ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها اثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

الأكمام والحب، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

هما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي

0: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا واللي تابعونا الكل. صبحية جديدة ونهاير جديد. اليوم 3/7/2026، 22 محرم 1448. صبحية جديدة على امتداد 5 ساعات ننسوكم على موزايك فام، ونتمنى يكون بالفم والملاء أحلى صباح. دوك من توا للحداش صحة قيوتك، كان قاعتش في قيوتك تسمع فينا، كان قصد ربي الخدمة، إن شاء الله ربي عينك، وإن شاء الله نهارك زين وبصوت فيروز. نصبح عليكم.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: ان شاء الله بالفم والملي. هذا اللي يقولوه ديما كل يوم في احلى سباح يكون بالحق اليوم احلى سباح الكل مستمعينا. 6:13 دقيقه اي معاكم في المباشر كما كل يوم وحتى ال11 نقولوا مبروك ولانه باركنا لكم البارح على موزايك فام وكنا اخذنا الناجحين المتميزين في مناظره السيزيام 2026. اما نعاودوا نباركوا 35.66% هي نسبه النجاح و5317 تلميذ التحقوا بالمعاهد النموذجيه. ان شاء الله يا ربي بالنجاح وبمزيد من التوفيق ونستناو على توا غزلتا الباك كونترول ان شاء الله زاد ربي نجاحهم. اقعدوا معنا موزايك فام نعطيكم فكره على احوال الطقس بعد شويه.

0: جيمي كليفا على موزيك كافي من 6 و 28 دقيقة.
1: ميتيو
0: الميتيوش مش نقولكم على طقس اليوم. الحق متاع ربي ما يبعدش برشا على البارح، معناها متوقع انه من نهار نهار مش تزيد درجه ولا درجتين ولا ماكسيموم 3 من هوني نهار الخميس، هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبه لدرجه الحراره اللي تم تسجيلها اليوم الصباح تفرق كما قلت لكم شويه على البارح، بون نحسوها نفس الطقس. مثلا نقولكم انه اقل درجه تسجلت اليوم 6 متاع الصباح كانت في حدود 28 درجه في صفاقس، أكثر منها بدرجة نلقاو في الكيف مدين تطاوين 29، في نابل، في سليانة، في سوسة، في مهدية، في القصرين، في سيدي بوزيد وقابس كانت في حدود 30 درجة، 31 درجة توا حاليا في بنزرت، في قفصة، في بيجة، في زغوان، في القروين زد كيف كيف، علما وأنه القروين توصل فيها اليوم درجات الحرارة حتى 39 ويمكن حتى 40. ديما نحكيو على درجات الحرارة هذية في الظل، يعني المحسوس باش نزيدوا بين 3 ل 4 درجات. حاليا في جندوبة وقبلي 32 وأعلى درجة الحرارة تم تسجيلها 6 متاع الصباح اليوم كانت في توزر حوالي 33 درجة. دوك هذا طقسنا لليوم وهذا هو المتوقع، صحيح زايدين شوية على المعادلات العادية لشهر جويليا، لكن يقولك هكا متوقع 2-3-4 بلوز وموا تبدأ تطلع درجة الحرارة اللي نخلطه في الويكاند، اللي من المفترض وحسب توقعاتهم مش يكون أسخن، وربي كما قولنا يعطينا على قد طاقتنا.
1: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: يقول القايل علاش تبدأ سباحك معنا على وزي كفن في أحلى سباح، لأنه لهنا باش رفقوك ما تحسش روحك وحدك، ليه احنا معاك. كنت وبرشا اللي مروحين خادمين البارح في الليل، للي توا فايق شدد الطنيه، اللي توا يشوف في قيوته، للي يسمع فينا لانه معمل على الربح معانا، بلا حذر تليفونك، اول موعد مع الربح بعد شويه في خربش تربح. شنو هي الكارته اللي الاسرع هو اللي باش يدخل الكارته لي ونقول له صحه ليك. فتوما بعد شويه في دقيقه حظ على موزيك.

0: وان لاف بوب مارلي على موزايكا فام, وبالحب هكا نستقبلوا الفقره متاعنا مع دقيقه حظ.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: فاطمة صباح الخيرات.
3: صباح النور. أهلا سهلا سافا لبيس.
0: الحمد لله
3: الحمد لله. خلينا نبدأ مع الحمل جهين, ما ينسيش أنه الإصرار متاعه هو اللي يحدد طريقه, ما يخليه زيد أنه التردد يوقفه. إذ ثور كل خطوة صغيرة تعملها اليوم تنجم تكون بداية الإنجاز كبير غدوة. ما ينسيش زيدا كنت آمن بقدراتك. الجوزاء راهو نهارو باش يكون مليان حركة, باش يكون زيدا مليان أفكار جديدة. استغل طاقتك في الحاجة اللي تحبها وخلي زيدا الابتسامة تكون عنوانه. السرطان اسمع لقلبك, اما خلي العقل حاضر في قراراتك. ما نعرفش شنو القرار اللي نجم يكون
0: خير.
3: الهدوء متاعك هو سلاحك, وفرصة باهية تنجم زيدا تظهر في بلاصة ما كنتش تستنى فيها. هذية لازمها ستوري
0: عروض الشغل هذية.
3: الأسد راهو حضورك قوي كيما العادة, أما التواضع يزيدك قيمة وقاية توري روحك وخلي زادة أفعالك تتكلم عليك. العذراء راهو التنظيم متاعك باش يعاونك تحقق برشا حاجات, ما تضيعش وقتك في التفاصيل الصغيرة وركز زادة على الصورة الكبيرة. وانت ميزان راهو يوم مناسب باش توازن بين قلبك وعقلك, فما قرار حكيم ينجم يفتح لك باب راحة, يفتح لك زادة باب نجاح وخليك ديما متفائل. العقرب عندك قوة داخلية كبيرة, نحبك تستغلها في تحقيق أهدافك وما تخلي زادة أي تعليق سلبي يأثر عليك, ركز على يزيدك القدام. والقوس راهو روح المغامرة عندك اليوم في أعلى مستوياتها, فما فرصة جديدة تستحق التجربة وثقتك في روحك هي مفتاح كل إنجاز. الجدي نحبك تكمل في نفس النسق وما تستصغرش زادة حتى إنجاز صغير, على خاطر كل خطوة تقربك من الأهداف متاعك. وبرج الدلو فما أفكار مبدعة اليوم تنجم تلقى طريقها للنجاح, عبر على روحك بكل ثقة وخليك منفتح في كل فرصة جديدة. ونكملوا نحن مع الحوت, إحساسه عالي, راهو الإحساس العالي هذا باش يكون نقطة قوة اليوم. ما نحبك تاخذ وقتك, رتب أفكارك, آمن إلي الأيامات الحلوة تبدأ في قرار صغير.
0: ميرسي بوكو فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: طمنا على الحظ. سي بون ان شاء الله ديما يا ربي الحظ معكم. هيا حضروا روحكم بعد شوية لحظات ونبداو عاد نملوا عليكم بالشيفخ بالشيفخ, وتما لازم شكون فيكم الأسرع باش يخلط يدخل الكارتة هذية. هكا دليل يبدأ على موزايكا كافي مقبل السبعة. نبدأ وين نبدأ نربوكم بعد شوية ملا في خربش تربح. خليكم معنا بصوت رغب علي ما نكمل.

0: لاير لاير على موزيك اف ام 6:51 دقيقة. حاضرين للكارتة؟ آية تتسويت خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح.
0: آية سيدي احنا الكارتة وخربشناها سيئة وتوفش نملوا عليكم عاد بالرقم بالرقم. خذوا راحتكم اما ازربوا شوية كمامة لشكون زعبة بش تكون الكارتة اليوم. نبدأ رقم الكارتة 0-9-9-1-5-1-2-3-6-6-2-9-8-2-1.
1: خربش تربح خربش تربح. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: خفيفكم فن في كورنيش على موزايكا فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايكا فن تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال استقباله بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري على أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لا تكتمل أهميتها إلا إذا انعكست على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف جهات البلاد. ورئيس الدولة يؤكد إثر تسلمه التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 أن تونس أثبتت سلامة اختياراتها من خلال تسجيل نسبة نمو بلغت 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى مستوى يغطي 103 أيام من التوريد مع سداد الديون في أجلها، معتبرا أن المواطنين تحمل أعباء هذه الديون دون أن يستفيدوا منها. نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 تبلغ 35.66% بعد نجاح 17710 تلاميذ من مجموع 49661 مترشحا، فيما تم توجيه 5317 تلميذا إلى المدارس الإعدادية النموذجية وفق وزارة التربية. وتحصل التلميذان يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل بصفاقس 1 وسلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان على أعلى معدل في المناظرة ب 19.20. الجامعات التونسية تستعد بداية من السنة الجامعية المقبلة 2026-2027 لإدراج مادة كفاءات الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير جودة التكوين الجامعي وتعزيز جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. في هذا السياق، المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي يوضح أن المشروع يندرج في إطار التعاون التونسي الفرنسي، وأسفر عن إعداد مواد بيداغوجية جديدة سيتم تدريسها ابتداء من سبتمبر المقبل ضمن جميع عروض التكوين بالإجازة الوطنية في مختلف الاختصاصات. ولاية أريانا تعلن فتح باب الترشح للحصول على رخص ممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة التاكسي الجماعي، وذلك بداية من 17 من أوت 2026. عالميا، قادة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو يبحثون خلال قمتهم 36 التي تنطلق في أنقرة اليوم الثلاثاء عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها تعزيز القدرات الدفاعية للحلف وزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وبعدما أثار موقفهم من الحرب ضد إيران حفيظته، يسعى القادة الأوروبيون لتجنب مواجهة مع الرئيس الأمريكي من شأنها أن تضع مصداقية الحلف أمام انتكاسة جديدة. تقرير سيف الدين المهري.
3: في وقت يمر فيه حلف شمال الأطلسي بواحدة من أكثر مراحله تعقيدا منذ نهاية الحرب الباردة، تحتضن العاصمة التركية أنقرة اليوم على مدى يومين قمة نيتو، فإلى جانب استمرار الحرب في أوكرانيا يجد الأوروبيون أنفسهم أمام ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جعل تقاسم الأعباء داخل الحلف محورا رئيسيا في سياسته الخارجية، ملوحا أكثر من مرة بإعادة النظر في مستوى الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء الذين لا يلتزمون بأهداف الإنفاق الدفاعية التي اتفق عليها أعضاء الحلف. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا قال إن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمتهم عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. ويقول دبلوماسيون إن أوروبا وكندا

0: تتعهدان خلال القمة بضمان تدفق مساعدات عسكرية إلى كييف لا تقل عن 70 مليار يورو سنويا خلال عامي 2026 و2027 بعدما قلص ترامب بدرجة كبيرة الدعم الأمريكي لأوكرانيا. ويرى تشاتام هاوس وهو مركز أبحاث بريطاني متخصص في السياسة الدولية أن نقاش الدائرة حاليا داخل الحلف لا يقتصر على مواجهة روسيا بل يشمل إعادة توزيع المسؤوليات بين ضفتي الأطلسية في ظل إدراك أوروبي متزايد أن البيئة الأمنية الحالية قد لا تسمح بالاعتماد على المظلة الأمريكية بالصيغة التي سادت طوال العقود الماضية.
1: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواد تواصل مع جهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11.

صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مرحبا بكل مستمعينا وصبحكم زين. 7:09 على موزيك فم.
0: ما يفوتك شيء
1: من الأخبار، ما يفوتكم حتى شيء. نطلبوا لهم إن شاء الله السلامة من عشك نسمعته ولا ليه على حالات التسمم اللي صارت بعد ما تعشوا في فرح في عرس. الأعداد بدأت تطلع بشوية بشوية ويظهر لي وصلنا ل200 حالة تسمم. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل مع المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بجيبس سيد أحمد ناجي. صباح الخير سيد أحمد.
2: أصبح النور أختي، أصبح النور لك ولجميع المستمعين.
1: شكرا ليك سيد أحمد. قبل كل شيء شنو أحوالهم؟
2: الحقيقة جميع المصابين الكل غادر المستشفى بعد تلقيهم العلاج والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: نعطيك فكرة على
1: بالضبط اللي صار. دوك مشاو في فرح واحنا في روحاتنا نفرحوا بيك، نحط لك الصحين الكسي ولا المقرونة ولا كل واحد وش كتب باش يطيب، لكن للأسف المرة دي صارت الحالات متاع تسمم. هذا اللي ديما احنا نقول لهم خاصة مع الدنيا سخن وانتم نعرفوش كيفاش ساعات وين نحفظوا الماكلة لا كونسيرفاسيون وغيره من الحالات اللي تأدي التسمم كيما هذا اللي صار.
2: اي بالضبط. الحقيقة يوم الأحد تقريبا مع 7 PM متى وصلنا اتصال من الاستعجالي قسم الاستعجال بالمستشفى المحلي بوذرف حول وجود حالات تقريبا وقت 3 أو 4 حالات تسمم غذائي. نقلنا للمستشفى المحلي بوذرف لأخذنا معلومات من المصابين إن ما كلوا ما تتعشوا في فرح يوم سبت 4/7/2026
1: سبت في الليل
2: في منزل في منطقة طلحة عمالة الميدا ما تمديت مطوية بجيبس. تحولنا للمنزل المذكور مع الاستجوابات الكل، ما حاولنا ناخذ عينات من الأكل الموجودة. الحقيقة ما تبقى شيء معنا. فهم تعشوا نهار السبت وحنا مشينا نهار لحد في الليل. من بعد الحالات ولت تتوافد على المستشفى المحلي بوذرف من 20 إلى 25 30 35 45. الحقيقة الأعداد ولت تتضاعف لنصنا اليوم البارح تقريب حوالي 200 حالة.
1: حوالي 200 حالة. أي
2: الأكلة اللي أكلوها الناس الكل كما يعني متعودين الناس الكل كسكسي بالحم سلطة وطاجين وغلة معنا كبخوها. معنا نحن بالاستقصاء اللي قمنا به والأبحاث اللي قمنا بها تقريبا يكون معتها الأكلة الأقرب للتسمم الغذائي هذا بيش يكون طاجين ولا وإلا سلطة.
1: الطاجين ولا سلطة عادة ما الطاجين لأنه فيه العظم قولينا وممكن الفروماج وما يصبرش في السخانة
2: حتى الأعراض معناها اللي خرجت على المصابين الكل اللي هي تقريب أوجاع بالبطن سخانة قيء إسهال معناها وتقريب الأعراض معناها ما تبدت على المصابين تقريب 24 ساعة بعد ما تتناول الأكلة. معناها يكون اتهام اكثر للسالمونيلا اللي يكون باش يكون معناها من مصدر نتاعها عظم ما تولى ولا سكلوك ولا حاجه، المهم منتوجات الدجاج.
1: واضح. والحمد لله توا لحد الان حالتهم لباس وغادروا المستشفى.
2: الحقيقه فم في معناتها نستغل الفرصه باش نشكر اطار الطبي والاطار التشبه الطبي والممرضين في المستشفى المحلي بوذرف الحقيقه اللي قاموا بعمل جبار. في تصور انت المصابين الاعداد الكبير المصابين هذوما الحقيقه كلهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى لديارهم لباس والحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا ليك سيد احمد ناجي على تدخلك معنا الصباح. شكرا ليك المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بجيبس. بعد عشان تاع فرح كما سمعتوا وصلوا لحالات تسمم ال200 الحمد لله كلهم غادروا المستشفى بصحه جيده والحمد لله. اما ديما نعاودوا نخافوا من الحاجات هذوما من التسممات وتو نزيدوا نحكيوا عليهم يزيد شويه يطلع النهار قلنا نحكيوا عليه التسمم الغذائي. اللطف عليكم على موزيك فم.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: أي حاضرين بعد شوية بوندا شاقي انتو مدينار في صباح تربح شاركتو معنا على 71113 عملية القرعة. زعما شكون اللي باش تختار كاسم دي مينوت كرونو. ما تنساوش زادا أحوال الطقس بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
6: مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
7: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو ثوازيام اي غراتوي.
6: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
0: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: السؤال شنو أحوال طقسنا اليوم زعما؟
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: أحوال طقسنا اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
4: صباح الخير جيهان وصباح الخير كيف مسامعي ذات مزيك.
1: شكرا على تدخلكم معنا باش تعطينا أحوال الطقس. ارتفاع يبدأ قاعد طفيف في درجة الحرارة بتاع درجة أو الاثنين في انتظار أن الويكاند يكون سخون يظهر لي.
4: صحيح هو بداية من اليوم سحب قليل على كامل البلاد، بينما العشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. هنا ندخل ولاية جنوب ولاية الكسرين، ولاية قفصة، شمال ولاية توزر، تكون معناها بعض الأمطار المفرقة مش بتكون كمية كبيرة. بالنسبة للريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى آخر النهار خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر اليوم بشكون قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وين تتراوح اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35-39 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تونس العاصمة نسجلوا 35 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بقليل. بالنسبة لنهار الأربعاء والخميس سحب قليل على كامل البلاد، البحر باش يكون مضطرب خاصة بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل، بينما الملفت الانتباه هو النسق التصاعدي نتاع الحرارة باش
1: تبدا من اليوم معناها.
4: اي بدا من اليوم كل نهار تزيد درجة أو اثنين، أربعة وخميس وحتى نهار الجمعة يتواصل النسق هذا نتاع ارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وكو.
1: الحمد لله يعطيك صحة سليم بن ميلاد شكرا ليك.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: أحوال الكرة بعد الطقس أيو أخبار الكرة كلكم قاعدين تتابعوا معاد ما مازال فيها دونك كاس العالم بعض مباريات البارح الناس الكل قاعدة تبرتاجي في رونالدو وكحدهم كيفاش سيء ودع غادر خرج أغذر لي كيفاش أنا وليت متبع ريتو كيفاش هكا تحسني متبع قاعدة نعم فيها فوق ما كيسبح الخيرات
5: سبح الفل والياسمين. أنا كنت متأكد خاصة الماتش تاع كريستيانو رونالدو البارح باز معناها بسيف عليك باش تفرج فيه.
1: أنا تبعت جورجينا
5: نسكر باش
1: كل واحد يتبع من شيرته. أنا نتبع في جورجينا هم يتبعوا في رونالدو بعد هكا نعملوا الميكس توتسويت دي مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات منافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
1: 10 مينوت كرونو مع ماكي العوني. اليوم الرئيس يتدخل ينعم رغم تدخل ترامب وإلغاء عقوبة لاعب أمريكا لكن أمريكا تغادر المونديال وبهزيمة ثقيلة.
5: بالضبط هذا اللي صار في الماتش متاع البارح مباراة بلجيكا للولايات المتحدة الأمريكية. نحكي وجيان على واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل مش كان في المونديال هذا لكن في تاريخ المونديال. ملف المهاجم الأمريكي فلوريان بالوغون من قضية انضباطية عادية نتاع إقصاء ورقة حمراء. الأزمة عالمية خلت الفيفا تحت ضغط كبير خاصة بعد الحديث على التدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دونالد ترامب قالها علنا قال أنه اتصل برئيس الفيفا وطلب منه إلغاء الورقة الحمراء للاعب المنتخب الأمريكي
1: يعني
5: إلغاء العقوبة عمرها ما صارت بالفاسون هذية. وفي الأخر لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم تاخو قرار أول مرة يصير في زادة في تاريخ كرة القدم أنه يتم الاعتماد على المادة 27 وتعليق العقوبة هو نورمال موخذة ورقة حمراء دونك فما على الأقل ماتش ما يلعبوش. دونك لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم خذت قرار بانه العقوبه هذه تولي له سورسيه لمده عام، يعني لمده عام لكان ياخذ ورقه حمراء وقتها يرتاح الماتش. معناه من الاخر ابش اللاعبون استجيبوا لطلب بترامب واللعبوه. رئيس الفيفا بعد الضغوطات الكبيره خرج كومينيكي قال راهو انا ما دخلتش، راهو لجنه الانضباط لجنه مستقله، وراهو ترامب جوست اتصل بها ولجنه الانضباط وحدها ما يدخل فيها حتى حد خذ قرار. دور لجنه الانضباط هذه من اعضائها رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معز الناصري من بين الاعضاء في لجنه الانضباط هذه، من بين قائمه فيها 18 عضو. ما تمش الإعلان على شكون هم الأعضاء اللي تاخذوا القرار في اللجنة هذه بالضبط. وانتوكا تم اتخاذ القرار، ردود فعل واسعة وانتقادات كبيرة جدا للفيفا. الاتحاد البلجيكي شكا وشكا متاعه ترفضت. السبلاتير الرئيس السابق للفيفا أحكي على فضيحة الحكاية اللي صارت. الاتحاد الأوروبي بلاغ شديد اللهجة ضد الفيفا، وممكن باش يكون عنده تأثيرات مستقبلية على مستقبل إنفانتينو في الفيفا بعد اللي صار البارح، لأنه نحكيه على الاتحاد الأوروبي وثقة للاتحاد الأوروبي اللي نجم يكون كسوا في انتخابات الفيفا ولا حتى في اتخاذ القرارات في الفيفا. دونك جدل كبير. العالم الكل اتكلم على الورقة الحمراء هذه. في الأخر تلغات الورقة الحمراء، لعب بالوغون البارح، لكن رغم أنه بالوغون شارك إلا أنه أمريكا فشلت في التأهل للدور الربع نهائي من المونديال وغادرت بنتيجة ثقيلة، بما أنها خسرت 4 أهداف مقابل 1 البارح ضد المنتخب البلجيكي. وبالورقة الحمراء بالتدخل السياسي بالقصة الغريبة اللي باش تقعد، ممكن نجم نقول وصمة عار في تاريخ المونديال القرار هذايا. 4-1 الانتصار كان لبلجيكا. وحكيت انت قبيلة جيان على مغادرة كريستيانو رونالدو داير من قبل ما تبدأ المونديال، فما سيت في أمريكا يعني يميزيوا فيه على كل شيء، قمروا فيه على كل أي حاجة ممكن يقمروا عليها. قمروا من قبل المونديال على أنه كريستيانو رونالدو باش يبكي في المونديال هذا، من بين الشروط أنه لازم يبكي في وسط التيران وإلا يبكي على البنك. ومن الأول ما كانتش المبالغ كبيرة برشا، البارح حتى إيش البارح في الليلة مخر المبالغ وصلت 5 مليون دولار، 5 ملايين دولار
1: على البكية متاع رونالدو.
5: مجموعة ليميز ما بين باش يبكي ولا ماهوش باش يبكي. في الأخر بكى كريستيانو رونالدو البارح، بقى فما هكا شوية لتيج، مازال القرار ما تمش اتخاذه متاع هل بكى، يعني الناس اللي قالوا انه باش يبكي هم اللي ربحوا ولا العكس في الساعات القادمة. أما في الأخر طلعت فما تصاور لرونالدو يبكي، وهم من بين من بين الشروط انه زاد ما يبكيش في التونيل، لازم يبكي فوق الجازون،
1: فوق الجازون، فوق الجازون
5: كي بالضبط، فوق الجازون. دونك اللي يلعبوا مازالوا يستناو في القرار. في الاخر الباكيه كيفاش تحس بتخاطر، قالوا لازم فيها دموع فيزيبل
1: وحتى هما 5 مليون دو دولار مال على باكية رونالدو. بالأسامي الكبار زادة كيف كيف اللي نهارين هذوما بلوتون ليلة هذية عملت هكا ضجة، هو مبابي. دونك تصريحات وهجوم بينه وبينها، هي قالت له كلام خايب، هو قال لها هوني فما عنصرية وأزمة بين فرنسا والباراغواي، وحتى الرئيس الدخل يظهر
5: بالضبط حتى لهنا، حتى ماكرون الدخل الرئيس الفرنسي. هي الحكاية بدأت من نايب من باراغواي، عملت تصريحات عنصرية ضد كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي. ممكن السبب مش كان الفوز تاع فرنسا، ما انه مبابي ما مد له يده الحارس تاع باراغواي، لكن هو مش يحتفل قدامه وطفيه بلغة اخرى. هذيك اللي خلت النايبة هذية تعمل يعني تصريحات عنصرية، قالت له فيها بما معناه انت كاميروني مستعمر تتظاهر بانك فرنسي. دونك التصريحات هذه رد عليها مبابي بصفه مباشره، وحتى الكلام اللي رد به يعني رد كان ساحق. كيليان مبابي قالها سيده سيليستي اماريا، انت امراه حقيره لا تستحقين المنصب الذي تشغلينه، انت لا تمثلين باراغواي ذلك البلد الذي قدم مثالا في الشغف والشرف والبطوله. بسبب تهورك وعنصريتك الصريحه ناسي العالم العالم الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبكم في كأس العالم، ولم يبقى سوى صورة سياسية غير كفأة تقدم أسوأ صورة ممكنة عن بلدها. لن أسمح أبدا لأشخاص مثلك بنشر الكراهية العنصرية في العالم. الرد هذا لقى تفاعل واسع وإشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين، وحتى كما كنت تحكي من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي أعلن دعمه الكامل لكيليان مبابي ضد النيبة هذية. وكيف كيف وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري على الهجوم على مبابي قالت أنه هجوم على القيم اللي تمثلها فرنسا وعلى رأس الحرية والمساواة والأخوة. والرئيس الفرنسي ماكرون عبر على تضامنه مع اللاعب، في حين أنه حتى حكومة باراغواي قالت أنه تصريحات ماريا لا تمثل الدولة ولا الشعب الباراغوياني، وقالت أنها ملتزمة بمكافحة العنصرية والكراهية، موضوع كبير برشا خاصة البارح وما بدأ يوصل يتلمكن بتدخل الحكومة متاع باراغواي بلغة أخرى جت ضد النيبة متاعها.
1: اليوم بارتي مصر الخمسة،
5: الخمسة متاع العشية مصر الأرجنتين،
1: الخمسة متاع العشية مصر الأرجنتين. هوني باش نحكيو على الكابتن حسام حسن، كيفاش طرح القضية الفلسطينية في قلب المونديال المكي؟
5: بالضبط حسام حسن البارح في الندوة الصحفية ضد بطل العالم، دونك نحكيو على الصحافة العالمية الكل حاضرة، المنتخب الأرجنتين والمنتخب المصري البارح اهتمام غير مسبوق بالمقابلة هذية. وحسام حسن استغل الفرصة وجاوب على سؤال متاع صحفية تركية. صحفية تركية قالت له، جبدت له كيفاش هو هذا العلم الفلسطيني في الاحتفال المرة اللي فات، قالت له شنو شعورك، وهذا جزء من الإجابة متاع حسام حسن، لأنه إجابة أفحمت العالم الكل البارح.
7: لو في حيوان حد يأسأ عليه أو أذاه بيطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها، لكن أنت لما كل يوم يطلع بني آدمين كل بالألفات يتقتلوا وأطفال وستات، ولو لما يكون حضرتك إحنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الأكل قدامنا وأطفال وشعوب قاعدة في خيام في الشتاء في الصيف والشمس، رسالة من خلال كرة القدم، القوة الناعمة في العالم، أرجوكم كل الرياضيين وكل الإعلاميين من مختلف أديانتهم من مختلف دولهم، يمكن خلال كأس عالم نبعت رسالة، نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش، هم مش عايزين حاجة يعيشوا بس.
5: حسام حسن قائد المنتخب المصري اربح مونديال الإنسانية، نقطة ورجع للصدر مهما كانت النتيجة اليوم. مونديال الإنسانية من نصيب حسام حسن مدرب المنتخب المصري بعد التصريحات نتاعو البارح.
1: ميرسي بوكو مكي، يعطيك صحة. يعطيك صحة مكي. دونك اليوم نذكر انه مصر والأرجنتين الخمسة نتاع العشية. كانت هذه 10 مينوت كرونو.
0: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلب لش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: يبدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
8: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرج بشاشة.
9: يلا جو سيفي سني حافلة كدويت،
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج، من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
9: فيش تستنى؟ خاطر سيفي سني حافلة كدويت ملي. يلا جو
6: عندك أورانج.
10: تدلل تدلل
11: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات، حتى 13 جويلية في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم، دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا.
13: معلم الجوتروف هذا
12: صحة بشفي أما يظهر لي كليت الكهرباء.
13: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
14: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
15: Allô, ça va?
16: هاني ريكش جوي بي
15: في أسخنة؟
16: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
15: تيي على الكمبريسور؟
16: ليه على الكليماتيزور الكل،
15: على كل شيء.
16: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
15: توا فهمت عليه جوك بيه.
16: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
17: ماكسويل for better life.
18: يلا جو
19: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
20: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
19: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
21: تدلل تدلل
22: سيف السنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
21: تدلل
23: جيان إيام دللنا.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى ال 11 وتوخلطنا ل 7:36 دقيقة. كنتوا كلمتونا من أول ما بديتوا تسمعوا صوتنا من 6 متاع صباح على تليفوننا على 71113000 لأنه تعرفوا أنه ربح مضمون معنا وتوتسويت نعرفوا شكون اللي باش يربح معنا اليوم في صباح تربح.
24: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
25: صباح تربح
1: إن شاء الله تكون ربحة معنا. تهزنا البنزرت نتعديه للقنطرة ونلقاو رواحنا في بنزرت ونسيمة بنزرت معنا مدام أحلام الجوبي. صباح الخيرات.
26: صباح الخير.
1: شحويلك لبس عليك
26: يعيشك.
1: شحوي البنزرت
26: والله الحمد لله
1: الحمد لله. ما فماش امبوتياج توا في القنطرة لبس؟
26: لا يمكن توا على أشد الأنفسية
1: هكا هو عاد تحفل عادة توا بنزرت معاه في الصيف والخروج والدخول وبرشا يجي ومن برا دوك تبدأ حافلة بنزرت
26: تبدأ موضوع في القنطرة حافلة
1: دي. هي القنطرة هي الكورنيش بتجمش تخلط له عاد وقتها يولي
26: تبيع
1: هكا كولي. شتعرف الدنيا مدام أحلام
26: عايشك؟ أنا خدمينا في روضة.
1: أنت في روضة سلاعة توا ولا
26: لا؟ مازلنا شوية نكمل جويلية.
1: مازلتوا تكملوا جويلية معناها وقتك من وقتين لوقتين تبدأ هكا مساعتين تكمل ثلاثة
26: للأربعة
1: للأربعة برشا وساعة بيلة
26: أكيد برشا ساعة بيلة
1: الواحد ساعة لساعة يحير في صغير ويلقى روحه بين صغار الكل. أسكت ريض عايش ولدي عايش ولدي اركع هكا ولا ليه ربي يفضلهم. أي لله هكا نحيت لك شوية ستريس ندخلوا توا في السؤال.
26: ندخل وين مرحبا
1: عندك في الكرة ولا ليه؟
26: كيكا كيفك انت شوي شوي
1: ليه كيف هنا معناها طيارة ليه معناها سور باش تربح اليوم ولا تخذني موديل كيف هنا. هاي أحلام نبدأ سؤالنا اللي يقول قديش من منتخب شارك في النسخة 23 من كأس العالم 2026؟ 38 48 58 كان كيف هنا باش نطلعها. 38 48 58
26: زعما 48
1: زعما مدام قلت كيفينا وتطلع كان عندك خبرة في الكرة يا للا مبروك عليك. اي نعم 48 مبروك عليك امبودا شاقيمته بدينار من اهداء مزيكا فام يعيشك يا للا. تحيتنا لكل مستمعينا في بنزرت علما لانه اول مرة في تاريخ كاس العالم يوصل فيه عدد المشاركين 48 اللي عادة ما كان 32. اتكلمونا كما كل يوم وان شاء الله تكونوا معنا ديما مربحين في صباح تربح.
25: صباح تربح
24: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: باش تعرضوه في الثنية ويبدأ يسألكم أسئلة تهم الكهرباء السياقة سلامتكم زادة كيف كيف في الكياس. اسمه صلاح وتلقاوه معنا كل يوم في ألو كونجكتور.
2: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كونجكتور.
0: ألو كونجكتور.
1: ألو ألو صباح الخيرات صلاح.
3: صباح الفل زين اللي كنت والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي نهاركم زين. ان شاء الله يا ربي الناس اللي قاصده ربي تخدم ان شاء الله ربي يعينها. وصباح يا جيان باش نحكي قبل ما نعديه وسعيد الحظ اللي موجود تو لهنا. الصباح نلقى موظف فوق حاب يشارك والكل لكن وكان مستعجل قال لي عندي اجتماع تو نخدم مستحيل كان من نجم نقطه ونحييه الحقيقه من هنا من موزايك كل يعطيك الصحه خويا الضمير هذا وان شاء الله ديما الناس هكا تخمم. اما اليوم هذا بالطبيعه نحكيه هنا تاكسي اليوم سي سمير المزغوني وقف لنا بالذمه وقال اللي هو يحب يشارك معنا ومرحبا بك يا سي سمير. صباح الفل.
4: شنو
3: الامور؟
4: الحمد لله
3: صحتك بخيره.
4: الحمد لله.
3: أي باهي صافا. انت بديت تخدم اليوم بكري
4: 6
3: اي 6 باهي برشا 6 باهي. انا باش نسالك حاجه توا في القواعد نتاع المرور وخلي نقولوا معناها في احترام الطرقات واحترام زاده ناس معينه موجوده في الطرقات. سي سمير حاضرين؟
4: حاضرين.
3: باهي السؤال يقول يا سي سمير بالطبيعه باش نبدا ولا اسرونو توا سي سمير من غير ما تفجع ما هي الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف عليها؟ هي الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف عليها؟
4: ممرات المترجلين.
3: ممرات
4: المترجلين.
3: ممرات المترجلين وتربح كل 200 دينار ان شاء الله. مبروكين عليك يا سمير المزغوني. ان شاء الله مبروكين عليك.
4: عايش يرحم ربي
3: يا مزارك يا سمير.
4: ساعات
3: ساعات الحمد لله ربنا يجيك في ساعه طيبه اخوي وهي خطفت معاك امورك واضحه وتحيه المترجلين الكل كان يسمعوا فينا لكم ربحتوا انت سمير 200 دينار.
1: مرسي بوكو صليح. ألو كوندكتور 200 دينار قلت لكم تعرضوا صليح تبدأوا مزهرين لأن الربح مضمون معه. خليكم معنا
2: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور ابدا صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
5: فيزيتي كل صيفية نقعد حائرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
7: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب صيف سنة في مولف سفاكس محف فينها.
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
18: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
27: اريدو طور عالمك.
28: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة. العرس من البريمة. الدالة من البريمة. الليقة من البريمة. هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
29: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
28: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو ذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات، تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
5: ابدأ سباحك

0: باش يكون في حاضر في مهرجاناتنا ادم على موزايكا فام 57 دقيقة. انا برشا حكايات ولا
1: حكايات الناس
0: اللي ما توفيش حكايات ناس مع سلاح. ليه مش كان تعرضوه يبدا متعدي ليه يقف ويبدا يجبد معاكم الهديري وكل مره يحكي حكايه من حكايات الناس. ليه صباح الخير مره اخرى.
2: صباح الفل جيانه, صباح عليك وصباح على كل مستمعينا مره اخرى. احنا موجودين لان في السيتي اولمبيك واليوم الحقيقه السؤال خطر اكيد تو الناس قاعده تبع في حوالي الطقس الدنيا ماشيه تسخن اكثر واكثر, وفما حتى كالجمله الشهيره جيانه يقول لك مازلنا مارينا حتى شيء مسخانة. هذيك عليه سؤالنا اليوم, كيفاش نجم تقاوم مسخانة في الأيامات هذه اللي بشكون سخونوا معنا اليوم خبراء قاعدين على رواحنا وقيوة جينا قلقناهم احنا قلقناهم وما أهم ميسي هلش نسألهم نبدأوا ساعة في سالي. سالي صباح خير.
3: صباح خير, مرحبا بكم. مرحبا
2: يا الأمور
3: الحمد لله.
2: ايه سالي سخانة كيفاش تقاوم؟ عندك ديزاستيوس كي حاجات نجم تنصح بها العباد مش هي تعمل عايز؟
3: والله أنا بون ما عندي حتى سيس باش نقاوم مسخانة هذه كان كلمة ديزاستيوس
2: أكاهو ما عندكش بيسين
0: والله جيبها من الاخر.
3: لا ما عندكش ان شاء الله ربي سهل نعمل بيسين اما حاليا ما عندكش.
2: حاليا عندك كيك في متزور صباح وليل.
3: صباح وليل وفي كل وقت.
2: في اخر سيفه كيك كي تغزل الفاتوره شغلني لها
3: ما عندي حتى حل مش خلصوك.
2: باهي سالي نمشيو لسيراوف جدري باش نساعدوك كيفاش تقاوم السخانه سيراوف حاول كي خاطر العباد راهي صايي معناها ما عادش نجم. مرحبا بيك ساعه
3: وبيك عايش. مرحبا بيك انت
2: عايشك. باهي
3: الشعب التونسي عاني من السخانة, عاني في كل الظروف. الشعب التونسي مش من السخانة برك, عاني في كل شيء. وأنا بقول لك اللي الكيماتيزاسيون صباح المساء يوم الأحد كما يقولوا ولاد أحمد
2: كهو.
3: ايش عندك باش تعمل؟
2: قول في المري زول في الماكلة مثلا مثلا عارفش أنا حاجات تحب تبرد
3: السيترونات حاجة ما نعرفش. السيترونات ديما في الدار موجود نخدموه في الدار احنا ديما موجود منظم. السيترونات ديما موجود والكيماتيزاسيون ديما موجود والماكلة على بعضه والحاضر يجازي.
2: انت ترى اوف حسيتك عندك علاقة خاصة بكليماتيزير ساعة. اي تخيل معايا اللي انت اخويا كان جاي قسمك تخدم في فرنسا في باريس وتسكن في دار ما بتنجمش تعمل فيها كليم اش تعمل؟
3: نابت لتونس
2: ترجع نرجع لتونس نقعد في تونس
0: يبطل
2: هيك امورك واضحة مالك. وين تبحر؟ اعطينا بلايصة باين بحر وفيها.
3: والله انا وين نبحر انا توا ما دمني في تونس نمشي سيدي بورسعيد ونمشي لاشيو مخر مع الخمس الست.
2: صح صح هذه اللي تسوس تسوف بالله كليمه كليمه او جينا توا سيرفي القهوه حسني متقلق خاطر ما هبطش حتى شرب يا جيام قال لي لازم تهبط حاجه
0: بسرعه تهبط
2: حتى نهبط ونسلم في على الاداره اللي موفرت لنا بس بسوس في القهوه ساعه شتم اخويا صباح خير.
3: صباح النور يا اخويا نزار.
2: نزار نشرف بك نزار. سؤال هكا بسيط جدا كيفاش تقاوم السخان؟
3: هذه الحقيقه
2: حاول انا كيفاش تلج ما تخسر تلج
3: كيفاش العشية ماشي برشا تلج
2: هكا ودون تجري برشا تلج العشية يفرش على فيك يعمل زي جري بثلج فراموش انا زي حسيت معناها خويا نزار ربي عينك
3: ربي يخليك
2: ربي يفضلك وشال القهوة دي ما عامرة يا بيه ربي يخليك مرسي بوكو دون جيان كيما كنت اسمع لهنا الناس كلها تحاول تقاوم السخانة وبالحق الناس لازم تسيت روح على الفريج جي وكما سمع جيان تقريبا لا حتى حد ما نجم يستغنى هنا على الكليماتيزور عكس المواد الفرنسي اللي محروم منه.
0: اكزاكتومون اما المواطن الفرنسي بعد ما تجيوش في تورتنا احنا بهالكليماتيزور. يعطيك الف صحة سلاح ميرسي بوكو. دونك كانت هذه حكاية من حكايات الناس.
1: حكايات الناس احلى صباح احلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
0: قريب 8 ويمش تلقاو غفران في الأخبار مكي كالعادة في سبور إكسبريس استناو بوان غوت مع مراد جويني لبوان دي جور مع عايدة أعرب. هذا شوية من برشا اللي استنا فيكم في ساعتنا الجارية من أحلى صباح.

0: بأحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: خديت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي نقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميي جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت؟ ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm Université محمود الماتري.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
5: تدلل
6: جيان
7: ايام دللنا.
8: يلا جو
9: سيف السنة حافلة كدوات.
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
9: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كدوات. يلا جو
10: عندك أورانج.
5: تدلل
11: سيف سنة في جيان تحت شعار التخفيضات والأفريات حتى 19 جويليا. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
6: جيان أيام دللنا.
12: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
13: Mais elle t'aille pour l'orientation. L'université centrale, t'aounek, ou t'hotta la dîme d'exis écoles dans les domaines de santé, business, polytechnique, IT, droit.

0: وهكا جوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تؤكد أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، مشيرة إلى أن أسعار الحبوب المقبولة بولاية بهجة تراوحت بين 130 و 142 دينارا للقنطار. والمتحدثة ذاتها تضيف في تصريح لموزايك أن عمليات الوسق والتجميع تتواصل في ظروف طيبة بفضل طاقات الخزن المتوفرة، في حين انطلقت عمليات خلاص الفلاحين.
3: الأمطار اللي سجلت في الأخر واللي ظهرت هي ظاهرة الغسل. غسل معناها سيلو لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية، معناها تولي فود فيتروزيتي، معناها لي فيتروز تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطم أن السادة الفلاحة راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزلنا نفرق بين الغسل والتفرق. على مستوى الولاية الكميات تم تجميعها إلى حد الآن في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح ليل. الصعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان سيدي بوزيد قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة الكاف سليانة جندوبة بنزرت ما زال نابل كذلك. احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
2: وزارة النقل تعلن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء صخيرة التجاري وضمان استقلاليته مع إدماجه ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق سنة 2040 بما يضمن التكامل بين الموانئ. ومن المنتظر المصادقة على نتائج المخطط خلال سنة 2027 قبل الانطلاق في الدراسات الفنية ثم تنفيذ أشغال إنجاز المرفأ الخاص بتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة. وزارة الفلاحة تعلن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح كراؤها لفائدة الشركات الأهلية، وتضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية بمساحة إجمالية تفوق 17,000 هكتار. ووزارة الفلاحة تؤكد في رد كتابي موجه إلى أحد نواب البرلمان أنها ستشرع في إعداد قائمة ثانية تشمل عقارات دولية أخرى من بينها بعض العقارات المسترجعة الشاغرة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفقيد الراحل مهندس الديكور السينمائي التونسي توفيق الباهي أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة متميزة في مجال تصميم الديكور والإنتاج الفني للسينما التونسية والعربية. وأسهم الفقيد في إنجاز عدد كبير من الأعمال السينمائية التونسية والدولية متعاونا مع نخبة من المخرجين، حيث عرف بحرفيته العالية ورؤيته الفنية التي جعلت من الديكور عنصرا أصيلا في بناء الصورة السينمائية. رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر والسلوان. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على الولايات المتحدة احترام توقيعها. الأنظار تتجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث تنطلق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي ناتو التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

0: في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيوا على اقصاء اسبانيا للبرتغال وعلى اخر مقابلات ثم نهائي المونديال اليوم. لكن البدايه مع اخبار انديتنا التونسيه، وترجي الرياضي التونسي اعلن على تركيبه الاطار الفني للفريق بقياده لاورينسيو ريغي كامف. باش يكون معاه دينو فيوريل مدرب مساعد اول، امين النفاتي مساعد ثاني، مبروك العاكرمي مدرب حراس، ليم لابرغ معد بدني اول، وحسن القصوري معد بدني ثاني. بالنسبه للتحضيرات انطلق نهار 12 جويليا في البارك بي، بعدها تربص من 16 ل 26 جويليا في عين درهم، وبعده تربص ثاني باش يتم الاعلان عليه لاحقا، ومن المنتظر انه تربص ثاني يكون خارج تونس. في النجم الرياضي الساحلي، أربعة مدربين أساميهم مطروحة لتدريب الفريق في الموسم الجديد. نحكيه على محمد الكوكي، كريستيان براكوني، شكري الخطوي، وأنيس بوجلبن. مهاجم النادي الصفاقسي عمر بن علي أنهى البارح إجراءات تعاقده مع نادي ألانيا سبور التركي لمدة 4 مواسم مقابل 1.2 مليون يورو، ما يقارب 4 مليارات و200، باش يتحصل عليهم النادي الصفاقسي من الصفقة هذه. نادي فيبورغ الدنماركي أعلن رسميا على تعاقده مع لاعب الملعب التونسي عياض الرياحي، صفقة قيمتها في حدود 400 مليون تونسة للملعب التونسي. نواصل مع الملعب التونسي اللي رفع رسميا عقوبة منع الانتداب بعد غلق ملف مستحقات لاعبه السابق عثمان وترا والبالغ قيمتها 70 مليون. في المونديال، الولايات المتحدة الأمريكية ودعت المونديال بهزيمة ثقيلة ضد بلجيكا 4-1 بحضور بالوغون اللي تم إلغاء عقوبة الإقصاء متاعه. بلجيكا أنهت الجدل وترشحت للدور ربع نهائي اللي بيشتواجه فيه المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني اللي ربح البرتغال البارح 1-0 بهدف البديل ميرينو في الدقيقة 90+1، وهكا توفك قصة كريستيانو رونالدو مع المونديال برقم فقط ينفرد به، هو أنه اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 نسخ من كأس العالم. لكن مسيرة رونالدو مع البرتغال توفى دون التتويج بكأس العالم. في البرنامج اليوم، آخر زوز مقابلات من الدور ثمن النهائي، الخمسة متاع العشية الأرجنتين في مواجهة مع المنتخب المصري، والتسعة متاع الليل سويسرا ضد كولومبيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع جيهان وكامل فريق، أحلى صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: ان شاء الله تكونوا متونسين بينا. صباح الخيرات لكل مستمعينا. احنا بدينا معكم صبحيتنا من بكري من 6 متاع الصباح وخلطنا توا ل 8 و 10 دقائق.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
1: موبايل نيوز باش نحكي لكم على عملية سرقة جديدة وكبيرة صارت في فرنسا واستهدفت متحف لاليك. المتحف ذا المخصص لأعمال الفنان وصنع الزجاج والمجوهرات الفرنسي الشهير روني لاليك. الحكاية صارت فجر الأحد، وين مجموعة من السراق الملثمين يقتحموا المتحف، يكسروا سي فيترين ويسرقوا حوالي 20 قطعة مجوهرات. قيمة المجوهرات تقدر بحوالي 4 ملايين أورو. العملية ما دامتش أكثر من 11 دقيقة، اللي خلى برشا وسائل الإعلام توصفها بالسرقة الخاطفة. والأغرب في القضية قالك إنه منظومة الإنذار خدمت، أما تدخل أمني وخر بش يخلطوا. وأول شخص اكتشف السرقة كانت عاملة نظافة موجودة في المتحف. السرقة هذه المتحف لاليك اللي نقولكم ونذكركم أنه صارت فجر الأحد في فرنسا. ترجعنا للسرقة الكبيرة اللي صارت في متحف لوفر بتاريخ الأحد 19 أكتوبر، اللي في دقائق سرقوا مجوهرات قيمتها ملايين الأوروات ويهربوا. والسؤال اللي ديما يطرح نفسه، هل المتاحف الفرنسية رغم قيمتها التاريخية والثقافية ولات سهلة للسرقة؟
2: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: في سوريا يحكم الطريق السلامة كل مستعملي الطريق. نعرف لي بوشون سورتو في السيونس اونيك، معناها ما عادش تفهم. والسؤال اللي ديما نسالوه ونقولوا كي تخرج العشاء نتاع الصباح وتلقى الكيسات بلينة، تقول هل كلهم في معناها نقول انا خرجوا كل نفر وقت، ما عادش عندك لي زور دو بوينت. هذاك هو منين نجيب الصنيه هذه، زعما كان مش نخرج على النهج هذا ولا نجيب الدوره هذه، اقرب اسهل فما امبوتياج لهنا ولا لا؟ هذا اللي بجاوبنا عليه بعد شوية مراد جويني في الغوبريك بوان غوت وستاني وعايد عرب، ونطرحوا موضوع من المواضيع اللي موجودة توا دكتواليتي في البوان دو جور. هذا شوية من باشا يستنى فيكم معنا في أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
0: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. تحضير للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
7: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: يلا جو
9: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
9: فيش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: ابدأ سباحك

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. Xbox ترجع avec une console de jeu جديده احتفالا بمرور 25 سنه. مايكروسوفت كشفت على اصدار خاص ليميتد اديشن باسم Xbox Series X25. اول حاجه تشد الانتباه الديزاين، لونه اخضر ترانسبارون مستوحى من شكل الاكسبوكس الاصلي مع توش نوستالجيك واضحه، وين حتى زر التشغيل البوتون داليمونتاسيون اكس يشعل بالاخضر. ومن داخل مازلنا نحكيو على قوه الاكسبوكس سيريس اكس دو ديرنيير جينيراسيون افيك 1 تيرا دو ستوكاج، معاه مانيت بيرسوناليزي بنفس الديزاين اخضر ترانسبارون وبالوان لي بوتون انسبيري من الاكس بوكس الاصلي، ومن المنتظر انه يعبط في نوفمبر 2026. هذا حدث هام لعشاق الاكس بوكس ولي باسيوني دو جيمينغ ولاي واحد عاش ذكريات الجيل الاول. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركه في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خذ لوفر ب 29 دينار و600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب كلكم على موجه ليميتي. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: بتهون على موزيكا فام شاحوال كياساتنا تتسويت مع مراد جويني في بوان روت. بوان روت لو بوان دو لا روت نسألو كياساتنا شاحوالهم سي مراد لقيت ذي صباح الخيرات.
1: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى الساحة على أحلى موزيكا فام.
0: ربي خليك سي مراد جويني معاك كل يوم لقيت ذي دخلنا جيبوا صنية هذه منها جذية مليانة من الكيس هذية فما بوشون أما في هذا فاضي شوية. أي وين اليوم الأحوال؟
1: الأحوال اليوم تاع الطرقات ونشطوا حركية عادية في بعض الطرقات من ضمنهم شارع الموج سليم على مستوى العوينة كيف كيف زاد على مستوى حي الوحات شوية اكتظاظ خلاف العادي ولكن نتوقعوا في المنطقة هذه سيرتو على مستوى حي الوحات ومحول سكر نتوقع باش تكون الحركة فيها كثافة من هنا يمكن ربع ساعة أربع درجة فيها تتكثف فيها الحركة. نفس الشيء بالنسبة لشارع الهادي نوير على مستوى حي النصر طبعا لاحظوا في حركة عادية في امتداد إلى شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزل السادس ثم شارع الطاهر بن عاشور على مستوى المنطقة هذه وحنا كسوة ماشيين المنار وإلا باش نمشيو للصيدلية المركزية ومنها عبر ساحة باستور شوية نقاوم معناها أمبوتياج على مستوى الصيدلية المركزية سينو بعدها هي على مستوى ساحة باستور شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي شوية حركية نلاحظوها لذا كذلك على مستوى مفترق الهادي شاكر محمد الخامس كابتاج بيتا على مستوى شارع الاستقلال كيف كيف طور لحظه في حركه عاديه شارع فرحات حشاد على مستوى منوبه ثم كذلك على مستوى بورتال حيدر واحنا ماشيين الى ساحه باردو كيف كيف زاد اللحظه حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى الساحه جيهان واحنا ماشيين عبر شارع 20 مارس وصولا الى ساحه غابات سعدون ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحه القزمه نزيدوا نقدموا شويه القدام على مستوى باب سيدي قاسم وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه شارع جمال عبد الناصر على مستوى وسط العاصمة كيف كيف اتجاه ساحة المونجيبالي باب الزيرة كذلك على مستوى باب جديد كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان نهج أميركار نهج تركيا نهج إيطاليا زاد كيف كيف الحركة توا فيهم بداية كثافة في الجولان الشيء زي اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه طبعا التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال في بعض الطرقات اللي هي ما تستحقش باش نكونوا وإحنا نسرع خاطر في بعض الأحيان جيهان ساعات القاوض الطريق يبدأ فارغ سنزنسيت شوية كي للبيتاس ولكن نردوا بالنا لأن فما بعض مستعملي الطريق اللي من ضمنهم سواق الدراجات النارية ماذا بينا نردوا بالنا عليهم كيف كيف زاد على مستوى المترجلين ماذا بينا نخليو لهم المجال الأرغب حتى تكون العملية متاع شقانهم للطريق بسلام إن شاء الله زاد كيف كيف مستعملي الطريق يعملوا مثل هالنصائح هذه سيرتو على مستوى بعض الإشارات الضوئية اللي في الحقيقة والله قاعدين نشوفوا توا في بعض السلوكيات اللي حتى على مستوى الإشارة الضوئية تبدأ واقف أنت في الضوء الأحمر
0: ولا
1: دونك راهو يزلنا نفهموا شوية جيهان راهو الحق نتاعك يقف وقت اللي يبدأ الحق بتعليلك معناها نتصور وإحنا في اللي فيدم معناها كونترير وقت يبدأ إنسان يبدأ عنده الإشارة الضوئية خضراء وواحد يبدأ حركة الضوء بدايات الحارة يمكن وقتها ما إحنا ما نستوعبوش معناها شنية الدرجة متاع الخطورة اللي إحنا قاعدين قايمين بها ولكن إحنا نعطيه في النصايح هذه حتى الله اللي قدر ما نحسوش فيه المحظور إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا طوى يعملوا مثل النصايح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق والآخر مداخلة ما نجم نقوله إن شاء الله كان سياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سي مراد جويني شكرا لك كان هذا لو بوان دو لا روت. بوان روت
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
0: نكملوا مع بعضنا على موزيكا فام راجعين بعد شوية من نورتنا عايد عرب وبش نحكيه على موضوع نتصور بش يهم عدد كبير من العائلات خليكم معنا.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي أداء فاطمة بن سعيدين منير الزكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد وميم البحري وصابرين عمر الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
4: يلا جو
2: سيف السني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: وبحذنا تنورنا عايد عرب كما كل يوم في أحلى صباح لقيت هذية لو بوان دو جور
2: لو بوان مع عايد عرب
0: عيدودة مرحبا بي
6: صباح الخيرات والمسرات
0: منورة
6: شو الأحوال لاباس
0: لاباس كيفاش جيت سيركولاسيون بعد مراد جويني ناخذك ديريكت سيركولاسيون
6: لا ولا صفا خاطر ان النهج اللي نجي منه فما بوليسيه يعدي وفما بوكو دو فو دونك فما بوليسيه يعدي ودونك فما فلويديتي سا سيركول بيان الحقيقه
0: ما فماش تزمير
6: لا لاباس لا التزمير هذاك لازم منه
0: فماش
6: لا لا هذاك حتى كي تبدا واقف في الفو يزمر عليك
0: اكزاكتومون كيما قال لا والبيغ سي كي يزمر عليك وفو احمر يخطك تروح تقول زعما انا رفيق احمر هو رفيق اخضر عندنا شكون فينا عنده مشكل مع الالوان زعما
6: بعد ساعات يدوبل عليك منه ويحرق
0: ويعطيك انت يفهمك بين انت معناها سامحني ماكش ذكي وقعد شي فوق احمر اي
6: ويلزمنا نعملوا نهار بوان دي جور على حكايه القوانين الجديده وكيفيه تفعيلها معناها بيت اورجون تفعيلها في توا في ظل المخالفات
0: لازم نحكيوا على عديد القوانين الموجوده لازمها تطبق خلينا في حكايتنا اليوم اللي هي قلت علاش تم برشا عائلات اليوم نحكيوا عن العمل عن بعد مع شركات اجنبيه هل نجم يكون اليوم قدام الفلو الكبير نتاع عدد الكبير نتاع المهندسين اليوم اللي قاعدين يغادروا في تونس ودخل معنا مشمارة مشنين عميد المهندسين مش يقول لك كل أرقام بالآلاف اليوم هل نجم يكون حل اليوم؟
6: وإحنا حبينا نربطوا زيادة مع البارح حكينا على هجرة الرياضيين وتجنيسهم والتغيير الجنسية الرياضية وقلنا اللي رموش الوحيدين
0: ما عملتش ما خذتش الجنسية كانت تدخلت مع حيدر البارح
6: ما خذيتش الجنسية ليه؟ تغيير الجنسية تغيير. الرياضية مش تاخذ جنسية ألمانية.
0: أي التغيير
6: هو إنها تلتحق ب هي هبطت الستاتيو اللي قالت فيه إنها التحقت بالمنتخب الألماني. معناها بون كان تراجعت تتفسح. احنا كانت منطلق للحديث على الظاهرة اللي هي ظاهرة موجودة وما هيش معناها لا تونسية ولا تقتصر على تونس ولا هي الأولى في تونس ولا هي الأخرانية. دونك الهجرة بصفة عامة مش هجرة الرياضيين فقط اللي يعتبروا هما زادة كفاءات في مجالهم لأنهم يكونوا سوليسيتي من دول أخرى لما يكونوا معناها بيرفورمان وعندهم الإمكانية باش يعملوا بيرفورمانس. أيضا في مجال المهندسين هجرة المهندسين في تونس تعد من أهم وأبرز مظاهر هجرة الكفاءات في الأعوام الأخيرة. نحكي وجهين على 45 ألف مهندس هاجروا خلال العشر سنوات الأخيرة. نحكي أيضا على 8000 خريجي الهندسة جدد سنويا 6500 منهم يهاجروا معناها يقعدونا كان 1500 معناها سئ نغم. ما هيش نحكيه على شطر ولا على ربع, نحكيه على بريسك لا توتاليتي, يقول بريسك لا توتاليتي متاع المهندسين. نحكيه زيدا على 95% من مهندسي الإعلامية يغادروا حسب إحصائيات الرسمية لسنة 2025 اللي كان صرح بها سيد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي. الأسباب واللي يعرفوها القاسي والديني, نحكيه على ضعف الأجور, معدل أجر الشهري المهندس في القطاع العام ما يفوتش 1500 دينار, ما فماش قانون أساسي منظم للمهنة, والمرسوم اللي نظمها يرجع العام 1982 وتجاوزته الأحداث وأيضا تطورات قطاع الهندسة. وفي الحقيقة احنا منش نحكيه على الأسباب والكل نتعمق فيها لأنه الناس كله اللي تعرفها تلمو الموضوع ليه سنوات وحنا نحكيه فيه. في الحقيقة اخترنا إثارة الموضوع هذا اليوم لأنه نهارين التالي أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. والشهرية باش تكون ابتداء من 3000 دولار أمريكي يعني 8,700 توانسة. شوف عبد الناصر هوكا مد وذني يقول لك
0: عبد الناصر شو قلينا ماذا أفعل هنا بحديك
6: كمل الأمر عبد الناصر
0: كملنا هوكا عن بعد سي عبد الناصر ما غير ما تهز الباسبور وتمشي المطار عن بعد شو إيجابيته هذا معناها اليوم نجم نقوله
6: عرض الشغل هذا جيهين جستما يطرح المسألة هذه يرجع سؤال على الطاولة اللي هو هل يمكن أن يكون العمل عن بعد في إطار تعاون مع دول أجنبية تعاون فني بينسور حل من الحلول للحد من هجرة المهندسين التوينسة. والإجابة حسب الأخصائيين هي نعم ينجم يكون واحدة من الحلول المهمة إما مش حل كافي وحده. حل علاش؟ حل لأنه يسمح للمهندسين بالاستفادة من فرص عمل وشهاري خير وهما في بلادهم اللي تنجم هي بنفسها تستفيد من كفاءاتهم بصفة موازية ويقعد يساهموا في الاقتصاد التونسي. المسألة هذه أيضا تشجع على ريادة الأعمال وظهور شركات هندسة وخدمات تقنية قادرة على المنافسة دوليا. والمسألة هذه زادت تنجم تساهم بدرجة كبيرة في الإبقاء على مهندسينا في بلادهم لكن تواجه تحديات يلزم تخدم الدولة على معالجتها. شنو ما هالتحديات هذوما اليوم نخد ديما فما وي مي
0: صحيح هل البنية التحتية الرقمية ديجا في تونس جاهزة ولا لا؟
6: يرحم والديك حاجة من الأشياء هي البنية التحتية وهي أيضا الانترنت تكون على أحسن ما يكون وإحنا شفنا معناها ما تجمش أنت اليوم ناس قاعدة تخدم عن بعد وعندها ديميسيون معناها بريسيس في أوقات محددة وانت يجي بكالوريا تقص عليهم الانترنت مثلا يقعدوا صبحية كاملة حتى الماضي ساعتين الانترنت مقصوصة. هذه سبب من الأسباب. سبب آخر أو تحدي آخر تواجه المسألة هذه العمل على الإطار قانوني وجبائي يكون مبسط ويشجع المهندسين على التصريح على ما داخلهم من غير أعباء مفرطة. نحكي زيادة على تسهيل عمليات الدفع بالعملات عبر آليات سهلة لاستقبال الأجور مع احترام قوانين الصرف الأجنبية لأنه اللي يخدموا مع المؤسسات وإلا جمعيات أجنبية يلقوا مشاكل كبيرة وقت توصلهم شهريهم بالعملة الأجنبية. يلزم يكونوا أكثر مرونة ونسهلوا الإجراءات البنكية الخاصة بالأجور. نحكيه أيضا على توفير الحماية الاجتماعية وتأمين للمهندسين اللي يخدموا بشكل مستقل وإلا عن بعد. احداث ايضا منصة وطنية تربط المهندسين التوانسة بالشركات الاجنبية وتتحقق من مصداقية العروض متاعهم، وايضا تشجيع الشركات الاجنبية على انشاء فرق عمل عن بعد في تونس من خلال حوافز استثمارية مناسبة، انشاء ايضا فضاءات عمل مشتركة ليسميوها الانجليز ولا الامريكان بالكووركينج سبيسز مجهزة من كل شيء تدعم بها العاملين عن بعد. صحيح الخيار هذا حل، لكن الخيار هذا ما يلزمش يكون حل معزول، يلزم يكون جزء من سياسة أشمل قائمة زادة على تحسين ظروف عمل وأجور المهندسين، تبسيط الإجراءات الإدارية، دعم البحث العلمي والابتكار. اليوم يلزم نعمل ودولة تعمل والسلطة الحاكمة تعمل على البقاء الإبقاء والخدمة في تونس، يلزم يولي خيار تنافسي مش مجرد بديل للهجرة. نحكيه عن بعد مثلا العمل على البعد كبديل للهجرة، ليه احنا نحب التونسي المهندس التونسي يولي يقعد، خاطر خيار بالنسبة لي، خاطر يقع كل الظروف الملائمة للعمل على البعد ولإفادة بلاده زادة اقتصاديا بالتسهيلات الكل وبالتحديات، رفع التحديات اللي كنا نحكيه عليها. وأيضا فما مسألة أخرى مهمة جدا تحدث عليها سيد العميد، المهندسين حتى اللي يخرجوا من تونس، لأنه ما تنجمش تقضي على الهجرة كليا بينسور ديما في العالم،
0: من حدة هالنزيف
6: في عود مش تولي تخلي 1500 بركة على الأقل شتر ميسيلش.
0: هو المشكلة زادة هوني عايدة، أبار اللي أنت قلت المتخرجين جدد دوك قاعدين يهاجروا، هوني عنا الخبرات
6: ينستلي
0: معناها الخبرات اللي خدم 20 و 25 سنة واللي وهذوكم الفيزي اليوم باش يخرج يقولك مالغري ولا أنا كبرت وصغاري كبروا قراو، معناها ما عادش يلوج على كما تولي جون يقول لك انا نحب نبني نحب لصغاري خير، ليه هذا يقول لك انا عندي ديجا من فامي في تونس وبصغاري كل، لكن لا اليوم قدري البراريتو في الفلوس خير، ما حسيتش
6: حتى في جودة الحياة زادة جيهان حتى في جودة الحياة.
0: أنا ما عادش نحكيو على ترانش داج، ما عادش تمسكين لي جون نقولوا انا اللي نقولنا ديما مادامك صغير يلا سافر عيش الاكسبيريونس كون مستقبلك.
6: اما مش بالتدفق هذا جيهان، خطر خسارة كبيرة للبلاد زادة. خطعرف قديش يصرفوا على مهندس تونسي باش يوصل 100,000، معناها 100 مليون تتصرف على المهندس الواحد باش يزاول تعليمه ويتخرج، وفي الاخر تخسروا انت وبروفي من دولة اخرى. اوكي مثالش، اما هنا زيدا فما مسألة مهمة جدا هي قطع صلة مع المهندسين هذي، وهذا اللي يتحدث عليه عميد المهندسين، قال على الاقل كي تخليهم معني المهندسين هذوما يخرجوا بالتدفق هذا الكبير، على الاقل ما نقطعوش الصلة معهم، نعملوا منصة رقمية اللي تضمن التواصل مع المهندسين، مع بين المهندسين اللي خرجوا، بين عمادة المهندسين وبين ايضا الوزارات المعنية بالامر. قال معناها نوصلوا في بعض الاحيان،
0: معناها لو سافوار فير نتاعهم اللي مشي تعلموه يعديوه،
6: ليه مش حتى يعديوه، هما كي يبداو لبرا مثلا احنا نستحقوا ماكينات في بعض الاحيان اللي هي ما تلقاهاش في تونس، وتلقى المنتج
0: كما تونسي يخدم فيها،
6: تلقى تونسي مديرها تلقى تونسي مديرها. انت كي تقطع قنوات التواصل والاتصال مع 6500 يمشيوا كل عام ومن بعد ولا دي كونفيرمي اللي يشدوا مناصب كبيره، خاطر اليوم في فرنسا مثلا وقت اللي يبدا عندهم نقص في المهندسين يقولهم ابلي لا تونيزي، معناها وليت اون ريفيرونس في مجال الهندسه، دونك المفروض ان ما نقطعوش الصله مع المهندسين نتاعنا، وتقعد فما المنصه الرقميه اللي تحدث عليها هذه فكره، يعني اقتراح جيد جدا بالنسبه لربط الصله مع الكفاءات نتاعنا اللي يخرجوا لبرا باش نستفيدوا ايضا من كفاءتهم ومن ايضا كل ما ينجموا يوفروه ويعاونوا به تونس، وتقعد هكاك هذه اللي نحكيوا عليه لينا مده طويله على الدياسبورا التونسيين اللي يلزم تكون هو بهم خارج الوطن أيضا، مش حتى كيكونوا مروحين لبلادهم.
0: مرحبا بكو عايدة، يعطيك ألف صحة عايدة عرب. لو بوان دي جور على وزيك،
2: لو بوان مع عايدة عرب. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
8: نهاركم زين، نهار الأخبار الإيجابية. شكون الحظ باش يضحك له وشكون يلزم يركز أكثر ويغتنم الفرص؟ لكن ديما تفكروا يا أبراج فلكية، اللي ينجح الحقيقي يصنعوه اختياراتكم إرادتكم. شقال برج الحمل، ما تنسيش راهو اللي إصرارك هو اللي حدد طريقك، وما تخليش زادة التردد يوقفك. وإذا جاتك فرصة به يا أدرسها وخذ قرارك بثقة. الثور، راهو كل خطوة صغيرة تعملها اليوم تنجم تكون بداية الإنجاز كبير غدوة. آمن بقدراتك، خليك فضلك إيجابي وخلي طاقتك القوية تقودك للأفضل. راهو نهارك باش يكون مزيان، وإن شاء الله يربي فما كان الأخبار اللي تفرح القلب. اللي جاوزين نهار هذا باش يكون مليان حركة، أفكار جديدة. استغل طاقتك في الحاجة اللي تحبها وخلي زاد الابتسامة ديما عنوانك. وإنت يا برج السرطان، أسمع القلب كما خلي ديما العقل حاضر في قراراتك. الهدوء متاعك هو سلاح، وفما فرصة باهية تنجم تظهر من بلاصة راك ما كنتش تتوقعها. الأسد، حضورك قوي كيما العادة، أما راهو التواضع يزيدك قيمة وقاية توري روحك وخلي أفعالك تتكلم عليك. العذراء، راهو التنظيم متاعك باش يعاونك تحقق برشا حاجات، ما تضيعش وقتك في التفاصيل الصغيرة وركز على الصورة الكبيرة. وانت يا برج الميزان، راهو يوم مناسب باش توازن بين قلبك وعقلك، فما قرار ممتاز ينجم يفتح لك باب راحة ونجاح وخليك ديما متفائل. العقرب، عندك قوة داخلية كبيرة، مثالش راهو كان تستغلها في تحقيق أهدافك، وما تخليش زادة أي تعليق سلبي أثر عليك، ركز على اللي يزيدك القدام. والقوس، روح المغامرة عندك اليوم في أعلى مستوياتها، فما فرصة جديدة تستحق التجربة، وثقتك في روحك هي مفتاح كل إنجاز. نتعدي وللجدي الترابي، كمل في نفس الطريق وما تستصغرش حتى إنجاز الصغير، على خاطر كل خطوة تقربك من الهدف متاعك. الدلو، أفكارك المبدعة اليوم تنجم تلقى طريقها للنجاح، عبر على روحك بكل ثقة وخليك منفتح على كل فرصة جديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، ديما إحساسه عالي هو الحوت، راهو الإحساس العالي متاعك هو نقطة قوة اليوم. خذ وقتك، رتب أفكارك، وآمن اللي ليمت لحلوة تبدأ بقرار صغير والطاقة الإيجابية الكبيرة.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
10: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
11: اريدو، طور عالمك.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم، الاخبار، الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة. ميدي ماك، الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية، هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
12: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضام البراء كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا اب ستور وابدا حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
14: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر، نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
15: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام.
16: يلا جو
17: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
18: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
17: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: حتى للحداش فيكتيما معكم على موزيكا فام. مرحبا بكم. توا نذكركم ديما بالتوقيت 8:51 دقيقة. الفيديو قاعدة دور نقولوا له إن شاء الله تقوم لباس. السيد كان يغني يحيي في عرس يغني بالميكرو وإذا بيه يقرب له شكون ويتيح ونسمعوا إنه تضرب بسيقو بكرتوشة. تنأخذوا أكثر التفاصيل معنا زميلنا من القيروان خليفة الجسمي. خليفة صباح الخيرات.
19: صباح الخير جيان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: قبل كل شيء خلينا نسألوا أحواله الفنان، لبس عليه قام لبس عمل عملية شو اللي صار؟
19: عمل عملية جراحية والحمد لله نجحت العملية، خرجوا له الرش من ساقه ويغادر المستشفى بحول الله اليوم ولا غدوة، يعني يغادروا في صحة جيدة لباس يعني الحمد لله نجحت العملية، خرجوا له الرش اللي كان موجود في الساق نتاعه والحمد لله. السهرة هي كانت جهنا نهار لحد في الليل يعني ليلة الاثنين، كانت السهرية في أحواز معتمدية حفوس. الفنان هذا فنان شعبي معروف اسمه حسن الزيتوني، معروف على مستوى الجهة ومعروف حتى في ولايات أخرى، يخدم في الحفلات بتاع العرس خاصة ومتاع حفل الختام. العرس انطلق كالعادة، فما جهان العادة في الأغلب الحفلات خاصة في المناطق الريفية كما تعرفي يعني يعملوا ديكور منصة وطواول وكراسي ويذبحوا عليها لشواء حتى العجول، ومن بعد في انطلاق بداية السهرة يسمى الافتتاح الرسمي، يخرج العريس ومعه الفنان الشعبي والرقصات ويكون معه أصحابه والأقارب نتاعه ويخرجوا في وسط السهرية هذيك الافتتاح الرسمي، ومن ثميك تنطلق السهرة وتبدأ يعني بالبنادق صيد يعني بالكرتوش والشماريخ عبارة عن الانطلاق يعني الرسمي نتاع السهرية. بعد تبدأ السهرة يعني تتواصل السهرية وبرشا الأقارب نتاعه ويبدو يحتفلوا عبارة احتفال يبدو بالبنادق صيف. ليلتها فما من الأقارب العريس يعني عبر على الفرحة نتاعه ومشى للفنان الشعبي ويعني حب يعني يخرج كرتوشة، لكن للأسف وعلى وجه الخطأ حسب يعني الأقارب نتاع الفنان.
0: هو
19: يعني
0: الفيديو ظهر إنه السيد مشاله بش يحكي له سيسور بش يقول له مثلا سلام يجي من ولد عم ولا ولد خال ولا يوصي في حاجة، والبندقية هابطة له الشروطة فجيت ضربة في الفنان وشفناه مسكين طاح.
19: بل فعل ضربته في ساق ووقتها توقف التسارية وهزوه للسبيطار المستشفى المحلي بحفوز ومن ثم تم تحويله المستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان وعملوا له عملية الحمد لله لاباس وتويك يعني ما تم قلت لك شو يخرج اليوم ولا غدوة يغادر السبيطار. الحقيقة العادة هذه نتاع البنادق صيد هي عادة بالقانون ممنوع وحتى يعني تولتت وتشكل خطر على سلامة الحاضرين
0: وصارت في عديد الحفلات معناها هكا تبدأ حفلة والعروسات والاستعراض وكل وديما نسمعوا بالغزبون هذية ببندقية صيد وفي خلال العرض ولا العروض هذية فمشكون تضرب فمشكون
19: جهانا بالفعل كما كلامك صحيح وصلت حتى تسجيل حالات وفيات في في برشا مناطق من
0: يكون فرحي ولي تقلب حاجة أخرى لأنه هالمظاهر ذي اللي ملغزمه خارج عن القانون وما تصيرش عبر عن فرحتك زغرت أشتها
19: هي عادة تقاليد غالطة الحقيقة فما مشكلة هالبنادق السيد هذه اللي يضربوا فيها تولد شكل خطر وزادة مشكلة فما حكاية متاع الساشية متاع الرمو يكون تنافس كبير على الأموال مبالغ كبيرة فما توصل يعني يوصل في العرس متاعه 400 مليون فما 300 مليون 200 مليون وهذه زادة عادة ولت يعني التنافس كبير في بين العريس وتجيه مسكين واحد أخر قليل ما ما عندوش باش يعمل حفل زفاف بينما غيره ولا جاره يوصل الشاشية متاعه وتوصل 400 مليون
0: كل واحد وقسمه مش نعمله كل واحد وقسمه كل واحد وزهره في هذه صح عليه اللي مشرشقوا عليه 400 مليون ايش باش نقول ايش باش نقول لك نقعد ساكت خير خليفة يعطيك الصحة خليفة القسمي شكرا ليك زميلنا ومراسلنا من القيروان من العادات هذوما هالرش وهالبندقية الصيد وهذوما الكل استعراضات اللي يصيروا في الحفلات وكل بعد شو كيفاش تتقلب الحكاية على كل اي نبداو مع بعضنا توا عاد نبداو في بارتي صباح الناس توا نبداو في بارتي دونك مش نبداو بارتي صباح الناس اللي هي حصر كانت صباح الناس اما في جوليا تتحول تولي احلى صباح من 6 ل 11 لكن التسعة متاع الصباح لازم يكون فيها الغنية التونسية خليكم معنا
16: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح موزيك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
20: يلا جو
21: يلا جو صيف السنة حافلة كادوات
22: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
21: فيش تستنى خاطر صيف السنة حافلة كادوات مليان لجو
22: عندك أورانج
23: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: تدلل تدلل
4: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
3: تدلل
20: جيون إيام دللنا.
24: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
25: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك.

0: إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق وقرب مقر وزارة السياحة حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء دون مزيد التفاصيل. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي وصل أمس إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. مصرع 15 شخصا في السودان جراء انهيار جزئي لمنجم ذهب في محافظة وادي حلف شمال البلاد وفق ما نقلته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو وفق ما أعلنته بلدية العاصمة الروسية، في حين قتل 28 شخصا إثر هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في أنقرة اليوم الثلاثاء بمشاركة رئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ضيفا. في شأن الوطني، محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة أصبحت جاهزة بنسبة 100%، وتخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه تمهيدا لدخولها حيز الاستغلال الفعلي وفق ما نقلته مراسلتنا إناس الهمامي عن مصادر مطلعة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صوناد اعتماد تعديل يوميا في توزيع مياه الشرب بولاية سوسة والمنستير والمهدية بداية من الأحد 5 جويلية إلى حين استكمال التجارب الفنية للمحطة. ويعد المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 130 مليون دينار من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التزود بمياه الشرب بمناطق الساحل ومجابهة الطلب المتزايد خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا مع إمكانية مضاعفتها إلى 100,000 متر مكعب. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تؤكد تصدر ولاية باجة المرتبة الأولى وطنيا في كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق الموسم ب 1.8 مليون قنطار من إجمالي 8.4 ملايين قنطار تم تجميعها على المستوى الوطني. مؤشرات الديوان الوطني للصناعات التقليدية تظهر تسجيل 77 تصريحا بالاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية خلال السداسي الأول من السنة الحالية بكلفة نهزت 3.9 ملايين دينار مع توفير 279 موطن شغل. واحتلت ولاية المنستير المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات ب 896 ألف دينار، تلتها ولايتا صفاقس ثم المهدية. نهاية الموعد الإخباري، كانت معكم غفران العكرمية. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهن في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ابدأ سباحك بأحلى سباحة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بيان سور نسمعوا اصواتكم ونسمعوكم زاد اللي انتم سجلتوه في زوز مواعيد على موزايك اف ام. خلينا نرحب بكل مستمعينا اللي خلط علينا توا. صباح الخيرات، صباح النور، ايه فايقين رانا من 6 متاع الصباح في المباشر معاكم وحتى ال 11 هكا كل يوم في البرمجه الصيفيه لموزايك اف ام. خلطنا اليوم 7 ايام بالضبط من شهر جويليا ونكملوا معاكم الشهير كامل بالاخبار بالفقرات بالربح ان شاء الله لابونيمور وان شاء الله بالطاقه الايجابيه نحاولوا هكا نبعثوها من خلال صوتنا على موزايك فم. تسمعونا على فريكونس متاعنا زادا كيف كيف لايف على الموقع متاعنا على شين يوتيوب وزادا على الواتساب. سينو ويما كنتم مرحبا بيكم على موزايك فم. كلمتونا عن ضافة على الكياسات على انجاحات زادا فمش كنت حتى تقلق من نجاحات. كيفاش تقلق من نجاحات؟ تقلق من نجاحات وبالتهاني اللي قاعد يشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. والله الواحد ساعات كيسمع حاجة يبدأ يقول يعجبكشي.
2: صندوق عجب
3: كي جيهان يا موزايك بقولك انت شوفنا حل بلاد، شوفنا واحد من المسؤولين يحكي معنا، مش عارف انا شكون جيبونا. كيفاش مترو اخر سفر العشرة متاع الليل؟ العباد اللي تراوح العشرة متاع الليل شنو تعمل؟ تاخذ تاكسي تاخذ شنو تعمل؟ قول لي يا اخي شكون اللي حطوا الوقت هذا؟ معني في شون سينيك والدنيا سخونه كيما هكا وسيف، شغل يزيدوا في الوقت ينقصوا في الوقت. مترو كي العشرة ونص ولا اخر مترو العشرة تو ما عادش نلقى مترو فاش اروح فيه.
4: ليه عندي ملاحظة باش نعملها للعبيد الكل اللي عندهم شكون نجح في زيام ولا في النوبيام ولا في أي حاجة. طو النجاح الصغير اللي نجح هذيك أولا ساعة مش عامل على والديه مزية، لأن والديه قطعوا عام كامل هما من زنقة لزنقة ومن نهج لنهج وما يعملوا في الاتيود. هذه أول حاجة. وثاني حاجة يقرأ روحه هو كما يقراش من شوق البطال نهار يقرأ من الفرح له داكورد ونفرح له. أما باش نشدك الفيسبوك الجدة واللم والعم والخال وبنت أختي وبنت خالتي وتفوقت ونجحت اي شنو بعد شنو تو هو نجاح ربي كيف يقولوها إن شاء الله في مئة أهم. وشجعوه باش يزيد يقرأ بكدا نهار كامل مدين وجوه هما ترفطف هاي بنت خالتي نجحت هاي ولد خالتي نجح هاي بنتي هاي جدتي هاي ليه عمل حاجة أخرى تفيد خير لكم.
5: يا ربي معاش يقولون ماء صالح للشراب، انقطاع ماء صالح للشراب، راهو غير صالح للشراب وأسهل واللي تحبوا عليه، شكون الذي يشرب منه الماء بتاع الصومات؟ قولوا صالح للشراب، مش عارف الكلمة كيف تسقط وقاعدة تقم.
6: بربي عندي ملاحظة بلدية رادس والمقاول الجديد اللي يتعاملوا معاه في هزان الزبلة حاشاكم عنده أكثر من 4 أيام ما يجي وشي يهز القبيل، والبارح يجي ويدخلوا للحي الأولمبي سيتي أولمبيك يدخل يحط البوبيل يدخل بالكرهبة كبيرة واحدة يعني قول غولة مش كرهبة ويدخلوا بحكاية حكيت متاع الحديش الحديش ونص ليقول لك كراها بناس محطوطة ليقول لك أنا ناقص ما نعرفش نسوق ما نعرفش مارشارير ما نيش معناه كومبيتان مش معكورة ما نيش ملوحة كراها بالناس جيت هذي كوبين الحديش متاع الليل وبلاصة ظلمة وتدخل بالمارشارير وانت حتى المارشارير ما تعرفش السوق مش معقول.
2: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
7: يلا جو
8: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: امتى سباحك؟

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، هي تستحق أكثر من التصفيق. إيش باش نقول لك؟ سامحوني في هذا. أنا راهو عادة ما كي تبدأ نحكي على حاجة فيها تتويج لتونس ديما نحكيه بالرأس العالي وبالعين نقولنا اللي فيها كلقة، لكن على غالب كي نحكي على تتويج تونسي وعالمي وتكون وراها مرافق اللقة تضرب في الألف، راهو هكا تكون. هذا اللي فرحانين به، امرأة العام 2026 في الأمن السبراني عن فئة العمل التطوعي، جائزة تم منحها من طرف منظمة التحالف المتحد للأمن السبراني بمشاركة أكثر من 5000 مترشح من 70 دولة، ونالتها أستاذة مساعدة في المعهد العالي الإعلامي جامعة تونس المنار الأستاذة التونسية نهال بن يوسف. أستاذة نورتني، صباح الخيرات.
2: أنا هي اللي فرحانة، يعطيك الصحة جميل بالإنفيتاسيون وهالمقدمة الهيلة.
1: لا والله يعني. إيجا أقول لك وما بلغتش راني، كي قلت اللمعة متاعنا والفرحة متاعنا كي تكون وراها مرأة واللي تقدم مرأة تضرب في الألف وممكن أكثر، راو أما خفت من نقد أما مسموح لنا النقد ما يسالش حد بينجم يلومنا. فيعطيك الصحة، فخر للمرأة التونسية بهالجائزة هذه يا أستاذة. تتويج عالمي امرأة العام في الأمن السبراني، كيفاش لقيت الخبر؟ شنو هو إحساسك؟ كيفاش قدمت في المشاركة هذه؟
2: والله طبعا هذه فخر لي واعتزاز، ونشكرهم يعني هذه المبادرة نتاعهم معناتها الجمعية United Cyber Security Alliance. وهي كيفاش معناتها هم يعملوا كيما يحاولوا معناتها يميزوا وإلا يشكروا معناتها النساء في اللي خدموا معناتها وعملوا شوية امباكت يعني كلكو سوا الكاتيجوري معناتها الفئة في السلامة المعلوماتية في العالم. دونك هم بداوا يختاروا يعني 5000 كما قلت أنت نساء وتعدوا بالتصفيات حتى لين وصلوا الفيناليست. معناتها أنا كان فخر لي أني نمثل تونس يعني في الفيناليست، معايا بيان سور نساء من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى هم يعني خدموا يعني في الإطار ولا في العمل التطوعي وكان ليهم يعني امباكت يعني على الأقل على شيء متاعهم يعني لوكال ولا انترناسيونال. وبعدها يعني حقيقة بالتصويت دونك اختاروني لل 1 جويلية يعني اللي فات في أستريا معناتها في النمسا للتتويج يعني كامرأة العام. دونك هذاك هو اللي صار. وكيفاش تلقيته ما نجمش نوصف لك الفرحة والمسؤولية يعني حس المسؤولية والفخر شفتو أني نمثل بلادي ونمثل يعني خد العمل تطوعي كما تعرف رغم عمر لا يكون عمل فردي ما تديم عمل جماعي ولا وحاجة تمثلني أنا شخصيا لخاطر احنا بديناه يعني أكثر من 20 سنة في تونس يعني في المجال هذا في السلامة المعلوماتية.
1: رحلة بديت عندها 20 سنة
2: 2003 يعني أكثر 2003 وبلا وبديناه يعني كانت قبل نحكي لك شوي
1: على الجمعية المقدسية.
2: لا بديناه في معناتا أنا نشط في جمعيات يعني على الإطار معناتا لتونس يعني المحلي وإلا انترناسيونال دولي. في تونس بدينا بأن كلوب اسمه سيكورينيس بديناه في 2003 وقتها نذكر الانترنت توا معناتا كي بديت دونك هو في تحدي كان معناتا السلامة المعلوماتية دونك لي فونداتور كانوا اسمهم دونك أحمد أمين وإلياس معانا معاهم لي تخوا توا ولات السيكورينيس ولاو معناتها اون اسوسياسيون دو كلوب افيك لور منتور موجودين في الجامعات التونسيه من حتى ابار تونس يعني فما في سوسه في صفاقس في مدنين في بنزرت في ماتر في زغوان دونك انا نحييهم الكل. دونك ما شاء الله خدموا خدمه معناتها كبيره في العمل التطوعي ومكتب في العمل التطوعي حاجه امبورطون قبل ما تكون السيبر سيكوريتي والا الحاجه اللي نخدموا عليها هي الاهم. وتوا سورتو في العالم نتاعنا المهارات الاخرى اللي هي مش كان تكنيك بركه مع الياء هي اللي توا ولك اهم يعرفها سوفت سكيلز والا اسينشال سكيلز اللي هم المهارات الاساسيه نعم نسميهم ان لكن بالنسبه للشخصيه تعلم لي فالور نتحقوا لهم هذوما الكل تعلم مسؤوليه انه مثلا ليشيك يولي اوبورتونيتي باش تطور هذوما الكل انه واحد يسمع الاخر اكسيتيرا دونك هذوما الكلوب ولاو اسوسياسيون ما شاء الله وتوا ولاو معناتها من 2008 معناتها اون اورغانيز دي اسمها جورني ناسيونال نتاع سيبر سيكيورتي في تونس أجري ما أنت موافق عليها لوزارة التكنولوجيا دونك حاجة هيلة برشا وننشط مش منطورش عليك جهين جست نعطيك جهة أخرين اللي هم ينجموا ينفعوا بالكشي زادة للتوعية يعني لنشر الوعي في الـ في الـ في الـ الأمن السيبرني فما إن أسوسياسيون زوج هما كبار إن أسوسياسيون اسمها OWASP اللي هي Open Worldwide Application Security Project هي منظمة عالمية غير ربحية معناتها تهدف لتحسين الأمن ولا تحسين الأمن التطبيقات والبرمجيات معناتها للوجيسيل دونك انا دوري هذيا كقائده في فرع في تونس معناتها نتشرف به واللي تخدم على تعزيز الوعي هذيا دونك فما اون شين كانت حابو يوتيوب فيها لي نقولوا احنا لي ويبينار معناتها والا لي وركشوب اللي نخدموهم نحنا نعيطوا دي زيكسبير كو سوسوا من تونس ولا حتى دي زيتيديون راهو طول والا نجيبوا زاد دي زيكسبير من برا دونك يحكيونا على تيماتيك معينه ويفسروا يعني ان كونسيبت نجم يكونوا حاجه تكنيك ولا تجم تكون حاجه جينيرال
1: بعدين علاش نقعد نستنى من برا مدام بحثنا استاذه وخلينا ناخذ من عندك مثلا خلينا ناخذ من عندك اليوم شويه مثلا من المعلومات كل يوم مثلا نسالك على اكثر انواع الهجمات الالكترونيه اللي تهدد مثلا المؤسسات والمواطنين ونسالك بعد المواطن العادي شنو مثلا اليوم اكثر الاخطاء اللي يرتكبها وتخليه عرضه للاختراق
2: هي راهي حاجة تتطور بصفة خيالية خيالية معناتها يمكن نقولوا توا اللي باش نقولوا توا يمكن يوفى دون في معناتها يوفى الفعالية نتاعو في الخمسة دقائق اللي باش يجيو مع الانتليجنس ارتيفيسيال لا غالب معناتها سي كوم سا كل شيء ولا مزروب أكثر من لازم كريتوها اللي هي تعمل ألوغ توا أكثر حاجة معروفة نقولوها حتى لو كانت تكنولوجيا تتطور اللي هي المايون لو بلو فيبل قديمة الليمة الشخص حتى لو كانت تكنولوجيا تتطور مثلا فما حاجة معروفة ياسر اسمها يمكن من الأول أتاك ولا أول اختراق قبل الاختراقات القويين الكل هما التصيد معناتها الاحتيالي اللي هو لامسوناج وإلا الفيشينج أنه واحد مثلا يجيه انفورماسيون يتخيلها ولا ميل ولا ميساج ولا حاجة يتخيلها صحيحة يقول له انزل على الفلسة كانت امشي رأي جيني ماش
1: جرب
2: هذيك في سيبر سيكوريتي توندونس حاجة كبيرة حاجة بوز نسميها نحن وفي الشركة حقيقة يسكو سواء تونس ولا واحدة في شركة بنات وإلا في المواطن العادي يعني المواطن اللي هو عنده تكنولوجيا قدامه في يده تليفون والأورديناتور اللي هو راهو هذه حاجة ولات سهلة أنه يدخل واحد وي وي وي وي ويكون عرضة للحكاية بكتيم علاش على خاطر توا استعملوا ليا ريتو جي بي تي ريتو هكا جي بي تي جي بي تي هذاك كما ينجم يعاون العباد باش يطوروا من السلامة نتاعهم السيبرنية كما ينجم العكس معناتها يجي في يد لي زاتاكون للبيرات ويعلموا حتى كيفاش يكتب الميل هذاك جمانيخ شخصية دونك تخوف شو معناتها معناتها كاينك مش تصدقوا برك حتى بتفدليك يكتبها لك في الميل تفدلي شيء يخوف ولا دونك ليا تلمو طورت عاش قلت لك نجم نقول لك توا حاجه
1: وبعد شوية كل حاجة أما أهم النصايح مثلا لليوم النجم هكا نصايح بسيطة تنجم تحمي بها حسابك وبياناتك الشخصية
2: هي حاجات سهلة ولو أنه هو ماهوش هو كل شيء ما حاجات سهلة حاجات سهلة ساعة نقولوا نحن في سيكوريتي اسمها زيرو تراست زيرو تراست مش معناتها ما تعطي ثقة في حد شيء خطر التكنولوجيا يعني هذيك سام بروفيل توكا هاو ماهوش غيال يعني نجم يكون السيد اللي يحكي معك اتو ماما ديما ما تعطيش الثقه اتو ماما نجم يكون دونك كي تنزلك يبعث لك اليان تتحقق قبل معناتها تمشي تليفونيك تفركس دانوتخ مويان باش تحقق لي سورس هذيك صحيحه معناتها عندك ثقه فيها، معناتها مش اوتوماتيك حتى لو كان تعرف تلعب صفوف في الليان هذوك نتاع لي فيشي ولي ديماج ولا يقول لك بدل لي ولا بدل موتباسك مثلا. بدل موتباسك عمره لا يقول لك ان اورغانيزم انترناسيونال معروف مثلا، مثلا نقول احنا نسميه مايكروسوفت ولا اللي هو معناتها جيميل جوجل ولا حاجه، ما يجيش يقول لك بدل موتباسك هكاك فاسيلمون ولا اتخفير ان ميساج ميل ولا اعطيني وقتها في الميل. لا، فما دي زيتا قاعدين يصيروا، عمره يجب يثبت منك كشخص وكثيرا فما دوبل، فهمت؟ دونك عمره لا باش يطلب منك اعطيني لي دوني بيرسونيل ولا اعطيني جامي. دونك ما نعطيهمش لي دوني بيرسونيل نتاعنا كلكو سو ريت البيرسونيل تليفون اكسيتيرا، من اقل من حاجات اللي يلزم يكونوا من اكثر ابعد حاجه ممكنه انك تجم تعطيها، ما تعطيهاش فاسيلمون الا ما تتحقق 100%. ثم حاجه اخرى اللي هي لي كونفيغوراسيون تجم تعملوهم تاع كونفيدونسياليتي، مثلا في لي ريزو سوسيو، في لي كونفيغوراسيون تاع فيسبوك، لي كونفيغوراسيون تاع المود باسيت نتاعكم اكزامبل، المود باسيت نتاعو قوي كمان، قوي شو معناتها تاو في ستاندار
1: لي تو شيفر وهكاك وسمبول
2: وكل طول طول ولا وصل حتى 16
1: المود باس نتاعو
2: كانوا 8 بعد 10. هذا اسمه اورغانيزم اسمه نيست، هذا ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند تكنولوجي، هذا سي ان اورغانيزم ناشونال امريكان اللي يعطي كل عام كل فتره لي ستاندار. اخر ستاندار تو اخر حاجه قال لك لازمك 16 15 برا عملنا سوم هكا 15 16
1: قداش شيء
2: متكون المود باس كما تعرفوا انتم، ما يلزم يكون مشخشف شويه مبدل كبزار شويه. نعطيكم استيوس مثلا احنا هنا نحكيو بالعربي نكتب مع الفرنسي عربي الحا نكتبوها سيت ولا كلفاز، انت اكتب فراز تعرفها
1: بالعربي ديجا ما بالفرنسي كتبها بالحا والا
2: بتتذكر
1: قريت
2: بلاستيس
1: حلوه بلاستيس
2: ابار بيان سور غادي نحكي فيه سا سي لي بون سونس لي بون براتيك بار كونتر لا بارتي تكنيك مهمه ياس سورتو كي نحكيو شركات وكل حكايه اخرى، يعني حكايه اخرى يعرفوها الشركات سورتو مع الياتا لازم ركول كبير كبير كبير، معناتها فيها لا بارتي اسمها ريسك بيزد، معناتها ان نخمو الاخطار اللي نجمو يصيروا لنا، دونك لازم ريفليكسيون كبيره التانيفيكاسيون ومعليا حاجه اخرى. دونك هيك علاش توا هذا الكل نرجعوا للفورماسيون، نرجعوا للاكاديمي، نرجعوا لل شو اسمه للسنسيبيليزاسيون، نرجعوا انه يكون الفرد والا نهار اخر الطالب والا اللي باش يخدم في شركه لازم يكون متكامل، مش كان تكنيك خاطر معليا رانا ولاو الامكانيات نتاعنا التقنيه نقصت هكريتو ليا كيفاش ولات موجوده بارتو. دونك توا شنو لازم يكون؟ لازم يكون ليكسبير عنده مؤهلات اخرى باش يعملهم المؤهلات اخرى، معناتها نشجعهم يمشيوا حتى للجمعيات ويطوروا من ذاتهم.
1: يعطيك الف صحه، مبروك عليك مرة أخرى أستاذة، مبروك عليك مدام نهيل بن يوسف الأستاذة المساعدة في المعهد العالي الإعلامية، ذكر اللي تم تتويجها امرأة العمل في 26 في الأمن السيبراني. يعطيك ألف صحة، منورتنا أعلى مزيك.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مزيك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: انت سباحك

0: وانتو بلاش. انا واجي وانتو بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: اي معكم حتى لحديش كما قالت هيفا. بدنا نروح وسعوا بالكم كن قاعدين تسوقوا. طريق سلامة لكل مستمعينا تخدموا الحمد لله يا ربي وين ما قاعد صوتنا يخلت لكم. مرحبا بيكم على الفريكونس بتاعنا سورونات زيتا كيف كيف على ريبوندور موزيكا في 71-113-013 وجديد على الواتساب على 23-513-000 دونك 23-513-000 تبعثونا الواتساب لهنا. مرحبا بيكم كما بعثت لنا توا فريدة قالت عمل الجو معاكم فمغنية عديناها رفيق الصباح قديمة قالت لك ذيك التقطوقة ما قالتش رفيق دونك ابعث اسم رفيق لأنه رفيق راهوني حساس معناها يحس الحكاية هذو. هاي نستنوا مساجاتكم بلا نكلموا معنا حتى الحديش وما كنتوا. مرحبا بيكم أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
3: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امين بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي.
1: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مرحبا مرحبا بكم مستمعينا 9:46 دقيقة مازلنا معكم حتى الـ11 مازلت الأخبار مازلت الحكايات تسمع فيها برمج تبدل تلفزة تلوج على تلفزة نخمم يجي هنا نبدل تلفزة ما بدا بيع على حاجة بيها تكون أوفر أي ملا هذا النهار اللي تستنى فيه باش نحكي لك على أوفر تستنى فيكم للي يحبوا على التلفزة وين هذية موجودين في تونيزيانات سلاح سوغ بلاس انتبعوا صوت وصورة ويعطينا التفاصيل مع اللوفر هذية اكسبسيونيل سلاح سوح الخيرات
2: صباح الفل جيهان السلام عليك وعلى كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين كما قلت انت احنا موجودين دوا في تونيزيانات انا صبري وباش نحكيو على التلفزة ياسر استثمار نحكيو على اسوان تبدا من 385 دينار بالضبط احنا دوا موجودين غادي تنجموا يتفرجوا فينا على الفاش فيسبوك من زي كفام غادي كان فيديو لايف تنجموا تشوفوا على شنو قاعدين نحكيو بالضبط باش نحكيو الساعه لهنا على التروا ريزوليسيون اللي موجودين لهنا قدامنا باش نبداو بالريزوليسيون الاولى هذه هي 32 بوس اللي موجوده بالطبيعه لهنا وفما زاده واحد اخرى اللي هي نحكيو على 43 بوس بالطبيعه هذه معاها ريسبتور جراتوي هذه كان جي مش راهو اي بلاص نحكيو على تلفزة ايكوسات كان جي بالطبيعه وتاخذ 43 بوس هذه بالطبيعه تاخذ معاها ريسبتور بلاش يا جيهان ما غير ما تخلص حتى شيء واما توا باش نحكي لكم انا على ريزوليسيون الثالثه اللي هي خلينا نقولوا خلينا نسميها الوحش مثال
1: ايكوسات
2: الوحش هذه 55 بوس كيلات 4K نحكيه على تلفزة ممتازة برشا إيجيان أسمع عندك هذه إكران بي واي هذه بي واي بتبيع ينجم طول يسمع فينا يقول شنية الإكران بي واي ادخل أعمل رشيرش تلقى هذه راهي النمر واحد في العالم سوى الإكران هذه نحكيه زادة بتبيع على هنا على تلفزة تاكون سايد كوس 4K HDR ونحكيه على فري كيلات فرجة ممتازة برشا وانت تعرف انه اول حاجة تجبد العين بالنسبة للناس اللي بتبيع تتفرج بالتزيمة الإكران يخمم في الإكران كيفاش تكون موجودة
1: نحكيه على حاجة بري
2: ممتازة برشا هذه توصيات سيد المخرج بتبيع قال لي نقعد فرد نيفو مع التلفزة زيدا نحكيه لهنا على تلفزة بتبيع جوجل تي في 5.0 سيركيتي ونحكيه لهنا زيدا على اندرويد بتبيع اللي موجود في التلفزة زي نحكيه على الفيرسيون 14 اللي موجودة اخر فيرسيون موجودة امتع اندرويد تلقاها في التلفزة ايكو سات زيدا نحكيه لهنا على اللي تعرف انت السمارت تي في زي ما مثل كل خامه ما يقول لك باش نصب في ابلكيشن خاصه تعبه وكل نقول لكم ما تخافوش راهو لهنا نحكيوا على 2 جيجا درام ونحكيوا على 64 جيجا ستوكاج راه حاجه كبيره برشا لهنا نلقاوها يجي هنا بالنسبه للايكو سات بالطبيعه لهنا الناس تنجم تسالوا كالعاده توفي يقول لك ايه وجيبي وينه في الحكايه هذه باش نعطيه وقت اول تمام بالنسبه اللي حاب تعرف نحكيوا على 32 بوس نلقاو سومها ب 439 دينار ونلقاو فيها ريسبتور سمارت نحكيه زاد على التلفزة 43 بوس نحكيه على جوجل تي في كيلات زادة ب 869 دينار والوحش اللي تراو فيه لهنا هذي بجنبي تو نحكيه على ايكوسات 55 بوس سومها 1,489,000 بطبيعة هذه تلقاوها موجود في تونيزيانات ونعاود نذكر ونعاود نقول راهو كان تجي تونيزيانات في أنا سفاري بالتحديد وتجي لهنا وتاخو التلفزة اللي هي 43 بوس تاخو معاها ريسبتور بلاش يا جيهان وان شاء الله فرجة ممتازة للجميع وحنا نعرف أهمية التلفزة في الدار وتوا ديجا أجواء كوب دي موند بدينا نقعد بعاد على الفينال والجو هذاك وتتفرج وأمورك واضحة
1: ميرسي بوكو سلاح يعطيك ألف صحة دونك لوفر هذيا كما قال سلاح تلقاوها في تونيزيا نت ميرسي بوكو سلاح نكملوا حتى الـ11
0: ابدا سباحك

0: ديجار بسوي عطادي ومعكم من أحلى صباح. مازلت لنا الساعة الخامسة نعملوا فيها دورة في المرشي. كل يوم نعملوا دورة في مرشي من المرشيات الولايات الجمهورية الكل. نحاولوا نكونوا موجودين ونسعروا كفيفة المواطن التونسي قديش سومها اليوم في كل مرشي وفي كل جهة. سيدان زادة كيف كيف باش نحكيو على قصان الماء. ابعثونا على 23 513 ألف على الواتساب. قولونا ما عندكم سيبون يتقص ما يتقصش. يدخلوا معنا بعد مسؤول مس سوناد. خليكم معنا هدي أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية. 2 جيجا دو رام, 64 جيجا دو ستوكاج, QLED 4K, Google TV 5.0 سيرتيفي, Android 14. ECOSAT, فرجة وبشاشة.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك, كمل الشمس تضرب فيك, ما تلقى بها وين. سخانة فاتت الأربعين, تضربها في مخك مرتين, وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
4: وانتي زيدة, تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى, اضرب الدانيت فرابي.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 حيث تنطلق السنة في أول سبتمبر 2026 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية والمدارس الهندسة وكليات الطب والصيدلة والطب البيطري والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية, فيما تفتتح بقية مؤسسات التعليم العالي السنة الجامعية يوم 12 من سبتمبر. وحددت وزارة التعليم

0: وستة محاضر إدارية، إلى جانب حجز 280 كرسيا و85 طاولة، مع إتلاف 70 كيلوغرام من العجين غير الصالح للاستهلاك. وأوضحت البلدية في بلاغ أن هذه الحملات شملت ضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي. عالميا، دوي انفجارين اليوم الثلاثاء قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بخير ويواصل زيارته. ووقع الانفجاران قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول الرئيس الفرنسي، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالحكم السابق إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع في اليوم الثاني من زيارته إلى دمشق. من المنتظر أن يصدر القضاء الفرنسي اليوم قراره بشأن طعن تقدمت به زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في خطوة سيكون لها تأثير بالغ على مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2027. هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تعلن اليوم حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار، في ثلاث مناطق في شرق البلاد متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. شركة ميتا تكشف عن نظام يترجم نشاط الدماغ أثناء الكتابة إلى عبارات مفهومة، ويحول الأفكار إلى كلمات دون الحاجة إلى جراحة أو زرع شرائح داخل الرأس. تقرير بخميري.
1: طورت شركة ميتا نظاما ثوريا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحويل أفكار الدماغ إلى نصوص مكتوبة في الوقت الفعلي، ويعتمد النظام على خوذة تقيس الإشارات المغناطيسية الدقيقة للنشاط العصبي في الدماغ دون الحاجة للعمليات الجراحية لزراعة الرقائق، كما يعتمد على نماذج التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لفهم الفهم الدلالي وسياق الجملة، ويلتقط جهاز خارجي ضخم إشارات دقيقة يصدرها الدماغ عندما يحاول الشخص الكتابة. النظام لا يقرأ كل حرف وحده، بل يحلل الجملة كاملة ليعرف ما يحاول الشخص كتابته، ويستخدم الذكاء الاصطناعي سياق الكلام في توقع الكلمات الناقصة عن طريق نماذج لغوية كبيرة. وبحسب شركة ميتا، حقق النظام نسبة دقة تتراوح بين 61% إلى 78%، وتدرب على نحو 22 ألف جملة كتبها متطوعون. ويهدف المشروع مستقبلا إلى تمكين المرضى والأشخاص الذين فقدوا القدرة على النطق أو الحركة مثل المصابين بالشلل من التواصل عن طريق التفكير فقط.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهن في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزيك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: point marché.
1: لي بوان مارشي على موزايك فين بعد ما يدا الحناوي نمشي ونسألوا على السويم الخضرة والغلة حمد جيج حوت وين موجودين اليوم؟ موجودين في القصرين. وتحية لكل مستمعينا في القصرين. معنا زميلنا برهين يحيوي. برهين صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهين. تحية ليك, تحية تبع فينا كل عبر ذات موزايك من ذاكين.
1: عندي برشا عصويت يا سي برهين.
2: انت مقصرة جيهين.
1: انا مقصرة. لا يا كاو, إيش لازني نقول هالجملة؟ إيش لازني نعبر عن مشاعري؟ أفسخها وأبدأ من لون جديد. شو أحوي لك برهين؟ قل لي
2: أهلا,
1: شو الطقس هكا؟ فما نسمة من نسمة ولا؟
2: والله إلي نكسبيت كان طقس ممتاز خصوصا مع بعض الأمطار اللي ثبت بطريقة دورية خصوصا الجمعة اللي فاتت 3 أيام ورا بعضهم. تو رجع فيه تقريبا درجة الحرارة تو في حدود 29 درجة, بعد شوية يمكن توصل 34. ومن المتوقع الأسبوع آخر الأسبوع هنا الأسبوع الجاي باش تتجاوز 40 درجة. ربي مع الناس كل ربي خصوصا مع الناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس في العمل العربي والواحد هذي نبونسي إليهم ربي معهم إن شاء الله.
1: سي فغي سينو قفيفتنا اليوم في مارشي قصرين شلقينا من خير إن شاء الله.
2: ربي نبدو بالخضرة جيهان, نبدو بالساعة التشكيات ونحن تعودنا ننقل صوت المواطنين كل التشكيات بتاع الخضار الموجودين في المرشي بتاع القصرين. وهم ما عادش برشا جيهان, تقريبا ما زالوا زوج ثلاثة خضارة
1: الكل خرجوا برا,
2: كلهم خرجوا لبرا والا ما عادش يخدموا جمله. وهما يتشكوا خصوصا اللي هما قاعدين يدفعوا في اداءات ويدفعوا في معاليم بتاع كيرا, رغم اللي هي رمزيه شويه للبلديه في وسط المارشي, لكن يتشكوا من معناتها العباد اللي تنصب لبرا دون شروط قانونيه. وهذا صوتهم اللي بلغناهم تقريبا زوز مازالوا في وسط المارشي نتاع القصرين ويدمروا معناتها خصوصا من هذا من الوضعيه ككل اللي حكينا عليها برشا مرات. المارشي نتاع القصرين اللي مرصود عليه من قبل الاعتمادات باش يتبدل ويتجدد, لكن للاسف كل مره نتكلموا نلقاو ما فيهاش حتى شيء. ان شاء الله
1: رست اعتمادات ومازال ما تحركش.
2: مازال منذ الثوره تقريبا ومازال ما تحرك حتى شيء. وتقريبا حتى دي بوان معناتها اللي حبوا يعملوهم خصوصا في المعتمديات في الزهور اللي هي معتمديه كبيره, التجار جزء من التجار باش ما عموش يقول لك اللي هي الموقع نتاعو ما يجيش مش كيما الموقع نتاع السنتر فين نتاع المارشي اللي موجود تو اللي قريب معناتها البنوك وكل الخدمات لكل المواطن بطبيعته كي يمشي يتعدى من غادي. ولي رمزيته هو حكي لك قبل الزهاد المارشي نتاع القصرين كان تقريبا فوق المكتب العموميه مع جزء من
1: فما لا نوستالجي اي من ذكرى
2: جزء الحنين كيف حكيت انت جزء من الذكرى نتاع البلاد ككل هو مارشي القصرين المكتب العموميه. وكان فوقه زاد في فتره ما اللوكال نتاع المستقبل الرياضي بالقصرين اللي هي جمعيه عريقه من عام 48 وكونت اجيال هنا معناتها توسكي نوستالجيك يقول لك ماذا بينا الموقع نتاعو سيرتو موقع باهي برشا. ننطلقوا بالخضره بعيد على هذا كل جهان. الخضره الورقيه اللي هي تتباع بالرابطه عاده قدام المرش في باهو المرش نتاع القصرين تلقى 7 ميال مع 7 ميال الخص 12 ميال السناري 12 ميال مع 107 ميال بتراب 4000. ندخل طوى المرشي والخضار موجودين بقية الخضار البطاطا 2125 فلفل تم الحار ب 14 والحلوب 2500 الطماطم دينار القراع 15 البصل دينار كرنب 15 باذنجان 2000 والقارص 5 دينارات. توجه جهات تم من 7800 ل 8500 الكيلو. اسكالوب 16800 للدان وسكالوب جي 17500 كويس دان 8500 كويس دجاج 9000 كبدة دجاج 14 دينار 700 كبدة دان 14 دينار 950 وبلانكيت 6400. بالنسبة للأسماك ونحن حتى الآخر وقت يصورنا جهة تقريبا 9.5 مازال ما جبتش معناتها الأسماك من عند اللي معناتها الموزعين نتاع اللي مكلفين بالتوزيع نتاع الأسماك. لقينا تريدي ما بين 39 دينار و 600 حتى 45 دينار و 800 كلوراتا 23 دينار 800 قاروس 27 دينار 800 نظري 18 دينار 600 الشفريت تم من 31 دينار 600 حتى 58 دينار 600 والقرنيت 38 دينار 600 اللحوم الحمراء العلوش وقص شوي بالابور على الجمعة اللي فات تقريبا في حدود 10000 النقص اللي صار كان ب 65 مليون جنيه ب 55 دينار الباركوس 40 دينار الهبرة عجل بتبيع 47 دينار الكوكويت 40 دينار مركز علوش 50 دينار مركز عجل 40 دينار والفكر عجل 42 دينار نختموا بالغذاء اللي ما لقيناهاش في المارشي نتاع القصرين، لقينا شفنا مصابة اللي برا ولا الحوين نتاع الغلة اللي برا الخوخ 5800، العوينة من ثمن من 4800 حتى 5000، الترموس كما من 2000 حتى 5000، الدلماع من 800 حتى دينار كيلو، والبطيخ من 15% حتى 2000 كيلو. يعني هذا ايش عندنا اليوم في البوما فين تاع القصرين.
1: برهين يعطيك الف صحه اخويا، تحيه ليك ولكل مستمعينا في القصرين.

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: اليوم نهار التتويجات، اليوم ان شاء الله ديما هكا نحكيو كان الاخبار الباهيه، نقول لهم مبروك خدمه وجائزه استحقت خدمه كبيره شهدوا لهم عليها، وعلى ذا استحقوا المرتبه الاولى وطنيا لانظف البلديات. هوني نحكي على بلدية العين بصفاقس، معنا كهية مدير النظافة والعناية بالبيئة ببلدية العين صفاقس عبد الجبار بالطيب. صباح الخيرات عبد الجبار، مرحبا بيك.
2: صباح النور ليك وكيف مستمعين وذلك أفهم.
1: مبروك عليكم الجائزة، أول مرة تتحصلوا عليها، وهذية يظهر لي ما نجمش يكون هكيك رمي ورود، لأنه باش تتحصلوا على جائزة كما هذية فما خدمة وفما تثبيت على الخدمة، وباش تتميزوا من ضمن 350 بلدية موجودين على كامل تراب الجمهورية. حكاية باهية هذية وتطلب برشا مجهود.
2: أكيد مدام ميلاد جيهان، لأنه الجوائز هذه لا تعلق على الجدران، وإنما هي تكون حافز لنا نحن ومحطة لمواصلة العمل، أنه كما تعرف عمل النظافة لا يعترف بلحظات التوقف. نحن نحب مدينتنا نظيفة، نحب مساكنين المنطقة البلدية يعيشوا عيش كريم، أنا في بيئة سليمة، نحكيه على جودة حياة في منطقة بلدية العين. ثم مجهود كبير تخدم، ثم استراتيجية كاملة رسمتها بلدية العين وإدارة النظافة في أنه تكون متميزة على مستوى وطني، والجيد سيد رئيس الجمهورية هذه شرف كبير لنا. صحيح هي محطة هامة وهامة جدا، لكن محطة نبنيه عليها لمواصلة الاستراتيجية بتاعنا اللي نحن نأمل أنه في أفق، خاصة في تكميل النفايات في الاقتصاد الدائري، أنه في أفق 2030 بحول الله باش تكون كامل الكميات المنتجة في المنطقة البلدية من النفايات الخضراء نفايات مكتملة ومحولة إلى سماد عضوي منتج
1: إن شاء الله. شنو اللي يخلي يقول قايل تو اللي يسمع فينا اليوم سي عبد الجبار يقولك شنو اللي ميز أو خلى بلدية العين على غيرها من البلديات، عنهم علما وأنه فما خمسة بلديات تحصلوا على الجائزة لكن توما المرتبة الأولى وطنيا، شنو اللي يخلي ولا ميز بلدية العين على غير البلديات الأخرين باش تحظى بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات؟ معناها نقولنا انظافة في كل تركينة، ما فما في حد فسرنا تو المواطن اللي يسمع يقول لك ما معنى المرتبة الأولى وطنية أنه أنظف البلديات؟ التقييم كيفاش صار؟ تفضل.
2: التقييم هو تم عدة محاور، من بينها النظافة العامة بالمنطقة البلدية، من بينها العناية بمداخل المدن، من بينها إحداث وصيانة المناطق الخضراء، من بينها صيانة المقابر الإسلامية، من بينها المشاريع المحدثة في مجال البيئة. وهنا نحكيه أنه بلدية العين خارطت الاتجاه هذا في الاقتصاد الدائري في تثمين النفايات الخضراء، وكانت تجربة نموذجية ناجحة جدا، وتحاليل أثبتت أنه المنتوج جيد جدا وصالح لاستعمال الفلاحة البيولوجية. كذلك أنه إدارة بلدية العين اتجهت نحو خوصة رفع الفضلات المنزلية وتكثيف فرق المراقبة، وكذلك أني اتجهت نحو معناها احداث مشاريع لجوده حياه المستثمرين، احداث مسلك صحي، احداث ملعب للكره الحديديه، انفتحت على مراكز البحوث العلميه والكليات بصوره عامه، كذلك انفتحت على معارضه المجتمع المدني، معناها في السونسيبيليزاسيون وشونجمون دو كومبورتمون دي سيتويان. كذلك شاركت المدارس الابتدائية والناشئة وذو أحداث معناها مع المندوبية الجهوية للتربية صف 2، أحداث نوادي بيئة بالمدارس الابتدائية اللي نحن باش نربيو الأجيال القادمة، معناها باش يحافظوا على البيئة، ونحن البيئة اللي نحافظوا عليها تو هي ليهم هما للأجيال القادمة، وخاصة كما نعرفوا أمام التغيرات المناخية الكبرى في العالم واللي هي مسلطة، خاصة معناها أن في بلادنا نحن تأثيراتها تكون كبيرة ياسر، لأن بلادنا في مع بلدان البحر المتوسط التأثيرات التغيرات المناخية معنية بها جدا، أنه نحن اتجهنا نحو أنه احنا نعمل مشاريع ذات العلاقة بهذا المجال. هذا اللي يميز بلدية العين، خاصة زاد الجانب الآخر أنه في بلدية العين هي دائما في المراكز الأولى منذ سنوات. بلدية العين ديما معروفة بنظافتها وديما معروفة أنه حجم العمل وقيمة العمل مرتفعة جدا لدى كافة العمال الإطارات والأعوان والعمل، وخاصة عملة النظافة اللي بالمناسبة أحييهم لأنهم
1: قديش من عامل في بلدية العين؟ هذوكم يديكم هذوكم ساقيكم نقولنا قديش؟
2: يا صحة يا صحة، العمال في بلدية العين عندنا 45 عامل. العمال فعلا واصلوا الليلة بالنهار، عندهم ثقافة عمل مرتفعة جدا، عندهم حس بالانتماء للمؤسسة هذه، ثم ديما دورات تكوينية للعمال أنه في كيفية التعامل مع المواطن، في كيفية المحافظة على الصحة والسلامة المهنية نتاعهم، في كيفية معرفة حقوقه وواجباته، لدرجة وأنه العمال اكتسبوا ثقافة واكتسبوا وعي مشترك ما بيناتهم أنه بلديتنا نحن كانت في الحقيقة رائدة في هذا المجال، وثم مناخ سليم داخل المؤسسة داخل بلدية
1: اللي خليكم نجموا تخدموا أوجروب. كان ياخذ فكرة على بالأرقام شوية على بلدية العين، قديش معناها يوميا مثلا تهزوا من فضلات في الشهر؟ قديش أي تم رصد قديش إمكانيات عندكم؟
2: نرفعوا ما بين يوميا ما بين 40 و 50 طن يوميا من الفضلات المنزلية. احنا في الحقيقة ما الفضلات المنزلية موجهة للمصابات المراقبة للردم، انا حبينا نقلصوا من الفضلات حجم الفضلات اللي تمشي للردم ونهزوها لتثمين النفايات. في يوم 5 جوان عملنا الطن في اليوم العالمي للبيئة اللي نظمته الوكالة الوطنية لحماية المحيط وزارة البيئة، وشرفنا السيد وزير البيئة بحضوره في جناح بلدية العين لعرض منتوجها. كذلك عملنا في 11 جوان في اليوم الوطني للنظافة والعينية بالبيئة معرض كامل للكومبوستاج بلدية العين، كانت خلاته معناها مداخلات علمية ويحضروه العمل متاعنا للمشاركة والاستفادة. هذا كل ما يكون في الجريزي للزوبري وباش يكونوا هما يسمونهم العمل متاعهم ويكونوا هما معناها يحسوا أنهم عندهم قيمة وفاعلية كبرى في إنجاح كل المشاريع البلدية.
1: يعطيكم ألف.
2: كذلك كان خرطنا مدام جهان في عملية الفرز الانتقائي من المصدر، هي المرة الأولى في تونس أنه تصير كاركتريزاسيون دي ديشي عملتها بلدية العين بإمكانيات الزازية وإدارة النظافة تحديدا، أنه عملنا كاركتريزاسيون دي ديشي. كما نعرفوا أنه 50-60% من الفضلات مجمل الفضلات في تونس هي فضلات عضوية، احنا في بلدية العين 56%، عملنا كاركتيريزاسيون ابروفوندي واوريونتي فير معناها تثمين النفايات الخضراء، نوجدوا انه 23.1% من النفايات هي معناها بوتونسييل كومبوستابل. دونك مشينا ل 11 جوان اون ديكلاري لو بروجي نوفو بروجي اللي هو تري الا سورس، الفرز الانتقائي من المصدر في 3400 منزل. هذا باش يكونوا في افق 2030 مبدئيا بدينا ب 250 منزل وكل عام نزيدوا. كذلك لريستوران انه فضلات المطبخ وكل اللي تنجم تكون مثمنه عملنا سيركوي دو باساج خاص بهم. كذلك المقاهي، كل المقاهي في المنطقه البلديه، الماس دو كافيه وفواد القهوه، هذا الكل باش نحرك ونعمل ديناميكيه في المنطقه البلديه والناس كل تستشعر قيمه المحافظه للبيئه وقيمه تثمين النفايات وقيمه انخراط في الاقتصاد الدائري اللي هو باش يعمل لنا برشا حلول في المستقبل.
1: يعطيك الف صحه سعد جبار مره اخرى، مبروك عليكم سعد جبار بالطيب كيت مدير النظافه والعنايه بالبيئه بلديه العين اللي تتحصل على الجائزه الاولى وطنيه، جائزه رئيس الجمهوريه انظف بلديه على 350 بلديه موجودين على كامل تراب الجمهوريه.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر، نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال ومزيكا فام.
0: ابدأ سباحك

0: صندوق عجب
1: يا صندوق عجب، برمي في المروج خمس وين السوق متاع الأسبوع يا ولدي، عامين مصاب متاع زبل ويردموا فيها ويجيوا في الليل يحقوا.
2: أختي جيهان بربي يشوف لنا حكيت الكراوات والبيوع متاع الموبيلي، راهو الأسوان مشطة يا أخي، ما فماش قانون فيهم هذوما، بربي يشوف لنا مع السلطات قانون على الحكاية هذية. في البانليو سود اس بلس دو مليون و300 مليون و100 950، شنو هي الحكاية هذية يا أخي؟ واحد ما عادش ينجم لا يكري لا يشري.
3: هي طيب ومزيكا فهم، نداء عاجل للسلطة المحلية بالفحص والجهوي بزغوان إن لازم الأمر، باش يدخلونا في مجال النقل العمومي سواء من فحص لزغوان أو من فحص لتونس. ما عدناش كيران من فحص لتونس أبدا بتاتا، ومن فحص لزغوان ما أوقاتها غير منتظمة.
4: عسلامة مزيكا، عسلامة جهان، بربي أنا كنت نسمع في الموضوع متاع الإضرابات النقل العام نهار الاثنين يوم 13 جويليا، بربي أنا نحب كمواطنة تونسية اللي نستعمل كل يوم في النقل في الكار في التاكسي، بربي يزيو بربي يزيو يزيو يزيو المواطن قداش يعاني، قداش يعاني من الغلاء متاع المعيشة، من الغلاء متاع الترانسبور يا أخي، هو قداش شهريته سامحني يا أخي، هي الناس الكلها قد المكثرية الطبقة الوسطى قديش شهرياتها سامحني، وين باش يبكي الواحد وين باش يفرق دموعه سامحني، شنية التاكسي تطلع في التاكسي تحط سيقك يقول لك يحبوا على دينار وخمسانية.
3: رب الأخت هذه اللي تقلقت برشا ربي يبارك فيها، قالت لي الدنيا مسخة والحشيش ونخل مش مقلم، إيه المنطقة دي ما فيهاش عباد ما فيهاش أهل، شكون يمسخ فيها؟ ما نحن نمسخ فيها، والمواطن اللي قدام دار وكذا وينصح وكذا، طيب بلادنا نظفها، إذا كان بلادنا مش نظيفة راهو اللي يقول أهلها مش نظاف، مش المسؤولين مهم نظاف.
0: صندوق عجب، إمتى سباحك؟

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: مبروك مبروك
2: مبروك نجاح وما خيرش من نجاح باش نباركم باركوا العزيز السيفاو اللي نجح في مناظرة السيزيام بتفوق. الديديكاس تجي من عند باباتو أنيس، من عند أخته مريم، من عند جدته سعاد، من عند جده حمدان، من عند عماته نرجس سماح ألفة وأمل، والعائلة الكل يقولوا العاقبة المأهم. انتم ما زاد كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أخير أنا ثانيا نحب نهني أركين ولد أختي بعيد ميلاده وقالوا ربي يخليك ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله بكل عمر يا حبي يكون.
2: أنا نعيمة من سليان نهني ولد ولدي آدم ولد سفيان بعيد ميلاده وقالوا إن شاء الله كل عام وإنتي حي بخير ربي يحييك لينا وربي يعطيك ما تتمنى.
3: نهني بنتي في عيد ميلادها قمار العوني كان هاركم زين
4: صباح الورد صباح النور. نحب نهني باسمي وباسم زملائي الكل العزيزة الغالية ريتاج بعيد ميلادها اليوم يا رب إن شاء الله كل عام حي بخير وربي يعطيها ما تتمنى وربي نجحها في دراستها.
5: نادي عيد ميلاد البنتي رؤية عيسية ونقول لها إن شاء الله كل عام أنت حي بخير وربي يسعدك وربي يهنيك وربي يوفقك.
6: أنا محرية نحب نهني سليم ولد آمنة وصديق اللي هو بلغ عمره عام وقل يا سليم إن شاء الله كل عام حي بخير وربي فضلك ونفضل لك العائلة كلها وشكرا مزيك.
7: أخير مزيك أنا نبيها من بن خيار نهني حب حياتي حماد بعيد ميلاده قل له كل عام وانتي حي بخير وربي فضل لك وليدات نختي مزيك.
8: عيد ميلاد بنتي رحمة من سكرة رحمة الحران حبيت نهنيها بعيد ميلادها اللي عملت فيه 8 سنين إن شاء الله بنتي بطول العمر يا رب إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك FM اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
9: توفى احلى صباح بلادي ديكاس بتاعكم بليف نتاعكم. ميرسي بوكو لفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير. ميرسي كريمه معنا في ستاندار. ميرسي لسي عبد الناصر في الديجيتال والامبيونس الحلوه اللي عمل لنا في الاستوديو بلوتو والهبلات الحلوين اللي عملهم لنا في الاستوديو. ميرسي لسي رفيق نشوفوا فيك منور الشاشه سي رفيق المخرج نتاع اضحك رفيقي تبعوا فيك كوني لي فان نتاعك 100% تيوب. بعد شوية نص نهار ميدي معاك معنا وفلو لكيف الكل نتقابل غدوة إن شاء الله عديتوا معنا وقيت حلو غدوة من 6 متاع صباح تلقونا نصبحوا عليكم كما كل يوم. هذه أحلى صباح شهية طيبة في لمن. We were

0: خفيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فن تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية برئاسة الحكومة إدريس منجا يؤكد أن مشروع مترو صفاقس يعد من المشاريع الوطنية الهيكلية ذات الأولوية، قائلا إن المشروع ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة، كما يظل مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية للنقل بالجهة، وقد شهد تقدما ملموسا على مستوى مكوناته الأساسية في انتظار استكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية الضرورية للشروع في تنفيذه. ومنجا يوضح أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل، كما سجل المشروع تقدما مهما في مسارات تحويل الشبكات واقتناء العقارات اللازمة، مشددا على أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية للعقارات المعنية بالانتزاع.

0: في 2026 مع إمكانية التمتع باستثناءات في السن وفق التشريع الجاري به العمل. والوزارة تدعو الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات خلال الفترة الممتدة من 26 من جويلية الجاري، على أن يتم إرسال ملفات الترشح كاملة بواسطة البريد إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصاه 27 من جويلية 2026. في أخبار العالم، مصادر أمنية بحرية تفيد بتضرر ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي في محيط مضيق هرمز بالقرب من عمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في المنطقة ذاتها. وكالة الأنباء السورية تؤكد إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من أفراد الشرطة في انفجارات وقعت قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس دولة غربية كبرى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. الولايات المتحدة تجري محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشأن إقامة مشروع إنتاج مشترك وتشييد منشأة صيانة لصواريخ وفق وكالة رويترز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% tube. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à la jambe. Mettez-les à

0: Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب يكشف عن إعلان شركة تركية مختصة في مجال صناعة قطع المكونات الطائرات عن بداية استثمارها في تونس من خلال فتح مصنع لها بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية من ولاية بن عروس. والطبيب يضيف أن مؤسسات كبرى في القطاع تنشط في تونس منذ سنوات ستعلن عن توسعة نشاطاتها، مؤكدا أن كافة الهياكل تعمل على تسهيل الاستثمار للمؤسسات الناشطة في هذا المجال عبر وزارتي الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة.
3: نمو كبير في عدد العارضين. دورة الفارتة كانوا فيها تقريبا 56 شركة عارضة، شفتوا توا الاسباس متاع العرض ممتلئ وفيه أكثر من 86 شركة من تونس ومن أوروبا ومن حتى من خارج أوروبا. مؤسسات تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس في منطقة برج السدرية في قطب صناعي التنموي في برج السدرية. هناك حركية كبيرة وسيتم الإعلان عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس معروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا. ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط نتاعها. الحاجة الباهية مثلا المؤسسة هذه جديدة ماهيش فقط جات لتونس على خاطر

0: صادرة في شأنه عشرات مناشير التفتيش، وذلك إثر تورطه في قضية اعتداء جنسي استهدف طفلة قاصرا بجهة بيرعتيق التابعة لمنطقة جبل الأحمر. نائب رئيس المجمع المهني للخضر أنيس خرباش يقول إنه تم تسجيل فائض في مخزون طماطم التحويل يفوق 45 ألف طن وفق أحصائيات شهر جون المنقضي، مؤكدا أن الموسم الحالي يشهد عدة صعوبات منها تراجع المحصول.
1: عندنا اليوم ستوك كبير في الطماطم المحولة اللي ينجم يفوت 45 ألف طن على الأقل، وهذه أرقام أواخر شهر جوان الفارط. اليوم انطلق موسم التحويل منذ يوم 2 جويلية في ولاية نابل، تم 5 وحدات اللي قاعدة تشتغل الآن، وإن شاء الله مش تكمل تحل بقية الوحدات الأخرى في غضون الأسبوع القادم. ولاية نابل اللي فيها حوالي 5000 هكتار من الطماطم الفصلية المعدل للتحويل اللي زرعت السنة، إن شاء الله مش تعطي هي ثلث الإنتاج الوطني سواء من طماطم معجونة وإلا طماطم فرشكة. اليوم ثم عديد الصعوبات اللي قاعدين يعيشوها الفلاحة في زراعة الطماطم هذه، ثم غلاء كبير في كلفة الإنتاج، الهكتار طماطم فات 20,000 دينار، واليوم السعر المرجعي 270 مليم اللي عنده 4 سنوات ما عادش يغطي كلفة الإنتاج هذه، بل الفلاح اليوم يخدم بالخسارة.
0: في أخبار العالم، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن بلاده مستعدة للإسهام في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من فندق كان يعقد فيه اجتماعات. وزير الخارجية الألماني يقول إنه على إيران ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز، مشددا في سياق آخر على أن غزة في حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك اف ام.
3: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحصه اليوميه في البرمجه الصيفيه ميدي ماج على موزايك اف ام، اثنين حتى للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. شكرا على تفاعلاتكم، قاعدين تتفاعلوا ايجابيا مع البرمجه الصيفيه على موزايك اف ام. من احلى صباح الميدي ماج الميك الشرقي الدياسبورا، معناتها وصولا الافتر ورك، وبالطبيعه ريكاب سبور وكورنيش، و معناتها البرامج الكل اللي نالت اعجابكم وملاحظاتكم قاعده توصلنا على الواتساب بخلاف الطرق العاديه على 23 513 1000. تنجموا تابعونا زاد على لايف اليوتيوب وتبعثوا ملاحظاتكم. شكرا على الملاحظات الكل. تحيه المنو في الاخراج الرقمي، تحيه البلاكي في اخراج الحصه، ونحب نكون فرحان باستقبال سينا جزعيري. مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
3: جيهن بن عبد الله، شنحوي لك؟
5: على سلامتك، مرحبا نوفل كيف الكل وكل مستمعين. انا اكتشفت اليوم اللي حتى الذكاء الاصطناعي طلع يلوج على الظل، مش كنت وانسى
3: الذكاء الاصطناعي يضر تعب اكثر منه سنين جد. الذكاء لازم يتعب. فهمت
4: علينا، مديمو اصطناعي،
3: فهمت علينا بالستريسي انا
4: خاطر عندك جانب من الذكاء الاصطناعي.
3: سي سلاح،
6: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل مستمعينا ومرحبا بكل مشاهدينا، زاد نسلم عليهم الكل.
3: تتفرجوا فينا في كل الفيسبوك وزاد على اليوتيوب. نادي الفورتي باش تكون معانا زاد في الساعة الثانية، عنا برشا برشا مواضيع. تفجعنا الانفجار اللي صار في سوريا والرئيس الفرنساوي، ولكن ظهر تفجير يعني قريب شوية لك الكرتوشة، معناتها تفجير شكلي ماهوش تفجير بروفيسيونيل، لأنه اللي شاد سوريا يفهم في التفجيرات، دونك ما يخليش التفجيرات الكبيرة تصير. باش نحكيو على نسبة النجاح، نبرو على رئيس سوريا نسبة النجاح في السيسيام. باش نحكيو على المنتجات الغذائية وحالات التسمم اللي كل مرة قاعدة تصير، الحمد لله المرة هذه ما صارتش قتلة، معناتها في صخر جمص بيطار، محطة تحليل المياه حكي عليها ناجي البارح، دونك في ساعة الدولة ردت عليها. في الجرايد باش نحكيو على معلم متقاعد في جابس يكرم أصحاب المحدلات العادية. قالك علاش ديما متفوقين اللي جايب 10 و12، علاه ما نكرموهوش؟ والله يصلح ممتاز.

0: ايه فوالا. وفما دراسه علميه باش نحكيوا عليها كيف تنشر الاخبار الكاذبه في تونس, وعملوا دراسه هي على تونس وجزائر شنو المصطلحات, شنو الكلام كاذب 100% يشد حاجه ويكبرها, يحد حاجه ويصغرها, معناتها خدمه كامله نتاع الاخبار الكاذبه, معناتها خدمه مش ناس تنشر في اخبار. باش نحكيوا على رئيس الجمهوريه يستقبل محافظ البنك المركزي, باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي في تونس بسبب الروتين وعده اشياء اخرى. الذكاء الاصطناعي والإدارة التونسية يسلموا على بعضهم من بعيد, معناتها لم يقترب الذكاء الاصطناعي بالروتين بالقدر. معناتها إدارتنا مازلنا في التعريف باللمضة, وشهادة نسخ طبق للأصل. وتذكروا كل مضمون يقولك نجم تعمل مضمون إلكتروني أما تطبعه في الأخر بعد ما تطبعه به. نفس الشيء في مشاكة مع جهين, باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي عن أنفو لأنتوكس. باش نحكيه في نادي الفورتي. المواطن اللي يسهر كل يوم باش يتفرج في ماتشوية الكرة ويرقد الأربعة متاع الصباح ويرقد خمسة صباح ويقوم السبعة نص ثمانية باش يمشي يخدم, هل يولي نوع من الإرهاق ولا نوع نجم تأثر له على قدراته العقلية النفسية, الغش وبرشا تفاصيل أخرى. وعنا ما فاتك شيء وعنا الكويز وبرشا حكايات. نبدأ من الأول, هذه دقيقة نيوز زينة هدا.
1: دقيقة نيوز.
2: زوز انفجارات هزوا اليوم العاصمة السورية دمشق قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وقرب مقر وزارة السياحة والداخلية السورية. تقول منذ قليل أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي, ولم يشكل أي تهديد مباشر لا على صحته ولا على صحة الوفد المرافق ليه. ذكروا أن الرئيس الفرنسي وصل البارح لدمشق في زيارة غير مسبوقة, وهي الأولى من نوعها لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وطنيا, نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للسيزيام دورة 2026 بلغت 35.66% بعد نجاح 17710 تلميذ من مجموع 49661 مترشح, فيما تم توجيه 5317 تلميذ إلى المدارس الإعدادية النموذجية حسب وزارة التربية. بلاغ صادر عن ولاية تطاوين يؤكد أن بلدية تطاوين توجد بجائزة أنظف البلديات على المستوى الوطني لسنة 2025 تتويجا للجهود المبذولة في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمنظومة النظافة والعناية بالمحيط. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي أكد المزيك تجزيل حوالي 175 حالة تسمم بعد مأدبة عشاء في منطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف, وقول أنه الإعلان بحالات التسمم تم يوم الأحد وتبين أنها ناتجة عن مشاركة المصابين في مأدبة عشاء نهار السبت, وقول أنه أغلب المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى. بلدية تونس نظم تدخلات ميدانية بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية استهدفت مراقبة أصحاب الشاحنات بمحيط صبخة السيجومي ومفترق الشهداء في إطار الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل الأتربة ومخلفات البناء. مصادر مطلعة لمزيك تأكد أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة جاهزة بنسبة 100%, وهي حاليا تخضع للمرحلة التجريبية لتشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر قبل دخولها رسميا حيز الاستغلال الفعلي. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد تأكد أن الأمطار الأخيرة ما أثرتش في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي. تقول أن أسعار الحبوب المقبولة بولاية بيجة تراوحت بين 130 و142 دينار للقنطار. والمتحدثة زي تأكد المزيك أن عمليات الوسق والتجميع تتواصل في ظروف طيبة بفضل طاقة الخزن المتوفرة في حين انطلقت عمليات خلاص الفلاحين. كملوا بخبر عالمي. المغرب يعلن أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بناء على معلومات استخباراتية دقيقة نهار الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات. وتقول أنه انخرط في تنفيذها من الطرفين يعملوا بالتنسيق لوجستيا وعملياتيا مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل.
1: دقيقة نيوز.
3: ميدي ماج.
0: شكرا لك ناهي. دونك هذه كانت الاخبار. الانفجار في مقر اقامه بحث مقر اقامه الرئيس الفرنسي ميلون ماكرون في سوريا. قبل ما الناس رايك بسرعه سينيجي السلاح معناتها من المفروض وقت اللي يمشي ماكرون يهز معاه جماعه الامن نتاعو.
1: هو هذاك اللي يكون من المفروض من الزياره هذه يسافر مع فريق الامن الخاص حتى لو كان تكون الدوله المضيفه مسؤوله رسميا على تامين الزياره. خلينا نفسر شويه انه مجموعه امن الرئاسه الفرنسيه هي وحده المكلفه بحمايه الرئيس الفرنسي شخصيا في عناصر من الشرطه ونحكيو زاد عناصر من اجهزه الاستخبارات. شنو اللي يصير اساسا حتى قبل الزياره قبل ايام او حتى اسابيع من وصول الرئيس يوصل فريق امني فرنسي متقدم الى الدوله المضيفه يقوم بمعاينه الفندق الغرف في المداخل والمخارج يدرس زاد مسارات التنقل يحدد طرق بديله في حال وقوع هجوم ويعمل فحص لقاعات الاجتماعات يحط نقاط تمركز للحراسة وينسق مع أجهزة الأمن المحلية اللي هما في سوريا حول توزع المسؤوليات أثناء تنقل الموكب. بطبيعة ما فماش كرهب واحدة كيما مستنسين معنا ثم برشا كرهب ولكن فما زاد سيارات تشويش إلكتروني ضد العبوات الناس فاللي يتم تفجيرها عن بعد. فما سؤال زاد الناس اللي تنجم تسألوا يقولوا هل كان ماكرون هو الهدف وما فما حتى تأكيد رسمي على المعلومة هذه. لكن علاش ما ألغاش ماكرون زيارته في البروتوكولات الرئاسية إلغاء الزيارة بعد حادث كهذا نجم يتفسر على أنه نجاح للجهة المنفذة في تعطيل المهمة الدبلوماسية. ذاك علاش يأكد معنا ماكرون وزيارة ذي باش تكمل.
0: معتك الفوتينج اللي عمره ماكرون في القاهرة ذاك ما نبرفوا عليه جمعتين جماعة وجاء وقبل الدنيا وراو حتى اللي بيع في الفول مدمس هذاك أمني
1: يعرفهم واحد
2: هو نوفل. عندك زوز رؤساء خاصة اللي معروفين الآن من البروتوكولات الأمنية متاعهم وقت الزيارات اللي أديوها خاصة خارج حدود أوطان.
0: خلف ترامب شكون؟
2: عندك دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. هذوما زوز اللي ريناهم معناها يكون فما تحذير أمني مسبق. وكما كان يحكي سلاح زيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين كان سبقها كيف عمل أمني كبير برشا ووفود كانت قبل بحتى أسابيع من زيارته. هو كانت تحولت وفما كانوا معاينات للمكان اللي بيش يقيم فيه وين بيش يسكن التراجكتوار اللي بيش يمشيها بالتدقيق كل يوم وين بيش تتحرك على أي مدى وشنو الليتنيرير اللي استعملوه. وراو ساعات يصير تبديل حتى في الليتنيرير في آخر لحظة يصير تبديل في الثنية بيش حتى حد ما ينجم
0: خاصة يصير في كل دول خاصة سينيجي دولة كما سوريا اللي مازال الأمن فيها مش مسيطر عليه. نجم يكون جنرال في سوريا وإرهابي معناتها العمل أكيد وإحنا سألنا معناتها العمل الفرنسي كان كبير أمنيا والتفجير يبدو أنه تفجير شكلي معناتها لم يؤثر على أي شيء
2: ارتزانال يعني هي عبوة
0: أي شفنا تفجير من مساكن ثلاثة ماشيين في الشارع ترشق عليهم معناتها ماهوش
3: هو الوضع الأمني والعسكري بصفة عامة
0: في سوريا في تحضيرنا أمنيا وفسر ديك صح ما في الصيف انت ما عادش تحب تخدم برشا قلنا نعوضوك تحيي الخليل تحيي الخليل في قرقنا سينيجي كي باش تاخذ كونجي كل يوم باش نذكروك تفضل. انت من الاول تفجعت كي سمعت التفجير
3: الحقيقه ما تفجعش على خاطر قبل مده صار فما تفجير التفجير هذا عدد الاصابات فيه كان تقريبا في حدود 18
2: من زوز تفجيرات سينيجي
3: زوز معناها 18
0: اللي صار هذاك علاش انا خفت
3: لكن التفجير اللي صار منذ تقريبا اسابيع قليله ما ماتوا فيه تقريبا أربعة سوريين. والوضع الامني بشكل عام في سوريا مازال هش جدا ومازال ما ثماش سيطره للدوله على الوضع الامني وكذلك العسكري. لكن خلينا نوفل بربي نحكيه على أهداف زيارة ماكرون. ماكرون اللي رغم التفجير اللي صار اللي هي بالأساس معنا عملية ظاهر واضح أنها عملية إرهابية خطر في العادة كما كان يحكي سلاح يتم إما إلغاء الزيارة أو اختصار البرنامج. ماكرون لا عمل لهذا ولا هذا دونك واصل الزيارة متاعه. لكن على جاء ماكرون اللي هي زيارة لقائد غربي أوروبي تقريبا الأولى من نوعها
0: الصفقات الكبرى
3: طبعا وراو علما أنه أحمد الشرع في آخر 2025 تقريبا في شهر ماي كان زار فرنسا وتم استقباله من قبل إيمانويل ماكرون وكانت زيارة مهمة جدا كانت أول زيارة ليه. وبعدها هي في نوفمبر مشى مباشرة طار إلى واشنطن هناك حيث عقدت الصفقات الحقيقية. ماكرون في زيارته هذه شكون جاب معه؟ جاب معاه وفد كبير من الكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الفرنسية المستثمرة في سوريا. فوالا توتال انرجي الستوم تقريبا هذم زوز العمالقة الفرنسيين معنا الشركات الفرنسية اللي موطنة في سوريا وتستثمر في سوريا. وتعرف اللي فرنسا يعني غابت لمدة طويلة من سوريا طبعا تعرف الخلاف الكبير بين نظام بشار الأسد قبل سقوطه وفرنسا. دونك المجال كان مفتوح والسوق السورية الاقتصادية كانت مفتوحة للأتراك للروسيين
2: وللتاريخية سنجي هي المنطقة اللي كانت فرنسا فيها عندها نفوذ منذ أكثر من قرن. نحكيه على سوريا لبنان والمناطق هذوكم كانت تحت نفوذ فرنسية أساسا.
3: وأحمد الشرعي يعترف راو بفضل فرنسا يعني الضغط اللي مارسته فرنسا على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا لأنه هذا تم بعد نوفمبر 2025 بعد زيارة اللي أداها أحمد الشرع. في الزيارة هذه فما ملف آخر أثيرة طبعا يهم فرنسا لأنه فرنسا تهتم كثيرا بملف الأقليات وكذلك وحقوق الأقليات طبعا أثير
0: شكل. شوف أنا
3: احنا نحكيه على الوضع الأمني سمحني نوفل
0: نحب نسألك كم الأقليات بعد مش نسألك سؤال.
3: شوف فما مشكل كبير في سوريا اليوم ما تروح اليوم مشكل الأقليات طبعا نحكيه على الأكراد نحكيه على الدرز نحكيه على الطائفة العلوية. شفت أنت حكينا من مدة على المناوشات والصراعات وحالة الاقتتال اللي صارت في السواحل السورية مع الطائفة العلوية وكذلك في جنوب سوريا مع الدروز. إلى حد اليوم ما زالت رأي المشكل هذا مطروح، لكن اللي مطروح أكثر هو إعادة عمار سوريا.
0: باش نسألك هنا معناتها كما قلت أنت بالضبط معناتها باتريك بوياني هو رئيس تنفيذي توتال إنرجي، فما المجموعة الفرنسية العملاقة للنقل البحري، مستثمرين، شركات مجالات الطاقة، النقل، البنية التحتية والخدمات ورجال أعمال، الكل سافروا مع ماكرون لهنا. هي شركات عملاقة كما شركة الطيران وغيره، معناتها الصفقة اللي تعملها تعود بالنفع على فرنسا كل، ولكن العقلية الفرنسية اللي هو كيما نقولوا ريت بعد ترامب جاء ماكرون، معناتها ترامب كالصيد اللي خذا الغزالة ومن بعد النمورة تهجم، معناتها ترامب هو النمر الأول. أما رئيس الجمهورية ما هزش معاه وزراء، هز معاه رجال أعمال خواص، معناتها راهو هما كي يعملوا صفقات راهي فرنسا البي بي والاستثمار الكل باش يطلع. معناتها لهنا لهنا العقلية البراتيك واللي خلت فرنسا من القوى العظمى في العالم.
3: طبعا فرنسا يعني فقدت موقعها وفقدت وجودها ونفوذها في العديد من الدول الأفريقية وبعض دول الشرق أوسطية. وشوفنا كيفاش يعني تم طرد كريمون، معناها طرد القوات العسكرية الفرنسية وقطع العلاقات فما بعض الدول الأفريقية اللي مشات حتى إلى حد استبدال اللغة الفرنسية كلغة ثانية باللغة الإنجليزية. سوريا بالنسبة لفرنسا هي أرض خصبة، أرض للاستثمار، تعرف الثروات اللي
0: واسترجع هيبة جديدة
3: طبعا، ثروات اللي تحتكم عليها سوريا، ثروات نفطية، ثروات من الغاز، وسوريا اللي تمثل موقع استراتيجي مهم جدا في قلب العالم العربي والإسلامي وفي الشرق الأوسط. طبعا هي بوابة للعراق، وكان وزير خارجية قبل ما يجي ماكرون وزير خارجية فرنسي كان عمل زيارة. وبالنسبة لماكرون الهدف الأول بالأساس هو هدف اقتصادي. نعطيك على سبيل المثال من بين الاتفاقيات اللي يمكن مش يتم توقيعها اليوم قبل ما يسافر يتير،
0: عندك التنقيب على النفط توتال انرجي، التنقيب هذاك
3: عندك اقتناء 8 طائرات مدنية من شركة فرنسية عملاقة للطيران المدني، وبش يطرح ماكرون
0: تذكر اسمه معناش منافسة
3: وهذا إيربيوس. وعطى وعد ماكرون، عطى وعد لأحمد الشرع أنه بش يطرح ملف إعادة الأعمار في قمة الناتو المجتمع قد في أنقرة. وهذا بالنسبة لأحمد الشرع مهم جدا لأنه مشكلة سوريا اليوم هي إعادة الأعمار وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية متاحة.
0: وعنده مشكلة اللي هي شرعنته ياخو شرعية على قد ما يشارك في غيره غيره به. تنزيدوا نرجعوا لها أكثر إن شاء الله سوريا. نمشي وتوا نعملوا طلة سريعة على الجرائد. في الجرائد في الجرائد بلي توغدوا زاد نحكيوا بلدي تونس أصحاب الشاحنات وسبخة شيجومي وكل يسيبوا في الفواضل وكذا وكذا زاد موضوع. فما مواضيع أخرى مثلا حي كما حي النصر راني أتصور بعضهم ريت الكيس الكبير ما فماش وين يصبوا الفضل. كل رستوران يرمي فضلاته في الكيس معناتها كل ما تمشي العشية ويولي ما صب فضلات الكيس وبعد جي البلدية تهزهم الكيس معناتها حاوية كلمة نادرة غادي كلمة نادرة غريب غريب
3: وغريب صاروا كما برشا حياة راقية من الأول كي تتبنى يكون فم اهتمام ونظافة والحاويات موجودة في بلاستها
4: حي نموذج
3: عاود زوره بعد عام وشوف الحالة
0: اللي هو سينيجي رانا نحكيهم سينيجي رو فرق بين هماله تقسيم بين واحد يهز حشيكم يا ربي البوبيل متاعه ويرميها في الكياس وعادي وانا مش الاول مش الثاني يا اخي نرخى كياس كامل هكاك نجي راهو معناتها استهتار بالنظافه فوق الخيال يا وليدي راهو الجراثيم والنمو
4: وبعد نفسهم العبيد هذوكم تلقاهم في فيسبوك يقول لك شبيد البلاد مسخ
0: اي ولا شبيد والجراثيم معناتها حاجات غريبه وغريبه جدا به باش سلاح معناتها نحكيو اكثر ما نعرفش الاخبار كذبه في تونس باش نخليه بوتيتر الغدوه باش نحكيو اكثر على جابس معلم متقاعد محلاه يكسر القوالب ويكرم اصعاب المعادلات العاديه قالك علاش نكرمه كان الأوائل في آخر سنة دراسية في مدرسة زريق من بلدية كتانة جابس المشهد مختلف معلم متقاعد كسر قوالب جاهزة وصباح الاثنين فتح أبواب منزله ليتحول إلى ساحة احتفال استضاف 50 تلميذ وتلميذة من المدرسة الابتدائية قال بعد 35 سنة في سلك التعليم صراحة فرحة التلميذ اللي سلمهم جوائز رمزية حاجه خبر اول واحد لفت انتباهك انت يا
1: اي بالضبط وخاطر تو سامبلومون ديما فما تركيز وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل ديما فما ذيك
0: المعادله معدلات كبيره
1: في اي بلاد هذه راه موجوده ديما المعدل الاولاني ديما هذاك يركزوا معاه لكن زاده محلاها كي تفرح للناس انها تعمل ديزيفور والكل تلقاهم مثلا حتى قبل كانت فما مشكله في الصغيرات سورتو معناها ذي راه حاجه مربوطه بالابتدائي تلقى تلامذة ساعه تلقى مروح يبكي علاش خاطر ما خذاش الشهاده هو جات بريود الشهيد ما ياخذوش كان لوائل معناها جات حتى كان 12 مثلا
4: الرضا
0: قريب من الحسن 12 حسن 14 حسن جدا 16
1: اكزاكتومون دونك لهنا فكره خاطر الصغير راهو سبحان الله مش الصغار الكل عندهم نفس القدره باش يقراوا ولا يتعلموا بنفس الطريقه راهو ذاك علاش ما لازمش يزيد يحس بالنقص بالطريقه هذيك يلقى شيء سيفرير وتكريم المتفوقين حاجه باهيه لكن زاد اللي قام به الاستاذ المتقاعد هذه حاجه الحقيقة تدرس معناها أيه. حاجة مواضيع
0: لا معناتها ماهيش فاد ليك راهو 50 تلميذ وعطاهم جوائز
1: يعطيه الصحة يعطيه الصحة وربي يكثر منه الناس بالحق معناها خاطر حاجة
3: وفي داره
0: في داره في داره, في داره. في داره. شكرا لك صلاح يكفي يعني ملاحظتك انت كافية دراسة علمية تكشف باش نحكيها بسرعة كيف تنشر الأخبار كذبة في تونس دونك اللغة كسلاح الأخبار الزيفة في تونس والجزائر معناتها راهو حلوا 57 ألف منشور وأكثر من مليون كلمة أخبار كذبة صحيحة تعليقات المستخدمين يشوفوا أنه راو في فيسبوك في تويتر إكس في يوتيوب في التيك توك ومواقع تثبت من الأخبار دونك معناتها الأخبار الزيفة في تونس مثلا لولانية اقتصادية الشهرية زادوا ما زادوش كذا الحروب والنزاعات السياسة الهجرة الرياضة الصحة والسياحة الأخبار الصحيحة معناتها فما أنواع فما أخبار كاذبة بالكامل مش تصير حاجة الفلانية مش بش يصبوا شهري شهر جاي فما أخبار فيها معلومات مضلة يكون خبر صحيح هذه التكنيك البلوز افيكاس يكون خبر صحيح ويحط لك فيه معلومة كارثية اللي أنت تصدقها لأنه الخبر صحيح وفما زادة معلومات صحيحة تستعمل خارج سياقها وأقل حاجة مبالغة وتهويل وتلاعب بالصور أو بالفيديو إضافة إلى السخرية الأهم الأسباب متاع الأخبار إثارة الخوف والغضب عناوين صادمة اللعب على المشاعر خلط الحقيقة والكذب يا إما بطريقة شخصية نحب نعمل أكثر فيو ولا لأسباب سياسية أو اقتصادية أو رياضية، نحب نحمس الفريق ذاك، نحب نجي ضد السلطة الحاكمة، نحب نجي ضد المعارضة، لأنه الأخبار زيفة من كل النواحي، واللغة تستعمل لغة سهلة ولكن تبين رسمية قريبة من الناس، وأحيانا الخلط بين أي لغة لازم تكون والاختير في الدراسة هذه أنه 80% من الأخبار كذبة يقع تصديقها سينيش.
3: صحيح،
0: هذا الرقم المرعب.
3: أي. صحيح. شوف نوفل، هي أسهل حاجة أنك تأخذ معلومة وتحاول تعملها إخراج معين لهدف معين، لتضليل الرأي العام، لتصفية حساب مع طرف ما، مع السلطة، مع غيرها، أو لضرب طرف على حساب طرف آخر. الخدمة ذي على شبكات التواصل الاجتماعي ما تكلفش برشا، يعني يكفي أنك معناها على صفحتك تكتب معناها
0: نص. ثم اللي محترفين تتكلف لهم.
3: إيه.
0: أحيانا نشوفه
3: ومختصرة في الزمن.
4: حصل لي فو بروفيل هما.
3: وصعب جدا على المواطن العادي باش يثبت هل أنه فو بروفيل ولا بروفيل صحيح. هذا المشكل. والأعقد والأصعب من
0: حتى
3: هذا،
0: حتى كي ترفع قضية صعب جدا باش تلقى شكون وراها، لأنه ما عادش تعرف الخبر لون من
3: الخبر. صعيب أنا سورتو في التراسابيليتي، معناها باش توصل تحدد هل أنه الصفحة هذه صفحة صحيحة ولا لا، وتحدد شكون وراها. ما تنجمش راه أحيانا معناها ثم ناس عندهم قدرة كبيرة
4: الأمنية يوصلوا لها.
3: الإشكال أنه وقت اللي الجهات المعنية بالمعلومة أو الجهات الرسمية المطلوب منها أن تعطي المعلومة، وقت اللي تسكت وتتراجع وتلازم الصمت، تخلي فراغ لهالصفحات هذه ولهالناس هذوما باش يصنعوا الشائعة أو باش يصنعوا المعلومة.
0: ثم حاجة مهمة تؤكد كلامك، تكذيب الخبر لا يكذب الخبر، لأنه الخبر صحيح. إذا تعدى نهارين وناس صدقوه حتى كان خرجت التكذيب
3: ما يصدقوش.
0: أي الناس يصدقوه. الناس ولكن سينيجي فما المعلومة المضافة، مثلا وزير مشي زار مدرسة إلى حد الآن خبر صحيح، ويزيدك وفي المدرسة جه ولي وقالوا كلام يا أخي ضربوا بوليس يا أخي كذا، والكل ذاك وهم، الناس تصدقوا لأنهم شافوا في الأخبار الوزير كزار المدرسة معناتها. ولكن هل كمسؤول ما تنجمش تكذب كل شيء سينيجي؟ رو أحيانا الزخم تاع الأخبار الزيفة رو كبير جدا معناتها. وباش نقول لك وهذا معناتها انتخابات أمريكا عانيت من الأخبار الزيفة.
3: احنا عندنا مشكل كبير في تونس اليوم واللي يتواصل منذ سنوات، أن المؤسسات الدولة، المؤسسات الرسمية، وزارات، شركات، مؤسسات غيرها، ولات تنشط أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
3: كان بلاغ يهبطوه على الفيسبوك، كان تصاور، كان فيديوهات، أي نشاط يهبطوه على الفيسبوك فقط. رأوا يعني فما حتى مؤسسات تابعة رسمية عمومية رأوا مثلا باش يبعثوا البلاغ أو المعلومة أو التوضيح،
0: ما يبعثش الأعلام،
3: باش يبعثوه حتى لوكالة الأنباء الرسمية اللي هي التاب. رأوا هذيك تجي في ترتيب معناها لاحق من بعد يبجلوا الفيسبوك. الفيسبوك رأوا فضاء كل شيء فيه جاز، يعني أن الفبركة وصناعة المعلومة وصناعة الإشاعة كل شيء فيه جائز. وقت اللي أنت كدولة، كمؤسسات رسمية حكومية، تتخلى عن التعامل مع وسائل الإعلام المهنية،
0: أنت خليت فراغ،
3: يعطيك الصحة، وتلجأ إلى شبكة التواصل الاجتماعي، بطبيعة الحال معناها النتيجة باش تكون هذه، حتى يعني باش تقعد انت تجري وتلاحق في الإشاعة وتوضح وترد. وكما قلت انت نوف الراو، الإشاعة كي تتصنع تتصدق، وقت اللي يجي بعد نهار ولا بعد نهارين باش تكذبها الناس ما تصدقش،
0: ما تصدقش في كل شيء. شكرا لك نيجي فاصل ومن بعد نمشي والموزايك فانت كتعنا برشا اخبار تستنى فينا في ميدي ماك.
5: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوست بريمة لبرايم ميدي ماغ
0: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماغ يلا نواصلوا في آخر الأخبار والحكايات نمشي والموزيك 24
5: موزيك 24
4: وزي كمان كات مش نحكيه بعد شوية على الذكاء الاصطناعي ومكانته في المؤسسات التونسية وداخل المؤسسة التونسية لكن قبل نحكي واقتصاد تسلم رئيس الدولة لدى استقباله البارح محافظ البنك المركزي تقرير سنوي للبنك لسنة 2025 اطلع رئيس الدولة في اللقاء هذا على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا اللي احتضنتها مدينة سان بيترسبورغ الروسية وهكا كان كلام الرئيس
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال استقباله بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري على أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لا تكتمل أهميتها إلا إذا انعكست على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف جهات البلاد ورئيس الدولة يؤكد إثر تسلمه التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 أن تونس أثبتت سلامة اختياراتها من خلال تسجيل نسبة نمو بلغت 2.5% مع توقعات بارتفاعها إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى مستوى يغطي 103 أيام من التوريد مع سداد الديون في أجلها معتبرا أن المواطنين تحمل أعباء هذه الديون دون أن يستفيدوا منها
0: واضح دونك تقرير البنك المركزي مازال معناش تقرير ناجي زعيري
3: الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية يعني سبق أنه أشار ليه اللي هو المشكل اللي نحكيه عليه ديما هو أنه فما بعض المؤشرات إيجابية ثم نسبة تضخم تاحت من 5.5 إلى 5.3 لكن على أرض الواقع وقت اللي تحكي مع الناس وتشوف أحوال الناس وتسمع الناس يقول لك ماناش قاعدين نشوفوا في تراجع أو تراجع أسعار ماناش نلمسوا فيه وهذا طبيعي جدا علاش كن ندخل شوية في التفاصيل نوفل بعض المؤشرات قلت إيجابية هذا صحيح ولو أننا مازلنا نحتاج إلى مؤشرات أكثر إيجابية وقت اللي نحكي على نسبة النمو صحيح وصلت 2.5%
4: أقل من التوقعات اللي كنا حاطينها في مشروع
3: أقل من التوقعات خير من 2024 عملنا 1.5 لكن مازال ما يش هذيك النسبة المطلوبة النسبة اللي تعاود ترجع الاقتصاد إلى المستوى المطلوب يعني في مستوى التشغيلية في الإنتاجية في ثم عدة مجالات ما زالت ما وصلتش للمستوى اللي نطمحوا له الناس كل اللي هو كان نحكيه على التصدير مثلا وارتفاع الصادرات خاصة في الثروات الطبيعية وغيرها ثم مشكل آخر مطروح هو المديونية الدين العمومي تونس اليوم تعرفوا اللي مطالبة أنها من هنا إلى موفى 2026 باش تخلص قسط كبير برشا تقريبا يعتبر الأكبر والأضخم تقريبا حوالي مش يخلصوا 700 مليون يورو يعني في حدود تقريبا 2.3 مليار دينار
0: دي ما نخلصوا احنا عمرنا ما مخلصني في أسوأ مراحل تونس وخلصنا
3: نخلصوا نوفا
0: معتا معاش نخافوا
3: الإشكال أنه راو نسبة المديونية مازالت مرتفعة. صحيح طاحت تراجعت ب 5.8%، لكن حجم الديون يا نوف نحكي على الدين الخارجي والدين الداخلي مازال كبير، وهذه ديون راهي متراكمة من عام 2011 و2012. راهو القروض الكبيرة اللي خذيناها سواء من صندوق النقد الدولي وألا من الصناديق العربية السيادية وألا من السوق المالية العالمية، كلها اللي القروض اللي خذتها البلاد للأسف شديد مشات أغلبها في الكونسوماسيون، مشات في الاستهلاك، مشات في خلاص الأجور، ما مشاتش في الاستثمار، ما مشاتش لتحسين تطوير البنية التحتية،
4: خلق الثروة،
3: ما مشاتش لخلق الثروة وخلق مواطن شغل. دونك باش نرجع لك الأسعار، كي تشوف إحصائيات وأرقام معهد الإحصاء مثلا، مش نعطيك على سبيل المثال أرقام جوا هذا الشهر اللي تعدى، ثم تراجع في أسعار مجموعة التغذية،
0: تراجع طبيعي ذيك خاطر ولات يعني الفلفل مش كيما في الربيع كيما الصيف،
3: لا خلينا
0: ما يلزمش الدولة تبدا فرحانة بتراجع طبيعي. انت التشوي وقتها ب 6000 الطماطم، مش في الصيف عاد الفلفل به حط معناتها تراجع، انا والوزارة هبطت بيانات، ما تهبطش بيانات، تراجع طبيعي لانه فما وفرة. الدجاج اليوم انا شريت الدجاج قلت له شبير رخيص خاطر فما وفره في الدجاج، الطماطم المعجونه فما وفره، يرخصوا شويه ذاك بالسيف يرخصوا معناتها
3: الاشكال يا نوفل هو
0: سمحني حكيت
3: اسعار لا هذا كلام معناها كلام
0: خاطر
3: مقرين به الناس كلها
0: اي فوالا ليه اي معناتها ما يلزمش الدوله تبدا فرحانه انه سوق الفلفل يطيح في الصيف
3: وقت اللي البنك المركزي لو معهد الاحصاء يقول راي نسبه التضخم تحت شو جاوب المواطن؟
0: ما حسيتهاش
3: ما ثماش. يقول المواطن العادي اللي يهز قفته الصباح ويمشي للمرشي باش يقضي يقول لك اعطيني وين انت تقول نسبه التضخم تراجعت اي ولا اسعار هي مازال ثم تراجع طفيف في مستوى الاسعار المؤثره المواد المؤثره يعني المواد الاساسيه او جزء مش نكمل
0: سامحني نقول لك اعطيني تراجع مقارنه بالجوال اللي فات ما تعطينيش مقارنه بمارس اللي الفلفل خلاص 6000 لا كي نقارنوا بالجوال اللي فات نلقاو ما صارش تراجع
3: ثم مواد تراجعت وفما مواد بالعكس النسق نتاعها زاد نسق يعني ممكن نحكيوا على انزلاق الاسعار معنا على سنويا لكن المواد الحره وهنا المشكل الكبير المواد اللي مش مسعره يا نوفر يعني المواد ماهيش المواد الاساسيه تعرف قداش الارتفاع نتاعها 6.3% اللي نحكي على شهر جوار مقارنه بالشهر اللي قبله يعني معناها اللي يقول راهو تراجعت الاسعار اي صحيح خاطر المواد الاساسيه المؤثره ترقب فيها الدوله والرقابه عليها كبيره برشا لكن الاسعار الحره شكون يراقبها
4: الضمير
3: ما يراقبها حتى حد هو حتى الضمير راهو ما عادش قادر باش يراقبها تو انت بربي فما شكون اليوم معناها في وزاره التجاره اليوم ولا في هياكل الرقابه يقول والله الفلفل والله مازال غالي ولا الطماطم اللي السنا معناها الطفره وفره كبيره
0: عامين صابه ورا بعضهم
3: عامين صابه وش بيت طماطم مازالت غالي علاش مازالت تتباع ب 2000 وب 2500
0: وفي الخبر اللي هبطته مزيك أغزر. عمين صابة وفما زخم وبرشا انتاج وكذا وفي الاخر ويشتكي الفلاحون لازم ديما يتشكيو حتى ربي بعث الصابة والانتاج ريكورد ديما نشتكيو
3: نشوف من المفارقات
0: نبيعوا بالخسارة
3: انت جبت على طماطم احنا طماطم صناعة عندنا وفر كبيرة برشا تقريبا معناها بعشرات الالاف من الاطنان هل هذا انعكس على حكة الطماطم
0: ساعات يعملوا دي برومو
3: خليني من البرومو ولا نحكي على تراجع اسعار
0: لا لم يتراجع
3: يعني كي انت عندك وفره كبيره
0: ما يتراجعش بيه. لا كي عندي نقص نزيد كي عندي وفره ما يتراجعش
3: علاش ما تراجعش سعر الطماطم في الاسواق طماطم مقتلي معناها كي تشوف الخضره النهار لحد بركه مشيت هبط المرسيد البحري نشوف الاسعار ما لاحظتش حاجه كبيره
0: سيدي البحري تسمى رخيص راه مقارنه
3: اي جوستومون مشيت المرشي رخيص باش نشوف هل فما رخص بالحق ولا ما فماش
0: كان تمشي لريانا ولا بلاي صخرة
3: لا هذيك يعني الخضر مازالت اسعارها غاليه اللحوم صحيح الحم العلوش مثلا والبقري ثم تراجع طفيف يمكن هذا يفسر اللي معناه احنا في فتره صيف ربما وفما اقبال على الاسماك اكثر لكن عموما في المجمل القفة متاع المواطن التونسي مازالت غالية.
0: مازالت غالية أي. واضح سينيجي تراه نمشيو للخبر الثاني ومنه باش تحكي معنا زادة جيهان نحكيو على الذكاء الاصطناعي ودراسة ناهد علاش الذكاء الاصطناعي في الإدارة التونسية بالقدر.
2: هو البارح كان شارك وزير تكنولوجيا الاتصال في افتتاح أشغال الحوار العالمي الأول لحكمة الذكاء الاصطناعي اللي يصير يوم 6 و7 جويلية في جنيف بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة الأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. في الموضوع هذا كنا نحكيه على دراسة صدرت على المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية تحدث عن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات.
6: دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية تخلص إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات ما زالت تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% من المؤسسات إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة.
2: مشينا أكثر في الدراسة، حاول نشوفوا الأرقام الأخرى الكبيرة
0: يعطيهم صحة الدراسة
2: الأرقام أي. اللي قدمتهم غفران. نحكيه على مستوى الرقمنا في المؤسسات مثلا، وهوني فهم فرق نفهموا الفرق فيش بالضبط. فما أرقام مرتفعة وأرقام ضعيفة. في رقمنة المؤسسات نلقاو 76% عندهم موقع إلكتروني أو صفحة تعريفية، 72% من المؤسسات تعتمد على حلول رقمية في تسييرها اليومي، و 60% يستخدموا منصات رقمية للتواصل والعمل التعاوني. ولكن الإشكال باش نفهموه هوني في الابتكار والتحول الرقمي اللي هو أداة مهمة جدا في العالم متاع اليوم، نلقاو أنه 86% من المؤسسات يراو أنه التقنية الحديثة تدعم الابتكار، أوكي هذا كونستا، ولكن كيف نجيو في الإكزيكوشن؟ 19% فقط نفذوا نشاط ابتكاري واحد على الأقل، 11% من المؤسسات فقط استفادت من برامج الدعم العمومي للبحث والتطوير. وفي تصنيف المؤسسات حسب النضج الرقمي لماتوريتي نوميريك نلقاو 40% مؤسسات ذات قدرة استيعابية هشة، هي النسبة الأكبر في الدراسة هذه، 32% مؤسسات عندها إمكانات غير مستغلة وهذا رقم مخيف بالنسبة لي أنا، 13% مؤسسات تستخدم التكنولوجيا بشكل تشغيلي روديمونتير معناها، و 7.8% مؤسسات ذات نضج رقمي مرتفع، و 5.8% فقط من مؤسساتنا ذات قدرة استيعابية ضعيفة جدا.
0: واضح. قبل ما نمشيو المشاكة مع جيهان فرد موضوع، 70% من الإدارة تعتبر محدودية الموارد أبرز عائق، 63% نقص المهارات الرقمية، احنا متاع تعريف باللمضة، و 58%
2: مؤسسات ككل،
0: و 58% مقاومة التغيير داخل المؤسسة. معناتها فما ناس تقاوم التغيير. لا لا وكل رقم الغريب 86% يقول لك التقنيات باهية، اما كان 19%
3: أنا شوف أنا توقفت عند الجملة ذي فقط، هذه بالنسبة لي أنا هذه الموكلي، هذه الجملة المفتاح، على خاطر هذه تلخص ما يعني ما كنا نحكيه عليه ديما على وحش البيروقراطية في الإدارة التونسية. أنا عملت تجربة، قلت بدي نحكيه على الذكاء الاصطناعي، دخلت الجيميناي
0: الله
3: وطرحت سؤال، قلت له شو مشكلتك مع الإدارة؟ معناها
0: اي حكيت معه بصراحة،
3: سألته سؤال، قلت له لماذا تقاوم الإدارة الذكاء الاصطناعي؟ هاو جاوبني سيدي، قال لي مقاومة الإدارة للذكاء الاصطناعي تنبع غالبا من الخوف من فقدان السيطرة أو الجهل بكيفية عمل التقنية أو القلق بشأن أمن المعلومات. قال لي هذا الرفض يضع المديرين, يعني يقصد المديرين في الإدارة, في موقف صعب بين التعلم أو التقاعد.
0: يا تتعلم يا تتقاعد.
3: شوف هو هو معليها
0: مقويها الجمله, يا تتعلم يا تقاعد.
3: فوالا
0: اي سينو تراي فوتك بالحق.
3: دونك فما حاجه, ثم مشكل كبير في الاداره, الى جانب انها اداره تقليديه, اداره معناها الثقافه نتاعها, ثقافه المؤسسات او ثقافه الاداره, ثقافه نتاع التمسك بما هو موجود ورفض هل المجهول هذا.
0: باهي سينجي باش نكملوا في مشاكل. بلي اسال الذكاء الاصطناعي, هل تعرف ما معنى تعريف بالامضه ونسخه مطابقه للاصل؟ بلي راح نمشيو للمشاكه. ماشي
7: مش هكا. هو هكا ونص على خاطر حتى تشات جي بي تي, جيميناي, كلود, غروك وغيرهم متقلقين, مسخانة, متحيرين وعندهم إجهاد حراري. تتذكروا كان حكينا عليه يعيش الإنسان وقت اللي يبدأ يسوق في كهرباء في السخانة ولا يخرج يقدم المرشي وقت اللي درجة الحرارة 34-35
4: يشربوا برشا ماء.
7: جوستما يستهلكوا برشا ماء, يستهلكوا برشا ضوء. دونك هما يعطشوا كيفهم كيفنا, يحبذوا الشتاء على الصيف, يعجبهم الطقس البارد أكثر.
0: مهم برشا باش نعرفوا, راه مش ألو جاوبني, مهم برشا باش نعرفوا الجهد الرهيب معناتها راهو باش وصل. انا نسالوا سؤال كيما قال صلاح, وعليه تقولوا له صباح الخير, اخزر الخدمه الكبيره اللي فهمت, راه يعرف ولا لا؟
1: لا يعرف. كي سالته الحق يعرف.
0: طيب
1: يعرف اجراء اداري يتم فيه تاكد من انه الشخص الذي امضى وثيقه معينه هو فعلا صاحب الامضاء.
0: يلا جهن كامله ناهي.
7: كما قلنا هو صاحب الناس الكل, صاحب توينسا بدرجة أولى, يعتبروه أقرب صديق ليهم, ينجموا يعطيه أسرارهم على خاطر ما يبيعهمش أو من المفروض ما يبيعهمش, يحكيوا لحكاياته. ساعات قلوا توقع لي شنو بش يصير في المستقبل. شفنا حتى في العالم حالات طلاق في اليونان في برشا بلدان, تسأل تشات يقول لها زوجك يخون فيك فترفع قضية طلاق.
4: شفنا الجرائم زيدة,
7: الجرائم كيفيف. وشفنا زيدة صغار اللي استعملوا الذكاء الاصطناعي من غير رقابة, وصلت حتى إلى حالات انتحار, وكان تشات هو اللي وجههم كيفاش يعملوا شنية ثنية اللي يمشوا فيها. في اليابان حاجة أخرى, حالة حب, وفما شكون عرس بالتشات جي بي تي بعد ما قويت العلاقة بينتهم, فهموا بعضهم وعرسوا. كانت لحظات مؤثرة, حبيت نسمعكم مع صور. واحدة كانت تحكي ما تتسمعش في الإذاعة, ما برشا دموع زفاف, قول عليه بالحق معناها. من بين الأكثر استعمال في العالم نحكيوا على تشات جي بي تي, خاطر يستعملوه 900 مليون مستعمل, 11% من إجمالي سكان العالم. احنا في تونس زاد أول ذكاء اصطناعي في الترتيب الأول اللي نستعملوه هو تشات في العالم. بعد تشات نلقاو جيميناي, بعد كلود. كلود يستعملوه أقل يمكن على خاطر يعتمدوه في الأبحاث العلمية مثلا, في قراءة بعض الدراسات تحاول تسهل المهمة شوي. لا سيريو كيما نجد
0: هو اللي متاع العرس السيريو ولا اللي فاد لك
1: برش؟ العرس هو تشات.
7: انت وذوقك تختار لي ناسبك. الدول الأكثر استعمال هو ذهل حسب الكثيفة السكانية, على خاطر نلقاو أمريكا في المرتبة الأولى, 17% من الأمريكان يستعملوا تشات جي بي تي, 17.1 الحقيقة. الهند 16.5, بعدها البرازيل, كندا وفرنسا بنسب متفاوتة وقريبة زيادة بين 6 و 4 درجات, مش بعاد برشا. كما عملنا تجربة هوني يعرف الأمور الإدارية ولا لا, نحب نعرف استعمال التونسي على خاطر صلاح نجم يوري وجه من وجوه التوينسا. شنو آخر كونفرساسيون بصدق صلاح حكيتها مع تشات؟
1: بصدق أنا حليت الهستوريك, بعث له قلت له أريد الذهاب لتناول العشاء في مكان جميل, مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أول مرة تشاهد بش يقول كلام زي
7: قابل عظمة وقعت في الدار.
1: قال لي لا بأس, يمكنك اقتراض بعض الأموال من السيد رئيس تحرير.
3: لا أنا أقول لك ليس عندي أموال.
4: سميح بالاسم ولا ايه برب؟
1: لا مسميش. قلت أموزي خلي
0: أيوة
7: خليكم تفضلوا الأمور هذه. هو السؤال هذا اللي سألوا سليحة للتشات, بش نجم يجيوبك خذين فس وشرب نص إيترامي بحسب مجلة علمية. جستما كل ديسكوسيون مع تشات تكلف علينا نص إيترامي, حوار فيها 20 أو 50 ستر أو سؤال يستهلك برشا ماء في نفس الوقت, زيدا يستهلك طاقة. إذا نشوفوا موضوع تساور واللي يستعملوه برشا المؤثرين في العالم الكل, في تونس زيدا كامفا, نانو بدانا, بنانا, غروك وغير. وكي تطلب منه يعمل لك تصويره بالذكاء الاصطناعي يستهلك طاقه قد باتري نتاع تليفون باش تتشارجا من صفر حتى ل 100%. دونك نحكيو على ارقام كبيره. الشات جي بي تي الجروك وهذا ما الكل ماهمش مجرد ابليكاسيون في التليفون, يسموه مركز بيانات. نحكيو على مراكز بيانات نجمو نسميوهم اورديناتور عملاق ولا مصانع الذكاء الاصطناعي. هما موجودين في العالم, فما 12,000 مركز بيانات, نصهم في امريكا. الحجم نتاعهم يفوت اكبر مول دي سيرفور يخدموا صباح وليل 24 على 24 ساعه, وهون نجمو نتخيلوا الطاقه اللي يستهلكوها, وخاصه في السخانه الماء اللي يزيدوا يطلبوه اكثر واكثر. في المانيا بعد القبه الحراريه قالوا انهم اكتشفوا انه استهلاك الماء زاد بسبب مراكز البيانات الموجوده في امريكا. دراسة أخرى الفيرست ستريت قالت أنه 54% بعد سخانة في سنة 54% من مراكز البيانات هذه مهددة بالإجهاد الحراري, يعني يتقلقوا ويتعبوا وينجموا يمرضوا كيفهم كيف الإنسان. يعني تشات جي بي تي وغيره اعتبرناه صاحب, هو ما عندوش جسد ما عندوش روح, أما يتقاسم معنا يحس كيفنا يمكن, أو يتقاسم معنا نفس الموارد. شركة جوجل اللي هي بيتها عندها مراكز البيانات متاحة كانت صريحة في الموضوع هذية, وقالت بسبب مراكز البيانات نتاعها اللي زادت مؤخرا وزادت زادة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 48%. كي نقولوا انبعاثات كربونية نحكي على احتباس حراري, تغير مناخ, فصرحوا قداش هما مساهمين في هالانبعاثات هذه. نجم نتخيلوا مع 12,000 مركز بيانات في العالم والرقم اللي ماشي ويزيد قداش هذا ينجم يساهم. يعني قبل كنا نقولوا الثورة الصناعية هي سبب في الاحتباس الحراري, توا ننسيوا الموضوع هذا ويظهر نتلفتوا اكثر للثورة الرقمية اللي ماشي قاعدة تمتد وتكبر, وتنجم في 2030 يوصل استهلاك حسب هذية الرقم الوكالة الدولية للطاقة. قالت في 2030 مراكز البيانات نجم تستهلك, بربي ما تضحكوش كيفاش حسبت الرقم على خاطر عملت 4 في 25, مراكز البيانات هذية في 2030 تنجم توصل تستهلك في الساعة 1000 تيراوات. 1000 تيراوات معناها 21 صفر, ما يعادل استهلاك دولة كبيرة كما اليابان في ساعة. معناها اليابانيين الكل ينجموا يستهلكوا قد يستهلكوا الذكاء الاصطناعي في المراكز البيانات في ساعة.
0: واو,
7: انرجي ضوء كهرباء طاقة.
0: واو,
7: فما عادش تسأل وين نخرج نتعشى.
1: ايه
0: مع طريقة التطور قدامه حاجات
1: عنده ثمن معنا
0: نتاع ثورة صناعية تلوث وغيره. ايه
7: مانيش نحكي على التوينسا, ما الاستعمالات يزمها تكون عقلانية. فما ناس تستعمل الذكاء الاصطناعي باش تقصر الوقت مثلا, أما فما ناس أخرى قاعدة تستعمل في الذكاء الاصطناعي في مجالات مهمة, بحوث علمية, دراسات. ساعات يكون عندك كمية كبيرة من المعلومات تحب ترتبهم تحب نظامهم هكا, ينجم يسهل عليك أكثر. الدول تستعمل زيادة الذكاء الاصطناعي في علاقة بالماء مثلا والكهرباء باش تحسب حساباتها ومعادلاتها وهكا تسهل عليها الأمور أكثر. التوينسا مالوغوزمون نرجع للاستعمال الشخصي, ورقم تلقاه حتى على الموقع الويب نتاعنا في موزايك, 71% من التوينسا شاركوا بياناتهم الشخصية بالدرجة, معناها حكاية حكايتهم الكل وعطاهم معطياتهم الكل للذكاء الاصطناعي, مخبي
1: يعني
7: حتى
1: شيء. بعد يقولك شبيراتي
0: وشبيراتي اي نحكي
7: نجم تعطي مود باس تقول وخبيه لي عندك باش كي ناس تتذكرني.
4: ما تونسي فرح قلبه
7: بسير ينجم عمل حسلي
4: يعطي ثقته في ساعته.
0: صحيح صحيح.
7: مراكز البيانات هذية بما انه احنا في تونس نتحكي وعلى انتقال طاقي طاقات متجددة ونظيفة في تونس, عنا بوتنسيال في المجال هذية. فما بعض الخبراء ولا يمكن هذية احاديث في العالم قاعدة تصير, مانيش باش نقول لكم وصلتني أما هابش نفهم الحكاية بالكدي. تونس نجم تكون وجهة لمراكز البيانات هذية في العالم, بلادنا موقعها الجغرافي وبرشة تفسيرات أخرى, هابش نحاول نفهمه الجزيئة هذية فقط, علاش تونس نجم تكون مستقبل لإيواء مراكز البيانات. نسمع عليه الكنزاري الخبير الدولي في الطاقة.
8: تونس نجم تكون من أحسن وجهات لاستقطاب مراكز البيانات لإيواء نتاعها اللي يكون في تونس. علاش تونس؟ لأنها موجودة في قلب الحوض البحر المتوسط وقريبة للشبكة تاع نقل البيانات, والمراكز هذوما تاع البيانات يستهلك برشا طاقة, وتونس عندها ما شاء الله من طاقة شمسية طاقة الرياح, وعندها الأراضي الموجودة نجم تكون وجهة للدول الأوروبية المجاورة باش تعمل إيواء تاع المراكز تاع البيانات عندنا هنا في تونس.
7: نجم تونس تعمل إيواء لمراكز البيانات هذوما, وانا نحب نتناقش معاكم في الموضوع هذا حسب رايكم.
0: ما تيخدموا فيها برشا عبيد
7: قدرة تشغيلية عالية. تونس كما كان يفسر سي علي الكنزاري تنجم تكون وجهة على خاطر الشمس في الصحراء قربنا لأوروبا ونحن بوابة إفريقيا زادة في نفس الوقت.
0: شنو نقاشك مازلنا دقيقة قدرة تشغيلية عالية ولكن
7: قدرة تشغيلية عالية ولكن هل هذا ينجم يهدد الموارد متاعنا في المستقبل؟ يعني حسب رأيكم وين الإيجابي وين السلبي؟
1: الماء
0: شنو معناتها السونات هبط بيان تقول ربي يقص الماء خاطر القدرة خاطر الماء خذاه البيانات
7: سي نيجي تحمل مسؤوليه
3: لا داش نقول احنا ما نخلطين على ساعه يقصوا هذا السونيت قص علينا الماء
0: اما نيجي نقعدوا بنهار في تونس حاجه ايجابيه راهو
3: اي حاجه ايجابيه وقت اللي يتم القضاء او تحجيم وحش البيروقراطيه ويتم القضاء على مرض متلازمه الصندوق الاسود اللي يعانيوا منه خاصه اصحاب القرار في الاداره التونسيه.
7: نحكيو على المستقبل احنا تو نحاولوا نحلوا المستقبل
3: وقت اللي يصير هذا ممكن تولي تونس وتونس تنجم تولي وجهه ل او ماوى لقواعد البيانات هذه ولو انه راه ديما الهاجس الامني وراء الشركات هذه هو اللي يطغى عليها مش الموقع الاستراتيجي او غيره. معناها فما عده اعتبارات تونس نجم تكون اما ان شاء الله
0: يعني تونس في القاره في الموقع بلد مستقر يعني
3: مستقر طبعا مستقر سياسيا
0: معناتها بلد راه اذا ما عندهاش شقب وما عندهاش معناتها بلد مستقره من كل النواحي فيها لي كادر فيها ناس متكونين مليح فيها معناتها في برشا حاجات ايجابيه باش من
1: تشجع
3: لكن مع الناس
0: منتخبنا ما يعرفش يكور معنا برشا حاجات ايجابيه في
3: تونس معناتها بلاتفورم تكنولوجي كبيره برشا في تونس
0: انا ديك المشكل هما كيجي وتو يجيبوا لنا حتى الكونيكسيون بلاش فهمت سي نيجي
1: يا اخي تزير مش كونيكتي
0: يا اخي سامحني تزير مش تعطي فينا 20% من الغاز خاطر متعدي على تونس كيدم يمديوا لنا شويه وفي منعرفش الناس
7: انا جوست حاجه بركه فهمنا يظهر لي انه الذكاء الاصطناعي معناها طاقه وقت اللي نقولوا تونس نذكروا مشروع الميد مثلا الضخم والاهم الكابل البحري هو مراكز اللي باش تخزن فيهم الطاقه معها اللزمات اللي مستقبلا موعودين بانتاج كميات كبيره من الكهرباء فيمكن هذيا ينجم يخلي المراكز هذه تكون موجوده في تونس توفر مواطن شغل وفي نفس الوقت طاقة نظيفة وبلاش
3: ممكن واضح. هذا ممكن
0: واضح يعطيك الصحة يعطيك الصحة
4: أي جزء قبل ما نكمل وإحنا نتابعوا في تفاعلاتكم على الواتساب وعلى اليوتيوب مشكور تبع فينا على اليوتيوب قلب الله عرفوني على سيد رئيس تحرير حتى نشاريتي وفات
0: شكرا لك سيدي
3: شنبعث النمر
0: عندك درج بشتهر قبل ما توفل أكبر هيبة الخميري تقدمنا الأخبار جهني يعطيك الصحة نتقابل غدو يلا نرجع في النصف الثاني
9: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
10: معلم الجوتروف هذا
11: صح وبشفاء اما يظهر لي كليت الكهرباء
10: كهرباء كيفاش كهرباء في ساشي شيبس
11: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كهرباء تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
12: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم دي سمارتفون S26 3.43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
13: تدلل
14: جيون
15: ايام دللنا
16: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
17: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
18: اريدو طور عالمك.
19: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم يقرر تعيين جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الخميس المقبل للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وفق ما أكده مصدر موثوق من البرلمان للزميلة سيدة الهمامية. قطاع مكونات الطائرات في تونس يشغل أكثر من 20,000 شخص فيما تبلغ قيمة صادراته 650 مليون أورو وفق رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب الذي شدد على أن تونس تحظى بمكانة متميزة في هذا المجال بفضل كفاءتها.
14: عندنا تقريبا أكثر من 85 مؤسسة تنشط في تونس، الأغلبية متاحة تنشط في المنطقة الصناعية بالمغيرة في قطب الصناعات لمكونات الطائرات في المغيرة، 80 مؤسسة من كبريات الشركات المعروفة عالميا. عنا أحسن شركة لسبائك في إفريقيا الكل.

0: كما قال السيد الوزير، هل المجال هذية والقطاعات هذية من ضمن القطاعات الاستراتيجية في بلادنا؟
1: المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري يقول إن تونس تستهدف رفع إسهام الطاقات المتشددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050، مشيرا إلى أن النسبة الحالية تبلغ نحو 9%. والبكاري يضيف أن قطاع البناء يستحوذ على 36% من إجمالي استهلاك الطاقة في تونس، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مبينا أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد حاليا بنسبة تتراوح بين 97% و98% على الغاز الطبيعي، ما يفرض تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من خلال التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي والطاقة المستخرجة من تثمين النفايات. جامعة المنستير تنظم يومي الأربعاء والخميس 14 و15 من جويلية الجاري أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. في أخبار العالم، الأمين العام لحلف الناتو يقول إن الولايات المتحدة لم تكن لتتمكن من تنفيذ عملية الغضب الملحمي وضرب إيران لولا استخدام أوروبا كمنصة، مضيفا أن رومانيا أغلقت أكبر مطارقتها التجارية للسماح للطائرات الأمريكية بالإقلاع والهبوط. في المقابل، مسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن تراجع انتشار قواتها وقد تفضي إلى تعديلات في أوروبا، مضيفا أن تقليص قوة الناتو ليس مطروحا على طاولة النقاش خلال قمته في أنقرة، لكنه أشار إلى أن الرئيس ترامب غير راض عن الأوروبيين. الإليزي يفيد بأن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد، مضيفا أن باريس تقدم مساعدة تقنية لمصر في سوريا المركزية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم للساعه الثانيه من ميدي ماغ على موزايك اف ام. قاعدين تتابعوا فينا مباشر في لايف اليوتيوب. نقصنا سلاح، نقصنا سلاح. فوالا مرحبا مرحبا سلاح، فوالا مرحبا بك. لانه احنا باش نلعبوا اللعبه هذه، واللعبه هذه بطبيعه مهمه برشا، لانه من البارح بدينا في النقاط، والنقطه اللي فايز في النقاط البارح ناهد
2: طبعا
1: في المرتبه الاولى
2: كما كان منتظر.
1: مستغربين برشا. قاعدين تبعثوا لنا زاد على 23,513,000، ولكن نمشي وتولنفو انتوكس
0: انفو ولا انتوكس.
2: مرحبا بكم في
1: انت فرحان خاطر مش قاعدين نطلعوا فيهم
2: الفقره اللي جي قبل ما فاتك شيء مثال الشمع، لكن نذكركم بال
1: نقمروا بها
3: مع العلم ربحت البارح اهو.
2: ذكركم بالكونسيبت انفو
3: انتوكس في الكويز ربح
1: في الكويز
3: انفو انتوكس.
2: زوز غلطين البارح انت وناديه.
3: بالله
1: لا الوحيد جاوب صحيح.
3: لا الدكتوره البارح هي وناديه زوز غلطوا وانا شفتها صحيح.
2: هذيك قلت البارح غلطوا زوز. انفو انتوكس نعطيكم اربع اخبار فيهم خبر واحد صحيح، اخبار من الاكتواليتي. نحاولوا مع بعضنا ليكيب في البلاتو وانتم مازال تجاوبوا
1: معنا
2: على الواتساب.
1: ما تتفاعلش انت تو، انا خاطر تمهمشت قهوه جابوها لي بلا سكر. شاكر بلا سكر امان. نادي الفورتي شنحوي لك
4: تبع السلامه.
1: نادي الفورتي ما سلمناش على حد
2: يلزم
4: هكاك السلام تورجي نحكي على السلامه.
1: ايش نقول لك ايش نقول لك به نادية وصلاح ونوفل. بدينا نلاحظوا معنا بلاكي في بعض التصرفات الغريبة اللي ناهد
4: ايه.
1: ما نش بش نقوله
4: لا علينا ايه. حتينا من نستروه،
1: ولكن قبيلي جهان قالت انا ما نش عاقلة كذا كما ناهد. ناهد
2: قال سيريو
1: ما نش سيريو كما ناهد. يا اخي ناهد رجع لنادية ما فهمتش
4: عليش
1: جهان تكلم ويرجع ايه. لنادية فما سوء سوء تعبير.
2: ماذا يحدث داخل فريق ميدي ماك؟
1: نمشي نمشي
2: مونو تيتر مونو
1: نمشي سمحني البارح عيط لك مومو من الاولى ما منو
3: مو بيع في كلاس.
1: يلا نمشي توا الانفو انتوكس باش نتعدى في الوسط سامحوني يعني انفو انتوكس تفضل جنقلناها سي يلا تفضل
3: جنقل من قبل تحرق قد غدر باش تستعمل
2: ما فهم شيء. انفو انتوكس دونك نذكر بالكونسيبت، نعطيكم اربع اخبار ثلاثه غلطين فيهم خبر واحد صحيح، ونحاولوا مع بعضنا انه نلقاو الخبر الصحيح، وتحاولوا انتم زيادة تتفاعلوا معنا على الواتساب وكيف كيف على الباج متاعنا تتفرجوا فينا في اللايف. الخبر الاولاني نوفل سلاح نادية اي
4: أيوة.
2: يقول الاولى في السيزيام سلمى الفادي بمعدل 19-20 ان شاء الله الف مبروك. عملت
1: 19 ولا 20
2: 19.20
1: خاطر قلت 19-20
2: 19.20 عملت حوار في جريدة الشروق، قالت عام كامل نقرا على روحي بجدية وما لعبتش كما بقيت الصغار. هذا العنوان الأولاني. العنوان الثاني يقول رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية يقول مشروع مترو صفاقس يعد من المشاريع الوطنية ذات الأولوية. هذا الخبر.
1: المترو مش عنده 30 سنة
2: كنت تذكروا حكاية المترو.
1: هذه بالنغط.
2: الخبر الثالث يقول فما غالي في أسعار طماطم المعجونة، نحكيه على الحكوك بسبب نقص التخزين كما يقولوا مختصين في المجال هذا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يقول بعد انسحاب البرتغال البارح وتأثر كريستيانو رونالدو رينيه الكل على خاطر آخر مونديال بالنسبة ليه، المفاجأة حسب صحيفة إسبانية أنه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بعث البارح مساج في الليل لكريستيانو رونالدو شكره، قالوا برافو على مشاركتك في المونديال وفي كل المسابقات، قالوا أنت من أكبر الملاعبية اللي باش تقعد في التاريخ وتشرفت بالمنافسة معك. هذا الخبر الرابع. دونك أربع أخبار فيهم ولا. أخبار واحد
1: دونك طفلة سيزيام اللي قرأت على روحها قريب مصحيح. المترو ذو أولوية واضحة حتى كي تعمل كذا بحاول تعمل طريقة خير. الخبر الرابع ميسي بعث رسالة، والخبر الثالث ذكرني
2: غلاء في أسعار الطماطم بسبب نقص التخزين.
1: غلاء أسعار الطماطم. أنا نعتقد أنه
4: أنا صحيح
1: نعتقد سيزيام، لأنه معناتها بينا باش تجيب 19-20 تعدي عام معناتها برشا قراية وما نعرفش أنا ما
3: نجم يكون صحيح نتاع سيزيام.
1: أنت تراه أعطيني سيزيام شنو تقول فيه؟
3: أنا شاك في التصريح.
1: تصريح شنو
2: مش موجود جملة
3: معناها اوكي ماني
2: اخترعت حوار من مخي
3: ليه معناه هي شيك هكا تقول لك انا راني ما نلعبش كلاسيك ياسر معناه ديما نفس الفاز لو باش خذي الباب خذي سيزيام ولا نيفيام ما لعبتش ما تفرجتش في التلفزه كلاسيكيه برشا
1: باهي والمترو ذو اولويه
3: وعنده برشا ذو اولويه مو زي خبر جديد
1: اي
3: ومعاه عنده بي دي جي خرج دريتريت مازال ما
1: وغلى اسعار طماطم
3: ينجم يكون صحيح
1: وميسي بعث رساله كريستيانو
3: تصور الرابع تصوره هكا ينجم يكون ينجم
1: عليه ميسي قهدي ما يبعثش
3: انت ادرى خدمه
1: كريستيانو رونالدو قلت البارح عمل ندوه صحفيه فضلك برشا واحكي على راحته قال فما امراه غزرت لي قالت لي يا كريستيانو دورت راسها فيسع قلت لها انت ارجنتينيه قالت لي اي قال خاطر في الارجنتين حتى كيحبوني يخافوا يخافوا من ميسي مع العلم مرته اصلها ارجنتيني راه باهي دونك انا هو الاخبار صحيح حسب رايك
3: بون برا نقولوا الطماطم
1: الطماطم نيديا السيزيام
4: السيزيام ما نتصورش قلت ما نلعبش مع صغار نتصور معناها فما جانب منه صحيح التصريح ما نتصورش قلت ما نلعبش مع صغار كيما
1: المترو ذو اولويه
4: مستحيل
1: باهي غلاء الاسعار طماطم
4: غلاء الاسعار ينجم يكون صحيح هاي
1: باهي وميسي اللي بعث رساله كريستيانو
4: لا لا
1: دونك انا هو الاخبار صحيح
4: الثالث نتاع الطماطم
2: زوز مشاو في الطماطم
1: زوز مشاو في الطماطم
4: باش انا مترسل نجح احنا
1: عطينا ثلاثه غلطات
2: نعطيكم الاولى في السيزيام قالت كنت نقرا بجديه وما لعبتش كيما بقيه الصغار طبعا غلط وبشوفوه صوتا وصوره بشاريكم نوفل العنوان نتاع المقال ليله المناظره كنت
1: العب فوق سطح
2: منزلي وكنت ادرس بعيدا
1: أنا هذه تبركل عليها هي طفلة صغيرة بنسير مزمهش تقرا برسا أما هزلي المورال عرفتهم اللي يجيبوا 20.1 ويقولك لا نقرأ لا ناكل لا نشرب وأنا كنت فقير وبابا فقير ووليد فيسع كذا أكل عبيد اللي يعملوا حاجات سير ناتوريل محلاها هذه تلعب فوق سطح دارهم مشات عدد سيزيام جات له لا في تونس
4: كامل محلاها والله محلاها
1: اي دونك
3: ان شاء الله ربي يوفقك
1: الخبر له الغلط
2: نمشيو للخبر الرابع بعد انسحاب البرتغال اموري
1: اختار رقم اللي يحب
3: لازمو دكتوره
2: فكرتي
1: يلا ننضبطوا شوي يلا هاي
2: فكرتي نستعمل تمشي
1: تفضل نهد يلا
2: دونك بعد انسحاب البرتغال وتاثر كريستيانو كما قلنا ميسي بعث مساج طبعا ما مش منه لكي جملة ما بعث حد شيء ميسي للكريستيانو للغير والخبر الثالث اللي قلتوا أنتم أنه خبر صحيح فما غالية في أسعار الطماطم المعجونة بسبب نقص التخزين بالعكس فما تخفيض في أسعار حقوق الطماطم لأنه عندنا فائض في التخزين عامين وراء بعضهم أصابة من الطماطم فائض في المخزون الطماطم دونك غالت والخبر صحيح اللي فما شكون هوني ما نعرفش شكون المستحيل مش نذكر الاسم ولكن مشروع مترو اسفاقس يعد من المشاريع الوطنية الهيكلية ذات الأولوية
1: تصريح اليوم دونك في
2: خبر صحيح كما قلت مشروع مترو اسفاقس موش مشروع جديد هو
1: فسرنا الأولوية كيفاش
2: من أقدم المشاريع الكبرى اللي لم ترى النور في تونس أول الدراسات بدأت في الألفينات تقريبا 2008 تروح المشروع لشبكة نقل جماعي مترو ليجي لمدينة صفاقس في 23 جويلية 2015 تم إحداث رسميا الشركة شركة المترو الخفيف بصفاقس بمقتضى أمر حكومي 957 لسنة 2015 باش يتم إنجاز المشروع رغم هذا عرف عراقيل عديدة وما بدتش الأشغال الميدانية إلى اليوم ولين ولا فما مثل يقولك تم تعيين رئيس مدير عام لشركة المترو وخرج
1: خرج روتريت بالحق
2: يغادر المنصب نتاعو
1: قبل ما المترو يتحل
2: تم تعيين مدير اخر لكن المشروع بقى في مرحله الاعداد والدراسات وذاك علاش اليوم فما الجديد وفما التقدم في المشروع هذايا ويبدو انه باش تتحرك الامور
1: من المفروض المسؤول الاداري يقول المشروع بعد ما تم اهماله سيصبح ذا أولوية معناتها المفروض التصريح يكون هكا باش نفهموا أكثر على فاصل وبعد
2: غلطوا زوز مرة
1: فوالا غلطوا زوز مرة للأسف للكرونيكور وفي الساعة الأولى حكينا اللي طماطم فما زخم ورخصت معناتها كان بلاكي مركز معنا يلا
3: بلاكي ربح دونك
1: نمشيو فاصل لا الربح من بعد نمشيو فاصل ونرجع
5: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوش، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا، ليالي العبدلية من 3-9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
1: ميدي ماج. ليه اليوم خليوا لي بلاصه للكويز، خاطر عندي اسئله عملاقه في الكويز والكلكم مش باش تجاوبوا صحيح. وليت نجيب اسئله للاسف من اماكن ما تنجموش تلقاو فيها الاخبار. يلا نمشي والكونسو.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماج.
1: يعطيك الصحة يا نادي على الموضوع هذا، الكلنا تعبين. أنا واحد من تو البارح مثلا سهرت الماتش كيريتو مع ماسط وبلجيكا مسيطرة، رقدت في لا رقدت في الدوزيام ميتا معناتها، مي عادة الأربعة متاع الصباح واحد يرقد ويجي دونك متعبة برشا، نسق الحياة متعبة.
2: علاش هو يبدا يبعث لي في الأخبار ساعات ما 3-7
4: في أوقات غريبة الحقيقة. هذاك علاش دايوغ اليوم فرق التوقيت فرض واقع جديد، في بما أنه فما بعض المباريات المهمة اللي قاعدة تتعدى في أوقات متأخرة برشا، حتى بعض ما شويه انت بيدك زيد نوفل تبعته في 4 متاع الصباح
1: روتار.
4: اي لا لا، وفي التوقيت ديكالاج على خاطر احنا في تونس
2: هو نورمال
4: الاربع على كل به النتيجه.
2: انا كيف مصبحين في امريكا احنا برك مصبح
1: ليه نبدا نتفرج في ماتش نص الليل ويقول لي 40 سخانه ما تفهميش
2: نص نهار
1: البارح 35 سخانه والماتش كليماتيزي في 24 التيران مسكر وكليماتيزي.
2: هذاك استاد دالاس في حد ذاته
1: تحيه الملعب
4: بيه. دوك النتيجة خليت انه فما برشة توين سيمشيوا السباح المقرات العمل متاحهم برصيد نوم شبه منعدم، خاطر بالحق كلمة رصيد نوم راهو موجودة علميا، نتو نسمعوا كيفاش فما الرصيد متاع النوم هذية. دونك باش نحكيوا زادة على هالإخلال المفاجئ بساعات النوم اللي ماهوش باش يتعدى هكاكا، لانه نقص النوم الحاد يؤثر مباشرة على التركيز، على سرعة البديهة، وحتى على المزاج العام. احنا باش نجاوبوا على الأسئلة اللي تهم النوم في جرة المونديال ونقص النوم، تصلنا برئيسة قسم الأمراض الصدرية بمستشفى عبد الرحمن ميمي، وهي زيدة مختصة في طب النوم ورئيسة الجمعية التونسية لطب النوم دكتورة ليلى دويك غربي، اللي باش تفسر لنا التأثير متاع نقص النوم.
6: بالنسبة لنا كاين النوم ممكن ينجم يكون ما عندوش حتى قيمة، بيسك احنا في الصيف في العادة مستانس يرقد مع 9-10 متاع الليل، يلقى روحه 10 مازال هو ساهر مع وناس يروحوا اللي من غدوة باش يعاود يقوم يمشي يخدم، 7 متاع الصباح يزموا في الخدمة ولا 8 متاع الصباح يزموا في الخدمة. يعني احنا ما بدلناش الريتم الخدمة متاعنا بيان او كونتخيغ قربناها نجمو نقولوا، وما في نفس الوقت نسهروا. باهي اسكو حالة عادية؟ لا، على خاطر النوم ما هوش مجرد طفي ضوء ورقد وما عنده حتى قيمة. النوم مجعول باش المخ يسترجع قدراته، الجسم يسترجع القوة متاعه بيسكو نعدلو الهرمونات في الليل، الجسم يرمم روحه كما نقوله الديجاج دي شوز اللي يلزمهم اللي تراكمه في طول اللوند لجورني في النهار كامل، وفي وسط النوم البدن يسترجع القوة متاعه يحسن. دايوغ الإنسان اللي ينقص نوم من غدوة صباحي واللي من غدوة ما يطولش، يولي عصبي، التركيز ينقص، يولي حتى ماكلته تدخل بعضها، الجوع يكثر، يتعب في ساعة ما ننساوش زيدا كي يسوق كرهبة لفيجيلانس متاعه تنقص بعد نقص متاع النوم. يعني مهوش نوم مهوش حاجة أكسسوار.
4: بيه السؤال اليوم قداش يلزم النوم لموظف ولا موظف اللي يخدمه وهو معناها كهل معناها في عمر
1: 12 ساعة شو؟
4: لا مش 12
2: 8 سويعة
1: لا
4: مش بعيد
1: 8 سويعة الطفل.
4: لا مش طفل
2: لا طفل
4: ها مش نسمع خلنا نسمع الإشي علاش تحشموا فيا
1: هو رو النقاش به في حصة إذاعية فهمت
4: اي بتو بتحشموا فيا
1: تفضلي
6: حاجة لازمة وكل يوم وبوقت معين، يعني ما فيهش لعب. دايوغ وقت اللي نقوله قداش يلزمنا نوم طب يقولك ليه لنا شوية وسبع ونجمش بعد النوم وقوم لباس، راهو المعدل متاع بالنسبة لزادولت النوم راهو بين 7-8 سوية. كي تعمل 6 سوية تلقى روحك ديفيسيتير في ساعة برا ذيك كيفاش باش ترجح
1: ما نعرفش
4: مختص في النوم شنو اللي ما تعرفش؟
1: إيه ما فما يا أخي شنو مختص في النوم؟ فما مدارس فما اللي يقول لك أديوت ستة سوايع يكفيوه وسبعة في الزايدة ما أنت ما نعرفش هاني أنا حيتي كل ستة سوايع وما نحسش بشيء.
3: هو شوف راهو نحكيه ولا
4: معدل معدل يعني فما اللي فما اللي ستة سبعة فهمت
1: لا اللي ثمانية سوايع بطال هذاك
3: لا لا فما اللي نجم يروح ثمانية سوايع ثم ناس
4: شد ناس
3: ثم ناس كيك ما هو هي توقيقات المعدل لخطر ثم ناس أنا اللي نعرف إنه مع كل ما إنسان يكبر في العمر كل ما ساعات النوم اللي يستحقها تولي أقل
1: نبدأ نمزو في بعضنا يكبر في العمر وكذا
3: دوك ذيك علاش فما ناس تأخذ ثلاثة سوايع في النهار
4: نقوموا لابس
1: نهار لحد نقوموا سبعة ونص ثمانية
3: ثم حاجة مهمة حكيت التعويض
4: هابش نجيبه على
3: سؤالي
4: صحية سليح مرسي والله الحمد لله دوك هل إنه النوم اللي خسرناه يتعوض نسمعوا الإجابة مع الدكتورة زيدان المختصة في طب النوم
6: لازم راهو نعوضوا شوية النوم اللي إذا خسرناه ماهيش منقالة هي سيتي نورلوجا ماهيش منقالة كلي يابسة تتعدل يعني شنو نعدها نعوضوا يعني سهرية طولت شوية من غدوة يصير كونه العبد ينجم يقيل يعمل تقيلة باش يسترجع شوية من كلي نقصوا البارح لكن التوى اللي متعافى اللي يقول لك يضربها نومة طويلة وعريضة
4: باهي سمعتوها الاولاد طويله وعريضه
3: دونك
4: تحكي على القايله القايلوله جوست مام تاع ثلاثه سوايع هل تتصوروا اللي نجم يكون عندها تاثير مش باهي بل بالعكس دونك ثلاثه سوايع مقيل اللي هي ذول تويس كل راهو يرقد ساعتين وثلاثه عادي جدا
1: لا مش عندي
4: شنو لا مش عادي
3: فما ناس ترقد هكاك
4: شنو انا في الصيف نحكيو في الصيف
7: فما اللي ليه نادي مش
4: لا سامحني معناتها
1: في الصيف ساعه شنو ديجا معناتها ساعه ونص
4: برك شكون قايل ساعه سامحني
1: انا
7: واحد من
1: انا ساعه ربع
4: انا ما
1: نفهمش لا النوم يطير وحده النوم يطير ساعه غير ربع يمكن عمري ما نخلت للساعه يا اخي بكم تغزروا لي بهتين ما فهمتش
3: انا خاطر كي انا
1: البارح بهت وخط نشرب من السبيله اليوم نرقد ساعه يا اخي كيش عايشين انتم
4: انا ما قايلوش لما
3: حاله
4: اما انتم كيف فما في سيفنا وفي العادات نتاع النوم تتبدل باهي خلينا نكملوا نشوفوا
1: يمكن اللي صبحوا كذا اي مراد احنا نرقدوا عادي اللي صبحوا ينجم يرقد ثلاث سوايع
4: باهي دونك القايلوله نتاع ثلاث سوايع ولا حتى ساعتين ولا حتى ساعه شنو تاثيرها وشنو المده اللي يلزم تكون فيها القايلوله باش تكون حاجة بالحق بيها للبدن وللمخ متاع الإنسان نسمعهم بعض
6: ساعتين وثلاثة خايبين دوك ما همش ريكوموندي خاطر علاش يعود يحسنوا لك ويرجعوا لك الريتم نتاعك بالعكس يزيدوا التوبيرتور خاطر في الليل بعد ثلاثة واربعة سوايع قيلولة في الليل ليلتها ماكش باش تلقى روحك ماكش باش ترقد باش تصحى واللي ماشي عاد ضايعين نزيدوا دات واحدة أخرى لا اللي متعارف عليه واللي نعملوا قيلولة في الماكسيموم 30 دقيقة نص ساعة ساعدنا وقبل بيان شو قبل الخمسة متاع العشية مش بعد المغرب خاطر تبلب ظن الريتم هو راهي معناتها فما نظام اللي البدن يتبعه ولهذا القايلة ما فماش حاجات أخرين بيان شو فما اللي يقول لك تنعوض وقت اللي باش نرتاح نهار السبت ولا حد سيبغي نجم يعوض العبد أكثر شوية أوكور دي ويكاند خاطر ما فماش خدمة ما فماش دونك يبو سو روبوزي أن بتي بو سكي ني با توجور فالابل ماهيش حاجة فيف ناس تتفرهد سبت والعاد ناس تتفرهد أو بخورات أو سهريات أو عشويات وكذلك الوجه تولي صعيبة بالحق في الصيف باش تسترجع ويقعد أو جنرال العبد نقص إلي أن بيت دو سومي
4: باي دونك
1: رو كلامها صحيح بالنسبة اللي يخدموا اللي يرقدوا ساعتين ثلاثة هذوكم اللي يعرفوا روحهم باش يصبحوا معناتها يعمل ليكيليبر نتاع في الصيف فما ناس في الصيف تنجمش ترقد قبل نص الليل معناتها دونك اللي يعرف روحه باش يسهر في الصيف دونك يرقد ساعتين ثلاثة ويعمل ليكيليبر
4: هذا هي جوستومون شنو قالت بي باش نختموا بنقطة الأخيرة هل أنه الماكلة ولا أنك تاخذ حاجة حلوة في الليل مثلا تمشي في عرس ولا تمشي لبلاصة باش تاكل حاجة حلوة عنده تأثير على النوم ولا وشنو زاد النصائح للناس اللي باهي يقول لك راني في الصيف نسهر معاني اعطيني حل مش هذيا تقول لي اعمل قايله نص ساعه ودرش فما كمان بعض الحلول اللي تقدمهم ضيفتنا مشكوره رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى عبد الرحمن ميمي الدكتوره ليلى دويك الغربي
6: فد غو ميراكل نقولوا لهم ما تشربوش القهاوي في العشيه يعني كاين حتى لو كان عندك سهريه ما تحاولش تبدا تفيق في روحك بقهاوي وعشاء وسهر والمشروبات اللي تفيق زي خاطر مثل ننساش راهو ونجر ناخذ ساعات عرفت لي بوستر اون انرجي لي برودوي لي كيفي كو قاوي وتايات وماكله وماكله قويه وحلو كي حكيت الحلو في الليل نمشيو للسهريات ونهاو بقلاوه هاو كذا راهو ذاك الكل يبيرتوب حتى النوم تاعنا كيفي بالحق صعيبه ترجع النوم او شو نقولوا مش لازم سهريه كل يوم يلزم قبل السهريه ترقد مليح وبعد سهريه ترقد مليح تولي فما اون فورم دو ريكوبيراسيون هذاك يولي سهريات ورا بعضهم كل يوم راهو ايريكوبيرابل ما تجمش ما فماش فما تاثير 100% على نهارك من غدوه يعني ماذا كل هذا كله بدن راهو ماهوش سي با اون ماشين تحط لها الضوء وتقول لها اخدم لا ممكن باش نبداو متفاهمين مش كل يوم سهريه مش كل يوم معناتها اذا كان ننصحوا نعملوا ديكالاج نهار نرتاحوا نهار نخرجوا نهار نرتاحوا نهار نخرجوا ينجم يتعدى فيه تولي اسهل ماموريه
1: واضحه ما هي واضحه قالت في الليل لا تاكل الحلو لا تاي القهوه
7: سهلين هذوما
1: يعني شنو خليت
4: لا ما قالتش ما تاكلش
1: لا الماكله
4: لا قالت الماكله القويه شنو هي المخر
1: معناتها واحد مقلوب قويه
4: قويه بيان سور قويه تاكل في مقلوب نص الليل عادي معناتها
1: لا في الليل الماكله الحلوه
7: ملوخيه
1: الماكله الحلو لا تاي القهوه شنو
7: لا الماكله في الخفيف
1: اش معناتها خفيف
4: خفيف ما تاكلش حاجه
1: مزيفه شنو هي تخفيف اعطيني مثال
4: سلطه حاجه مشويه يعني
1: سلطه تو تجيني تقول لي سلطه
4: ايش تحب تاكل كل مدفونه
1: معناتها فما تونسي ما فيش شنو نعمل سلطه خضراء انا ما قبليه
4: لا بس ياكلوا حاجات خفيف زيت التوينسه معناتها شنو معناها باش
1: هيت بيتزا تونسي راهو حاجه خفيفه بيتزا
7: تاكوس
1: اي ما انت قلت مقلوب انا تو هكا حاجه شعبيه قلت لي تاكو هي ذاك هو معناتها اللي هما الطبيين اللي بينه حاجه
4: مش مخر برشا هذه الفكره كول معني على روحك مش ما تاكلش مش
1: هي يعطيها صحه الدكتور اللي هي مختصه
4: مختصه في الامراض الصدريه ومختصه زاده في طب النوم
1: طبيب مختص في طب النوم معناتها كيفاش يمشي له واحد شنو عنده معناتها باش تمشي للطبيب مختص في طب النوم شنو يعني كي تقول له السلام عندك انا طبيب مختص في طب النوم وانت جيتني السلام خويا لاباس
7: السلام راني مانيش نجم نرقد في الليل
1: بالحق مزلت كي قصيتها
7: مازلت
1: يبارك الله مصحف
7: 60 دينار
1: لا 80 مختص
7: ايوه
1: المختص 80
4: العبوا اقعدوا العبوا هكيك واصل
1: لا لا لا لا من اللي جاي انت ترى في الباب فما واحد سيريو وفما زوز يلعب
7: اما لا اما جوست حاجه
1: والسيريو ساعات يلعب معانا
7: مش نزيد اما نحس بالحق انه احنا في تونس الريتم في الصيف العباد تحسها ما هذيا هي مختصه في طب النوم هو لازم يكون الاختصاص هذا منتشر خاطر تحس العباد ما تعرفش ترقد منهم انا مره قيلت قمت 10 نتاع الليل مثلا
4: صحيت
7: قمت مفجوع ما عرفش النهار
1: وتصير لك تصير لك كي تقوم اسكو تو صباح ليل عشان ما تعرفش الربير
7: سيرتو كي تبدا كذا معناها في وقت مأخر برشا معناها
1: عجبتني فتحيه بعثت لنا قالت البدن يعرف ما يحتاج وكي يحتاج تو يجيك النوم محلاها
4: حلاها
1: كي يحتاج تو يجيك النوم
7: يحتاج يحتاج
1: فاصل من بعد نمشيو لاحسن فقره جي ونص اللي هي ما فاتك شيء
8: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الموعد نهار لحد 12 جويليا بش يكون مع ظافر يوسف ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع العود يتقابل مع الجاز الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
0: Midi Mag.
1: مازلنا معكم في ميدي ماغ. يلا نمشي ولا ما فاتك شيء؟
0: ما فاتك شيء.
7: في ما فاتك شيء باش نحكيو على مبابي.
1: عندهم ميسي، عندنا صلاح، الخمسة اليوم.
7: اليوم الخمسة، الخمسة اليوم ان شاء الله. الأرجنتين مباراة باش تكون قوية برشا متصور، وبرشا ناس تتوقع انه باش تكون فما برشا أهداف. المهم معناها اللعبة باش تكون محلولة بين الزوز. باش نحكيو على مبابي بعد شوية، شنو هو الحكاية نتاعو. بالطبيعة سمعنا انه فما تصريحات عنصرية تجاوزتهم من الباراغواي، وزيادة باش نحكيو على سبب صادم لرفض ترقية أستاذ خاطر انقطاع العمل بسبب الوفاة. تنفسروها من بعد شنو صارت بالضبط. ثم زيادة نحكيو على إصابة فنان شعبي
1: قالوا مرة وقيلك وش خاطرك متى؟
7: اي معمل دومون داخل بسبب الوفاة مو ميت. دونك تنفسروا عنا التصوير ديجا تنوريوها كاملة الكابتشر، نحاول نفهموا شنو هو الغلطة اللي صارت. زيادة نحكيو على إصابة فنان معناه بالرش في هكا في عرس في القيروان، شنو هو الحكاية بالضبط عليه والكل. لكن قبل نحكيو على غفران بالخير الرياضية التونسية، البطلة التونسية اللي كانت ضيفة حيدر شيرني في برنامج ريكاب سبور البارح. في وحكيت انا معني بعد ما مشيت ولدت في ألمانيا وخروجها وبرشا
1: البوليميك اللي صارت
7: اكزاكتومون الهجره اللي صارت هذه بطريقه قالوا انها غير نظاميه، هربت من الجروب تاع المنتخب. لكن هي قالت البارح انا لم تخن الوطن، فخوره كونها تونسيه وراي قامت ببرشا حاجات من اجل تونس، وراء خلافات القائمه ما تتعلقش بالوطن. نسمعوا جزء من الحوار نتاعها مع حيدر الشيرني البارح في ريكاب سبور.
10: زعما انا عامله البطولات هذه الكل ومدخله الارقام هذه الكل، زعما خاطرني نكره بلادي، زعما على خاطر عديش بظلم وقهر ومحقرانية وعملوا فيها لما تعمل مستهد. يا قيس سعيد أسمعني حسبي، راني موجوعة، إنسان مقهور، راهم يكذبوا، راهم عملوا فيها اللي حبوا، راني نحتي بقهرة، والله نحتي بقهرة، راهم يكذبوا علي. كوميتي أولمبيك تعرف غفران مظلومة، وزارة تعرف غفران مظلومة. أنا فما شخص من تنبوس نبدأ بيلي هو محمد بن عمر المدير الفني السابق، بديت مسيرتي أنا في المنتخب الوطني 2014، الأمور كانت باهية 2014 حتى 2017، 2018 بديت نبرد شوية وبديت حسني هكا باش نطلع باش نعمل حاجة للبلاد. هو عنده مشكلة مع جمعية التضامن بحكم أنا من جمعية التضامن، وهو حسني نطلع عزة، هو قتل لي أمي، هو قتل لي أمي لسنة هذيك، أمي ماتت مقهورة عليا، مقهورة عليا.
7: تصريحات الحقيقة كانت متشنجة برشا، تحاول توضح برشا حاجات، سيرتو لي هي ما تكلمتش من عندها مدة، ولكن البارح كانت وضحت في برنامج ريكاب سبور وقالت أنا حاليا تدرب مع نادي ألمانيا احتضنها وقدم لها التقدير اللازم كبطلة رياضية، ذي حسب تصريحها. وقالت أن الظروف المهنية والرعاية اللي افتقدتها في بلادها وفرت لها هذا الكل ألمانيا بالكامل كيف حسب إكلامها. ولكن نحكي وزاد أنه قرر الخروج نتاعها راهو كان بسبب الظروف الصعبه، وحكيت على مسؤول سابق. وزاد نحكي وراه بالنسبه للانباء حول تغيير الجنسيه الرياضيه نتاعها او انضمام المنتخب الالماني، هذه راهو نفات وكانت البارح في الحوار، ودعت السلطه التونسيه المعنيه للتدخل العاجل لتسويه وضعيتها، الشيء اللي يضمن عودتها لتمثيل الرايه الوطنيه في الاستحقاقات القادمه.
1: واضح دونك مرة أخرى مع رياضي آخر بصراحة ما توحكي بكل صراحة.
7: شيء تبي يذولي بديز إسبوع يعني
1: ويعطي صح حيدرو قسم رياضي الكل قاعدين يخدموا في خدمة هيلة، ويعني ويحكي وفي مزيك. أنا نتابع في مزيك كل شهرين ثلاثة واحد من الأبطال يحكي. أنا فقط إن باهت في رد فعل وزارة الشباب الرياضي اللي أبار أنه يخرج مسؤول ويكذب ويقول لا رانا وفرنا لها كذا، ما فماش تحقيق. توا أنت يقولوا مشيت غفران، إي الوزارة هبط بيان، افتح تحقيق شوف بكشي مسؤول هو سبب قتل لي أمي كذا، شوف معناتها امرأة جابت ميداليات جابت كذا. عاودوا سمعوا الحوار تلقاوه على موزايك فيه، حاجة تدوخ
7: معناتها
1: المرأة معناتها مقهورة كلهم من روم الملولي. رانا واحنا جايين من الملولي واحنا جايين معناتها أنجابر يعطيها الصحة تبرعت البارح حكينا عليها، تشوفوا ايش صار لها أنجابر حبت تخدم وطفيوها وعايدة طلع قطر. معناتها أدرسوا بجاه ربي، أدرسوا المواضيع وما تكتفيوش بالروتين الإداري والتقارير اللي مدوهم إداريين. معناتها فقط معناتها توجع لا أظلم. واللي معناتها اللي يبكي في أمريكا يقول ما لقيتش مناكب يكذب، وهذه تبكي البارح تكذب، والآخر متاع السباحة يبكي يكذب، شنو شنو عيطوا لهم يمثلوا في رمضان هذوما كي يكتبوا للدرجة هذه بصراحة معناتها يا اخي ما فماش واحد يحس في الوزارة ما فماش واحد عنده قلبه يوجعه ولدك ما بعثلكش الفيديو يقول لك بابا شوف راهي مؤثرة برشا ما شنو معناتها بصراحة معناتها اللي رد فعل هو اللي مدوخته ينسى المنتخب لا رد فعل السباحه لا رد فعل الواحد لا رد فعل ولا يجي مسؤول غدوه ولا اليوم يجي الحيدر يقول ولا وفرنا لها وعملنا لها وكذا واعطيناها دار في اللاك وكذا وهي ما تحبش واضحه دونك نتابعوا الحكايه ان شاء الله توجينا اخبار
7: ان شاء الله يكون فهم حتى في قبل حيدر كان كي كان يحكي حتى مع رياضيين صارت لهم نفس الحاجه كان فما تدخل ديما يصير من بعض المسؤولين باش يوضحوا ولا هذاك حق الرد بتبيع باش نجموا يحكيوا الفيرسيون نتاعهم ولا يوضحوا شنو الامور بالضبط نمشيوا للقيروان وين شفنا غديك فنان شعبي حسن الزيتوني كان موجود في حفل زفاف في القيروان معناها كان يحيي في الحفل هذا ولكن شفنا الفيديو كان بون ما نجموش نعديوها لكن حاولوا نوصفوها للناس اللي ما شافتهاش هو قاعد يغني يقترب منه رجل كان في يده مكحله كان برشا تبص حتى المكحلة في اتجاه القاع بجنب ساقين الفنان ومن بعد قام بإطلاق النار عن طريق الخطأ يقصد ما يقصدش لكن حسب ما فهمنا شوية انه عن طريق الخطأ ما كانش يقصد انه يكون بطبيعة ثم الكرتوش هكاكة وتمت إصابته وتم نقله للمستشفى نسمع مراسلنا خليفة الجسمي من القيروان يفسرنا شوية شنو صار ويطمنا زاد على حالة الفنان
11: عمل عملية جراحية والحمد لله نجحت العملية خرجوا له الرش من ساقه ويغادر المستشفى بحول الله اليوم ولا غدوة يعني يغادروا في صحة جيدة لباس يعني الحمد لله نجحت العملية خرجوا له الرش اللي كان موجود في الساق نتاعه والحمد لله السهرة هي كانت نهار لحد في الليل يعني ليلة الاثنين كانت سهرية في أحواز معتمدية حفوز الفنان هذا فنان شعبي معروف اسمه حسن الزيتوني معروف على مستوى الجهة ومعروف حتى في ولاية أخرى ليلتها فما من الأقارب العريس يعني عبر على الفرحة نتاعو ومشى للفنان الشعبي ويعني حب يعني يخرج كرتوشة لكن للأسف وعلى وجه الخطأ
7: على وجه الخطأ ونعرش نادي ونهاية شنو رأيكم كان في كل مرة ساعات نسمع أحيانا بعض العادات اللي نصور في العام ذي لازم واحد لتفادي الخطر معنا مع احترامنا لكل العادات في كل جهات معنا مكحلة في عرس ما نصارش فكرة به
1: الناس اللي شافوه قرب وعمل هكا وضرب
7: طبس مش مفهومه معناه طبس
12: حب يحكي معاه ولا حب يقول له حاجه
1: ويده و... نزلت من غير ما يشعر ولا حاجه ما تبعتي بارو من غير
12: ليه مش اول مره تصير حاجه كمان
1: لا تصير لا تصير كي تضرب الفوق وتطيح على شكون اما مش في سيقه تك وضرب له سيقه ما نعرفش حادث
7: برشا يقول طبس عليه خاطر باش يوشوش له في وذنه يعمل كل يقول له قد التحيه مثلا كذا غلط تنزل مش بالعاني يكون شيء بون ان شاء الله يحط عليه هو الفنان
1: الحمد لله هو لاباس الفنان لاباس وشفناه الحمد لله وكاو يلا
7: نمشيو تاول تحليل كابتور ديكرون القهوه بطبيعه موجود على فيسبوك نبداو نلقاو انه هذا استاذ اول والرتبه الحاليه نتاعو استاذ اول مميز تاريخ الرتبه نتاعو واحد جامد
1: تفرجوا في اللايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك تفرجوا
7: ومكتوبه زاد انه هو ابارامون قدم بالترشح باش الترقيه
1: الله يرحمه
7: بنسير يا اخي كتبوا سبب الرفض هو الانقطاع النهائي عن العمل من اجل الوفاة يعني بعد المشكله مش غاديك خاطر نجم يكون توافق قبل ما يوافقوا له على الترقيه لكن قالوا في صوره عدم رضاك مع النتيجة بإمكانكم الاعتراض عبر النقر على الزر التالي لا يا رحمه
1: تفضل علقوا علقوا
12: تعليق
1: علقوا
7: هو ينجم أغزل أمنيتي يطلع غلطة بيك في السيت
4: هي نتصور هنا
7: في سيت وزارة التربية
1: أمنيتي
4: خطأ عاتب فن
7: ما نجمش انقطع نهائيا مثلا هو كان قطع العمل ما بسبب له فيه انقطع على كل شيء مش معناه ما كان على الخدمة
1: هنا إيش نقول لك عاود حط هنا في اللايف منو الأذيكة في صورة عدم كذا وكذا هي تتحط بطريقة آلية وتقام منحوهاش
7: يمكن
1: هذا علاش معناتها نعاودوا نذكروا اللي احنا في ساعتنا الأولى طلبنا أنه الذكاء الاصطناعي يدخل لدارة
4: يعطي رايو معني
7: ناس عم برشا ناس تحكي على السيت ويب متاع الوزارات الادارات معني برشا فيهم مازال ما همش فيهمش تحيين كبير ما همش متطورين كما يلزم ساعات تلقى صعوبة حتى باش تلقى حاجة غاديكة وتصير غلطة كما هذه نعرفش عليه انا وفيت انا بدي نشك اسكو ميت ولا ما نعرفش
1: ايه سيبريك ما عندي فكرة
7: خطأ
1: يتنجم يكون خطا اون توكا. يلا
7: باهي نختموا مع كيلين امبابي وين جات تصريحات من عند سيريسي اماليا اللي هي نائبه في الباراغواي وقالت كلام معناه التدوينات نتاعها وكلامها توصف بالعنيف والمنحط ضد امبابي وجاب في النص هذا اللي كتبته كلام خايب برشا كلام كان عنصري بطريقه كبيره.
13: Après la défaite du Paraguay contre la France samedi en 8e de finale du mondial, une sénatrice paraguayenne a proféré des insultes racistes envers Kylian Mbappé. Sur X, Celeste Amaria reproche notamment au capitaine des Bleus de ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gil à la fin de la rencontre.
14: Cette brute n'a même pas appris à écrire, au lieu du lait maternel, il têtait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gil. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien.
13: Ces propos abjects n'ont pour l'instant pas été supprimés par la principale intéressée, la sénatrice allant même jusqu'à reprocher aux Paraguayens de ne pas avoir frappé Mbappé.
14: Un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. La seule chose que beaucoup d'entre nous reprochons à l'Albi Laura, c'est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match.
13: Ce n'est pas la première fois que de tels propos sont évoqués du côté du Paraguay, à l'image de José Luis Chilavert, gardien légendaire de cette sélection. Juste avant le match contre les Bleus, il qualifiait l'équipe de France de sélection d'Afrique.
7: كان بتبيع نحكيه إنه كيفش قالت عليه برشا كلام خايب وصفته حتى بمعنية قالت ولكن أنت كامروني تحب تكون مستعمر تحب تكون فرنسي من الأثرياء الجدد معنية كان تصريحات مهينة لكن نحكي وكان فما رد رسمي من مبابي اللي عمل بيان كان واضح فيه قال لي أنت امرأة ما تسحقش المنصب متاعك ما تمثلش الباراغواي البلد اللي ورا شغف وشرف كبير طوال المنافسة هذه بسبب التهور متاعك والعنصرية الصريحة نسي العالم الكل شنو صار في الكوب دي موند عند لاعبين المنتخب نتاع بلادك برشا ناس حتى تكلموا قالوا انه فما نوع من الذكاء في الرد نتاعو خاطر هو قال ماهوش شخص باراغواي الكل رغم اللي هو ماذا به يجبد باراغواي بعد راح اللي صار
1: مبابي لاعبي عنده صرامه وقوه في وديما يجاوب معناتها والجامعه الفرنسيه هبطت بيان وماكرون رئيس فرنسا هبط بيان وساند فيه مبابي معناتها قال نشكر مبابي على الرد نتاعو قال بطبيعه هكا وهكا مبابي ماهوش الملاعب اللي يتخبى يواجه ويتكلم وحتى كيسبوه يطلع في الماتش اللي بعد ويقول كذا وكذا دونك عنده قوه كبيره مبابي
2: هو جوستمون هذا اللي تقال عليه ربما في المونديال هذا النقله نتاع مبابي على مستوى الشخصيه معناتها برشا عباد حتى الاعلام الفرنسي يقولوا سان فري كابيتان اللي ناهي في الكوب دي موند هذايا
1: اول مره
2: في خرجته الاعلاميه كلهم مدروسين كلهم يجاوب بذكاء يعرف كيفاش يمشي حتى في الكيسيون انديريكت معناها في الريبونس انديريكت ما يجاوبش بصوره مباشره ريناه حتى في ردوا على النايبة هذه خطر قالت كلام ما يتقالش مش من سياسي ما يتقالش حتى من مواطن عادي معناها كدير من نائب في في في في برلمان دونك سي نورمال انه الناس كل بشجي معاه اليوم كيليان مبابي في الـ في الـ في الازمه هذه على خاطر ماشيه راهي وتزيد تكبر وقاعده تاخذ في ابعاد دبلوماسيه
1: واضح كيما امريكا البارح بعد ما خسرت الناس كل شمتوا فيها بصراحه بسبب الملاعب اللي مدرب بلجيكا قال جاي كلمني الملاعب وقال لي راني خاطيني وكذا يلا فاصل وبعد نمشيو للكويز
15: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة تبرقة تغني الجاز
16: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام
1: ميدي ماج يا مرحبا يا مرحبا نختموا بينسير حصتنا بالكويزة كويز البارح ناهد كان عنده 3 نقاط نادية نقطة وسلاح زوز نقاط معناتها النتيجة
4: ذكرهم ونكد عليهم
1: لا معنا باش نواصلوا معناتها كل يوم نواصلوا يلا أصل الماكلة باش نعطيكم ماكلة وانتم تقولوا لي أصلها منين ومن بعد عندي شوية أرقام الأقرب هو اللي باش يربح الملوخية يا نادية ولكلكم
4: أيوة
1: عثمانية فرعونية أم تونسية نادية
4: عثمانية
1: ناهد
2: نعرفها فرعونية
7: فرعونية
1: يتبع
7: لا ولا لا
1: والجواب صحيح فرعونية لا مش نسألكم أصلا فرعوني واسم النبتة خية ومو يعني كول معناتها كانت ماكلة الملوك معناتها كول النبتة ملو خية فوالا دونك نقطة لناهد ومن بعد تقولوا ناهد محضر وكذا
4: وسلاح
1: نقطة لسلاح فوالا يلا نيخت انواصر تونسية لبنانية أم صينية؟
7: تونسية.
1: لا سألت.
7: مش تقول لي تتابع فيك تتابع فيك تتابع وانا نتبع
1: من بعد انت لول بفهم تقسيمين مش تونسية قال سلاح
2: تخطي تونسية صينية
1: تونسية لبنانية أم صينية؟
2: صينية ما نصورش بعيدة كل البعض لبنانية مستبعد تونسية نمشي في تونسية
1: تونسية نادية
4: لبنانية
1: نادية اختارت هي تونسية نسبة لخليفة الناصر الموحدي اللي خرج فلوس على شكل مربعات حبوه التوانسة وعملوا الرشتة نواصر مستبختين به معناتها كانت أمور قفة باش ما نكذبوش
2: مش بيروت يكون نواصر
4: أنا هكذا بيقول تحب
1: رفي لأنه الله خليفة يلا سلاح الكفتاجي
7: عثمانية هو
1: ليه هو هو جاوب قبيلي سلاح بدلنا الريتم برافو بلاكي الكفتاجي الكفتاجي يا ناهد اصله ايطالي عراقي ولا تونسي واضح شوي
2: تونسي
7: كفتاجي
1: ناهد
7: تونسي
1: نادي
4: تونسي
1: لا ايطالي إيطالي كفتاجي
7: هذاك إيطالي لا نعمل واكب تام ويقصف الكفتاجي
1: تيبان قصان يختلف من مواطن إلى آخر فوالا الشباتي يا نادية
4: أيوة
7: نعرف هذي
1: تونسية هندية أم إسبانية نادية جيب نقطة يرحم والديك
4: صحيت خاطر كنت عملت العرق نسيرو باش نطردو
1: تونسية هندية أم
4: هندية
1: هندية مش
4: وقفوا معايا
1: بلاكي قالك على
4: الخبر الفريق كله وقف معايا
1: إن شاء الله ما يطلعش غلطك يلا ناهد شباتي تونسية هندية أم إسبانية؟
2: هندية
7: هندية
1: الجواب صحيح معناتي نقطة لحتى حد لأنه صار تسريب للخبر أي وزارة التربية صار تسريب وبدلت الإكزام يلا
4: مش مش مش مش
1: ناهد البريك الدانوني أندلسي تونسي أم أردني؟
2: أندلسي
4: أندلسي
1: أندلسي والجواب صحيح نسبة لعائلة اسمها دانون في إسبانيا اختصت فيما هو حلو ومالح كيما المصمود يعانا مثلا كيما فهمت دونك دانوني نصبت
7: المصمودي معناها
1: ما عنديش انا ما عنديش هذيك بيب وفازيت
4: اي صح صح
1: انت ما تو فما زوز مشاو
4: باش يشربوا سمي عاد لقب اخر على الاقل تو انت هذا سميت سميت علي يقول لك
1: ومتاع السيترونات في شارع الرئيس اسمه
7: ناوري
4: شكون زيد
7: يلا انا ما قلت كارثه وتحمص
1: نقطه نقطه نقطه يلا الشكشوكه يا سلاح شامية تونسية أم عراقية؟
7: ديما عن جنات العرافة نتصورها
1: شامية تونسية أم عراقية؟
7: ديني عراقية تبين حسها عراقية
1: كليت مرة من مطعم عراقي
7: الحق ما جربتش للأسف
1: نادية
4: شامية
1: شكشوكة شامية تونسية أم عراقية ناهد
2: عراقية
1: ونادية جوابها صحيح شامية شامية لأول ما شكشوكة شامية يلا قرن غزال يا نادية
4: أيوة
1: تونسي صومالي أم مصري تونسي صومالي أم مصري
4: تونسي تونسي عاد
2: مصري
7: نعرف مشهورة بيه برشة تطاوين دونك ما ينجم يكون كان تونسي
1: تونسي فلا والجواب صحيح نادية وصلاح نقطة نقطة توا باش نسألكم على دي بورسنتاج مازال عنا شوي وقت نسب
4: أيوة
1: اللي باش يعطي أقرب للنسبة هو اللي باش يجيب جواب صحيح قديش نسبة زيادة في الوزن اللي تنجم تصير بسبب الماكلة قدام التلفزة واحد عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين ما تقدش وزنك ينجم يزيد رياكو لأنك تتفرج قدام التلفزة نهت
2: 35%
1: سلاح
7: بون تاكل وانت تتفرج معناها قداش النسبه قداش الريسك انك تزيد قداش نسبه
1: قداش نسبه الزياده اللي تزيدها مش
7: الريسك بارابور تاكل وانت ما غير تتفرج
1: اي
7: بون نتصور فما 50%
4: انا 30 نقول
1: هي 40% دونك ناهد يعتبر جوابه صحيح
7: يعطي الصح
1: قداش نسبه
2: 35 هذاك
1: لحظه قداش نسبه الكوبلويت يا سلاح اللي هبطوا تصوير على وسائل التواصل الاجتماعي وهما فرحانين الركو في الحقيقه هما عكس هذا
7: 99%
1: لا لا
7: 100% 120% حتى الجيران
1: ما نجمش يكون كوبل فرحان
7: انا نتصور 65%
1: 65% سلاح ناديه
4: اللي هما ماهمش فرحانين ولا اللي فرحانين سامحني
1: بلي تركز معنا
4: والله مركزه والله
1: نسبه الكوبلويت اللي هبطوا تصويره وهما فرحانين الركو هما مش فرحانين
4: به الوغ هما مش فرحانين نقول 80%.
1: مش برشا 80.
4: ما نعرفش هكا ذولي
1: من انتوراجك من في رستوران يضحكوا بعد تبدا تعرف فيه
4: ترى معناها ترى حتى نهايات زاده نتاعهم لي كوب بالحق معناها
1: لا نحكي فرحانين في اللقطه في اليوم في الحكايه ما مش بصفه عامه معناتها
2: 85%
1: لا صلاح هو يجاوب صحيح لانهم 53% يعتبروا مثلا اقرب واحد صلاح 53% يلا قداش من مره الانسان يحب في حياته انسان عمره 75 سنة قداش من مرة يحب في حياته حسب المعدل العالمي
4: بي
7: على كل عام أشكر كل عام أنا مرة في العام دوي
1: حب صحيح
4: حب صحيح نقوله ثلاثة أربع مرات
1: نادية أربع مرات نهد
2: أربع مرات
4: عليه هكا أربع
2: خطر نعرف الإجابة
1: سلاح
7: مرة
1: مرة أربع مرات نادية ونهد هما اللي جاوبوا صحاح
4: انت وين انت الاربعة ولا وين
7: مازال ما خلاش الاربعة
1: شو محلاه السؤال هذا ما نعرفش وين انا صلاح قديش نسبة الرجال اللي خموا انه كالراجل يبكي رجولته تنقص ما يلزمش يبكي نسبته من الرجال قديش
7: بالنسبة لي انا ذي انت والبلاصة انت وين عملت الدراسه معلي
1: مثلا في الزهروني
2: كنت عملت طلبك على رقم
7: في الدول الاسيويه
1: خلي حلالي
7: في الدول الاوروبيه حاجه في الزون مينا نتاعنا هذه حاجه اخرى
1: مع العلم 91% من النساء يعتبروا انه الراجل كي يبكي ما تنقص من رجولته بالعكس تعطيه قيمه
7: انا نتصور ثم 82%
1: 82% يقول صلاح
4: انا نقول 85%
1: نهت
7: نيفو متاع شارج في تليفون
2: اي 75% نقول
1: 75% دونك نهد الاقرب رغم اللي انتم بعاد برشا رجال يبكي 61% من الرجال يعتبروا انه يبكي رجولته
7: لطف عليك كيف ما شكون يبكي اسمع فينا تنقول لطف عليك
1: قداش نسبة اخر سؤال ترى قداش نسبة الوقت اللي نبداو فايقين ونعديوها كونكتي معناتها احنا 16 ساعة فايقين قديش نسبة الوقت اللي نعديوها كونكتي
7: صار مرتفعة شوي
1: سلاح
7: 30% اي بر
1: نادي
4: قول 40
1: نهت
2: 35
1: هو 25% دونك سلاح هو اللي قبل دونك اليوم ترتيب 1 2 3 4 5 6 ستة جابهم سلاح ولا عنده 8 نادية 4 ولا عندها 5 ونهد 1 2 3 4 5 6 ولا عنده 9 دونك مازال نهد في المرتبة الأولى بتسع نقاط 8 فوالا دونك منو يعطيك الصحة بلكي شكرا ليك الأخبار ثم سبور إكسبريس ومن بعد يجينا أحسن الهمالي باش نستمتعوا معاه نتقابلوا احنا غدوة في ميدي ماك جديدة شكرا لكم الأولاد يلا شاي طيبة
17: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
18: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش
19: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين
20: سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
21: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
22: صيف السنة مع فيبرو تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي
23: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
24: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
25: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
24: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
26: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
27: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تحتضن تونس اليوم على امتداد 3 أيام الدورة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بمشاركة 86 مشاركا مقابل 56 في الدورة الماضية. ووفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح لمبعوثتنا هاني سلطاني فإن ارتفاع عدد المشاركين في هذا المعرض يؤكد قدرة تونس على جذب الفاعلين في هذا المجال باعتبار موقعها الاستراتيجي وكفاءة خبرتها ومواردها البشرية.
28: الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات، صناعة تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. اليوم تقريبا أكثر من 85 شركة تعمل في القطاع هذا في تونس، يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية. هو في مخطط التنمية احنا حاطين جانب كبير لتطوير النسيج الاقتصادي التونسي. في تطوير النسيج الاقتصادي التونسي فما تركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، عفوا قطاع صناعة مكونات الطائرات هو قطاع اليوم تونس بدأت تاخو في موقعها خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. اليوم القطاع هذايا قاعدين نشتغلوا عليه وبحول له افاق واعد جدا، باعتبار حتى اللي شفتوه في المعرض أنه اليوم كما قلنا 86 عارض مقابل تقريبا 56 عارض في الدورة السابقة.
27: الانطلاق اليوم في التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج التوجيه الجامعي لدورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. موسم حصاد الحبوب بولاية سليانة يسجل تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة التقدم إلى حدود اليوم نحو 64% من إجمالي المساحات المبرمجة حسب رئيس مكتب الزراعات الكبرى بمندوبية الفلاحة محمد طاهر عزوز. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد أحسن لزهري يطالب بالتعجيل بتوفير الجرارات ووسائل المداوات اللازمة لمكافحة الجراد المحلي الذي انتشر في بعض معتمد مديات الجهة ومن بينها فوسانة وفريانة وحيدرة. والمتحدث يوضح أن المبيدات متوفرة، غير أن الإشكال يتمثل في نقص الجرارات المخصصة لعمليات الرش إلى جانب غياب طائرة للمداوات وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لتفادي اتساع الأضرار التي قد تلحق بالأراضي الفلاحية حسب

0: مرحبا بكم في سبار اكسبريس باش نحكيو على اخر صفقات الميركاتو على نت برنامج اليوم الاخير في ثمانيائي كاس العالم. لكن قبل اليوم مش مجرد تاريخ في الروزنامه، اليوم ذكرى ميلاد واحد من اعرق الانديه التونسيه، الملعب التونسي اللي كمل اليوم عامه 78 سنه من العراقه، من التضحيات، من الحكايات اللي كتبتها اجيال وراء اجيال. من قلب باردو خرج فريق يحمل لقب فريق البيات، نادي ارتبط اسمه بالأصالة وبقى حاضر في ذاكرة كرة القدم التونسية بفضل تاريخه الكبير وألقابه 18 لقب ما بين محلي وعربي، زينوا خزينة النادي. تتويجات تحكي على سنوات من المنافسة ومن نجاحات ومن رجال لبسوا القميص ودفعوا على ألوان الأخضر والأحمر بكل فخر. أما الملعب التونسي مش كان ألقاب فقط، هو حكاية انتماء، هو مدارج عاشت الفرحة والدموع، هو جمهور ورث حب البقلاوة جيل بعد جيل وبقى وفي للشعار مهما تبدلت الظروف. في عيد ميلاد استاد تحية لكل من صنع تاريخ النادي هذا، لكل لاعب مر من الفريق، لكل مسؤول خدم الكيان، ولكل محب مازال يحمل حب البقلاوة في قلبه. عيد ميلاد سعيد للبقلاوة. متوسط الميدان غيث الصغير صحح اليوم عقد لمدة زوز مواسم على نادي صفاقسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الافريقي. المدافع المحوري فارس المسكيني صحح رسميا عقد زوز مواسم مع مستقبل المرسى. المسكيني 30 عام، ولد نادي حمام لمف ولعب الموسم الفارط مع نجم المتلوي، دونك درب عماد بن يونس في نجم المتلوي عام ناول وسنه معه في مستقبل المرسى. لجنة النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري عن تدخلها العاجل في ملف مسحقات اللاعب لقمان جيلمور اللي وجه تنبيه بفسخ العقد بسبب عدم حصوله على مسحقاته، وقامت لجنة النزاعات بتحويل مبلغ 35 مليون لحساب اللاعب لتفادي فسخ العقد وتجنيب النادي خسارة مالية بقيمة 175 مليون. ملاعبي الترجي جرجيس يبدأوا اليوم العشية تحذيرات استعدادا للموسم الجديد، التمارين تحت اشراف المدرب منصف مشارك. أعلنت الكتابة العامة المستقبلة جابس تلقيها اليوم لاستقالة رئيس النادي علاء الدين بوشعة. في برنامج اليوم آخر زوز مقابلات من ثمانيائي المونديال، الخمسة متاع العشية الأرجنتين تواجه مصر، التسعة متاع الليل سويسرا تلعب ضد كولومبيا. الفايز من كل الفايز يعني زوز فايزين في زوز مقابلات هذوما باش يلعبوا الدور الربع نهائي ضد بعضهم. بالنسبة لبقية برنامج الدور الربع النهائي، نهار الخميس تسعة متاع الليل فرنسا ضد المغرب، نهار الجمعة ثمانية متاع الليل إسبانيا ضد بلجيكا، ونهار السبت العشرة متاع الليل النرويج ضد إنجلترا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. خليكم أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزايكا فام.
4: مرحبا بكم في افتر وورك الاولى في تونس، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم، نوصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع في الاستماع. هذه افتر وورك حتى للسته متاع العشيه، نبداها كالعاده بالجود فايبس.

Mosaïque FM. Mosaïque FM.

0: سامر جام على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم لجيت في افتر وورك. تحيه لكم مستمعات ومستمعينا. اليوم نهار 3/7/2026 لكيب الكل. ترحب بكم معنا دلي, معنا اميمه, معنا لبنى ومعنا شاكر. تحيه لكم الناس الكل. بعد شويه الموعد يكون مع مراد جويني. نعطيكم فكره على حاله الطرقات في نهار الثلاث لليوم. شني ابرز الطرقات اللي تشهد اكثر كثافه مروريه؟ افتر وورك.
1: كل سيفية نقعد حائرة, نحب بلاصة نلقى فيها البرومو, البون بلان, الماكلة البنينة, الجو وأقوى البروغرامات العائلية. اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
2: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ سيف سني في ملفس فاكس. كل ماما مية وعيش أقوى سيفية تستنى فيك وفيا. في ملفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. سيف سني في ملفس فاكس محف لينها.
3: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
4: الأولى في تونس.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي, خلاص فاتورات وقضيات كاشي, موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
6: تدلل تدلل
7: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل
8: جيون إيام دللنا.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم.
0: رحبا بكم من جديد في افتر وورك. تحية لكم الناس كل. طريق السلامة للجميع. مراد الجويني ديما حاضر معنا لمواجهة موزايك فهم يعطينا فكرة لحالة الطرقات واحنا في قلب لومبودياج. سي مراد اهلا وسهلا ومرحبا. ما كيف الحال؟ شنو الامور سيدي؟ لاباس؟
9: مرحبا.
0: لا مش اسمعوا فيك سي مراد. لو كنت تتكلم من اوبارلور ولا عامل كيت بذا بينا تكلمنا من التليفون عادي على خاطر الصوت لا يصل للمستمعات والمستمعين يا حبيبي.
9: نسمع بعضنا
0: هكا نسمع بعضنا به خير خير شوية. يلا جو
9: به به حركية كثيفة لحظة عشان خلصينا الخصوص على مستوى عديد الطرقات اللي من ضمنها ساحة باب سعدون ومشيين عبر شارع عجيم مارس وصولنا لدى ساحة باب ومنها عبر الطريق الوطنية رقم 7 كأننا مشيين للواد الليل. كيف كيف هذه اللحظة الحركية فيها كثافة على مستوى الدندان نفس الشيء واحنا ماشيين للروتيك زاد كيف كيف انطلاقا من المطار لحظه حركيه فيها كثافه مروريه واحنا راجعين من المطار حتى نوصلوا الى الدندام. بطبيعه الحال على مستوى محاور باب سعدون نفس الشيء على مستوى مدخل برد وين اللحظه الحركيه فيها الكثافه المروريه نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 كذلك الشرقية 2 مدخل سكرة مدخل برج الوزير نلقى انفراج في الحركة بعد ما فوتوا مدخل محول رواس ثم واحنا نمشيوا إلى الطريق الوطنية رقم 8. طبعا على مستوى وسط العاصمة نهج تركيا شارع المنصب بي وساحة الزلاس كيف كيف توا حركية فيهم كثافة مرورية على مستوى شارع الحبيب بورقيبة هذا كيف كيف صاروا كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع المنج سليم، شارع جمال عبد الناصر، واحدة ماشيين إلى باب الزيرة ثم باب جديد على مستوى ساحة الزلاج كذلك لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نقعد في نفس المحور على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى مدخل فتح الله، مدخل بيجرين كيف كيف على مستوى الزهرة ومدخل حرم الألف، نفس الشيء إذا لاحظوا حركية فيها الكثافة المرورية، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، ناخذ بعين الاعتبار الحرارة المرتفعة، فبالتالي ماذا بينا قبل ما ناخذ السيارة نتاعنا نطفقوا الماء نتاع الراديتور، نطفقوا الزحمة نتاع العجلات، طبعا ما نساوش هذا كذلك العامل نتاع السرعة لازم تكون منخفضة، ترك مسافة الأمان كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى معناها تمكننا من رصد الفعل عند الاختبار، ما نساوش هذا كذلك سنتور سيكوريتي اللي هي أوبليغاتوار بالنسبة للسائق اللي عليك بحذاء الكرسي على المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. ما نزيدوش كذلك نزيد نذكر بيتو مستعملي التاريخ خصوصا على مستوى الطرقات السيارة اللي صنع راهي محددة بالقانون ب 110 كيلومتر في الساعة، أنت توليد قاعد تسمع فينا قاعدة سوق نحي البورتابل من يدك، كونسنتروا على السياقة وإن شاء الله السياقة آمنة للجميع.
0: إن شاء الله السياقة آمنة للجميع. تحية لكم الناس كل، شكرا جزيلا ليك سي مراد جويني، نقول لكم إن شاء الله ثنيتكم زينة، شكرا لاختياركم الأولى في تونس، كانت هذه بواغوت.
3: بواغوت أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
0: نكملين معاكم احنا بالموسيقى اللي تفيق، دي جي سنيك هذي الهيت يرجع بينا العام 2022، ديسكو مغرب على موجات موسيقى فم، بعد هي رحمة محسن ونور دوجينا في سر وقعنا.

0: رواقعنا ملا نورد وملا رحمة حلوة ياسر الأغنية ذي محتلة ترند في العالم العربي مش في تونس. بركة السلام عليكم الناس كل مرحبا بكم جديد. هذه افتر ورك حتى لستة امتى على العشية. هيا تنشوفوا تتسويت شو عنا لليوم.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عنا اليوم بعد شويه نسمتنا البحري فكره على ابرز الشواطئ وشنية زاده الشواطئ اللي تعوم وشنية اللي ما تعومش وكيما عودناكم عنا ان تري بون بلان باي ترافل تو دو. شويه اخر زاده الموعد يكون مع حكايات الصيف. حكايات الصيف يا سيدي بن سيدي مع اغنيه باش نعرفش كان فيكم انتم شكون يتذكرها والا لا. الاغنيه هذيا بسختن ما باش ترجعنا للصيف من الاصيف وين كانت الشوارع بالرسمي تولي بلا سير يسير ولا طير يطير. كاساندرا المسلسل اللي خلى بحورات تونس تفرغ في القايلة. على كل الناس الكل كانت تقف الحياة في تونس مش تونس بركة حتى في عدة بلدان أخرى في العالم العربي. كاساندرا اللي المسلسل اللي قعد ديما في الذاكرة شوية آخر نحكي لكم عليه كما عودناكم. بروجرام صيفي مع أمي معلية الكيتش العربي مع سلومة الغالي. لايك وديسلايك نرجعوا نحكيه على الحاجات اللي عجبتكم الحاجات اللي ما عجبتكمش على غزو سوسيو وفيها وعليها نحكيه وزادة كيف كيف على الظاهرة متاع المقارن اللي موجودة في معاني جهات عديدة في العروسات متاعنا في الجمهورية التونسية. رحبوا بكم وين ما كنتم. ما تنسوا زادة لازم تعرف أول جهاز تكييف في التاريخ حسب رأيكم تصنع للبشر ولا تصنع لحاجة أخرى. شوية خلنا نعطيكم الإجابة. كانت هذية هيتش عندك لليوم.
1: إيش عندك اليوم؟ After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: شوية خلينا نمشي لمعهد الوطني نزل الجوي وناخذوا فكرة على حالة الطقس في 24 ساعة الجاية.

0: After Work. Publicité.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: الو صباح.
3: هاني ريكش جوي بيه
2: في أسخانة.
3: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
2: على الكمبريسور؟
3: ليه على الكليماتيزور الكل؟
2: على كل شيء؟
3: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
2: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
3: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
4: ماكسويل فور بيتر لايف. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك FM.

0: التوفير على موجة موزايك اف ام ساعتين وسبع دراج. رحب بكم من جديد في افتر وورك.
1: بوان ميتيو
0: مباشرة مع هذا الوقت النزل الجوي معنا سيبيل اليحيوي. مرحبا سيبيل, اهلا وسهلا.
2: اهلا وسيكو يا حسن, مرحبا بكم. الحمد لله,
0: امور طيبه الحمد لله. تحياتي لكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. طقس صيفي بامتياز على ما يبدو على الاقل في تونس الكبرى.
2: هي ولما حالت معناتها عامة على معناتها البلاد الكل طقس صيفي بامتياز, مع درجة الحرارة اللي بدينا نحسوا فيها معناتها اللي بدات ترتفع شيئا فشيئا من اليوم, والحقيقة مازالت متواصلة معناتها في الارتفاع هذا, خاصة معناتها في غضون الأيام القادمة. اليوم نحكي على درجة الحرارة القصوى اللي هي متوقع أنها تتراوح بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 35 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات, مع طقس عامة كما نشوفوا قليل تصعب. ثم إمكانية لظهور معناتها خاصة معناتها شوية آخر بوادر معناتها اللي خلايا رعدية اللي بتكون خاصة في الوسط الغربي, بالتحديد معناتها جنوب ولاية كسريل وشمال ولاية كفصة, اللي معناتها تنجم تكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة معناتها في بعض الأحيان بأمطار ضعيفة لغير. الريح اليوم مازالت متواصلة من القطاع الجنوبي خاصة على مناطق الشمال الوسط, هذاك علاش معناتها ثم الإحساس هذا بارتفاع في درجة الحرارة. من القطاع الشرقي بالجنوب عامة معناتها سرعتها بتكون ضعيفة إلى معتدة, وبالنسبة لحالة البحر معناتها العشية اللي باش يكون معناتها قريب متوامش خاصة في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى هذا بالنسبة لبقية السواحل. غدوة بالنسبة لليوم غدوة إن شاء الله معناتها ثم استقرار عامات في حالة الطقس, مع ارتفاع كما قلنا في درجة الحرارة اللي يبدأ تدريجيا خاصة معناتها في نهار الخميس والجمعة والسبت اللي باش يكون محسوس أكثر. غدوة باش يكون معناتها طقس قليل صحب بأغلب الجهات, مع رياح من القطاع الشمالي خاصة على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. عامة البحر باش يكون نسبيا مضطرب بخليج تونس وقليل الاثيره بالنسبة لبقية السواحل, ودرجة الحرارة كما قلنا تواصل في ارتفاع. غدوة نحكيو على قصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات, مع ظهور الشيري محليا.
0: أردو بينا كما قلنا, وأهم حاجة نبعدوا ديما على السباحة في أوقات الذروة. ساعتنا الثانية بعد شوية زدنا نسمع بحري معاك سيبيلي, نحب نحييك برشا, تحياتنا ليك, وما تنساوش تلقاو نشرة محينة على موقعنا موزايك اف ام بوانيت.
1: بوانيتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: في افتر وورك على الاولى في تونس. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفيم تاعكم. نمشيو توتسويت لنسمتنا البحريه
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
2: نسمه بحري.
0: نسمتنا البحرية اليوم تكون نسمة صيفية بامتياز. شواطئ خليج تونس رويد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج تكون فما شوية ريح ولكن الحرارة تكون مواتية لتفرشيكة ولتبحبيحة. ونأخذ ديما بالأسباب ونحاول نعوم دائما في شواطئ تكون محروسة من قبل الحماية المدنية. نمشي شوية لخليج الحمامات وين نحكيه على معناها البحورات متاع الحمامات متاع النابل ونطلعوا شوية القربة ونقدموا أكثر لقليبيا وحمام الغزاز وين نلقاو رياح قوية نسبيا أما درجة الحرارة تكون توصل حتى 35 درجة والسباحة ممكنة. نمشي شوية لخليج الأكثر من خليج الحمامات بعد شوية للوسط الشرقي ونحكيه لهنا على هرقلة وشط مريم والقنطاوي وبو جعفر وسقانس المهدية وين الحرارة توصل حتى 27 درجة وتكون لهنا سحب قليلة السحب البلاد كما قلت لكم اليوم الطقس يكون قليل السحب. تحية للزدة كيف كيف للناس اللي قاعدة تسمع فينا عبر معناه مختلف الترددات متاعنا في الشمال الغربي ونقول لكم بأنه تبرقة وراس نجلة وأيضا سيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي وين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 حتى 29 درجة مع شوية سحب عابرة غديكة. ونمشيو يا سيدي للجنوب نحكيو على خليج جيبس وين بحر شفار في جيبس يعمل الكيف وين زادة كيف كيف بحر جرجيس تحلى فيهم العمى وين زادة يلي ماشي قدانا ايجو قدانا في جزيرة الأحلام جربة وين الطقس يكون موالم وين الموجة زادة كيف كيف غديكة تعمل الكيف والبحر جنغل مو يكون ستة زيت. حكينا على جربة اي سمعتوني مليح حكيت على جربة ملاية سيدي. نمشيو الأوتيل جويا بارادايز 4 اتوال في جربة. هذا البومبلون لقيته لكم اليوم ادخلوا من توا على الباش فيسبوك تاع ترافل تو دو لي بري تو دو مع ترافل تو دو. ويا جماعة كان تحبوا تعملوا بريكة في جربة ولا تعملوا ان تري بون بلان في جربة دوليش هذا تعمل الكيف نقول لكم ترافل تو دو تفرح بكم في جزيرة الأحلام. وجبنا لكم هالعرض هذايا اللي هو عرض اكسكلوزيف على الاوتيل جويا بارادايز. جويا بارادايز شو نقول لكم ساعة لومبلاسمون استراتيجيك حاجة تعمل الكيف أبروكسيميتي من كل شيء. وزيد الأوتيل جديد على خاطره سيت ان اوتيل كي ايتي كومبليتمون رينوفي. وزيد خطوه نقول لكم على قلاله وخطوه على حومه السوق وهو موجود كما تعرفوه في ميدون. اقامه مريحه بيسين كبيره برشا وسبا يعمل الكيف وسبا نحب نقول لك بانه سبا نتاعهم راهو من السبا اللي يسعى اليها لانه الناس تمشي غاديكا باش تعمل السوا نتاعها. ونقول لكم زاده كيف كيف لو سيرفيس اي فريمون لوك فيها سبا هذية وين تنجم تتمتع بأحسن لسوان وانت قاعد تعدي فيها السجور اللي يعمل كيف في أوتيل جويا بارادايز في جزيرة الأحلام جربة. أما كنت تحب تحكي على الماكلة فنقول لكم بأنه الماكلة متنوعة وبنينة برشا برشا. وفوق هذا الكل نقول لكم بأنه مش مشيوا لشتيتا وترجعوا تلقاو نافيت غراتويت إنعم النافيت مجانية. هذا الكل كما قلت لكم في أوتيلنا لليوم أوتيل جويا بارادايز جربة هو الأوتيل ديال للعائلات للكوبل وحتى الأصحاب. مشيوا نعدي وقيت يعمل كيف اي بوي لا سوري سور لو غاتو هو ان تري بون رابور كاليتي بري لانه مع ترافل تو دو شد عندك اليوم نقترح عليك سعر لا يقبل المنافسه 175 دينار اكهو اون دومي بونسيون اي كو فو لو بوبل هكا ولا. دونك هذا هو ادلال اليوم ب 175 دينار فقط هذا تنجم تعدي اون دومي بونسيون سيجور نتاعك في جزيره الاحلام في جربه في اوتيل جويا بارادايز. مزيد التفاصيل فعن فما 38 أجنس موجودة في جمهورية تونسية لترافل تودو، وكيف كيف أدخل لترافل تودو.com وين تلقاو لبخي تودو. نحب نذكركم أنه من بداية الأسبوع من البير حتى نهار الخميس، أي إنسان يشري من واحدة من الأجنس ترافل تودو يشري على السيت متاعنا ترافل تودو.com، فانو يدخل أوتوماتيكمون في القرعة وفي تيراج سوغ ويربح أن بون داشار بقيمة قداش يدا لي يدا اللول، قيمة مليون، قيمة 1000 دينار من إهداء ترافل تو دو. ولانونس تصير على موجات موزايك اف ام في افتر وورك كل نهار جمعة في الوقيت هذايا، ما لفاش تستنى، ادخل على سيت ويب ترافل تو دو، اكتشف العروض متاعنا ولا تبع لي ريزو سوسيو خاصة باش فيسبوك ترافل تو دو وين تلقى أعز لي زوفر.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.

0: والموزيكا.
1: والموزيكا كل مره نختار لكم جور موزيكال وكيف كيف نختار لكم اكثر الاغنيات ضربوا فيه. اليوم حبينا نبدلوا هكا شويه بوب وشويه ميموريز زاده كيف كيف في البوب. واحده من اكثر الاغنيات المشهوره لو كينج اوف بوب، للكينج اوف بوب نحكيه على مايكل جاكسون في بيلي جين.

Very very nice song. شوي آخر نسمعوها كاملة على موجات موزيك FM بعد أخبار ما ثلاثة على الأولى في تونس. واحدة زدا كيف كيف من البوب ستار نحكيه على بريتني.

أشهر أغنيات البوبز ذا كيف كيف للكوين أوف بوب كيف ما كينغ أوف بوب وما كوين أوف بوب ذا كيف كيف فما مادونا وما أدراك لا كونتورنابل مادونا ذا ليجند أند ذا أونلي وان اختارنا لنا دليل اليوم فوكا

0: كانت هذه موسيقتنا لليوم، ثلاثة إكستريات من ثلاثة أغنيات مشهورين برشا اختارين لكم كينغ أوف بوب، مايكل جاكسون شوية آخر مش سمعوه في بيبي جين قبل ذي، مش خليكم توت شويت ما آخر أخبار الوطنية والعالمية موجز الثالثة على الأولى في تونس مع خولة الكعبي. رحبوا بكم على مختلف ترددات موزايك اف ام، تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تنشرجوها على اندرويد على يو اس، كيفيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تحية لكم يا سكون، نخدموا بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. After work.
1: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
1: هي يا سي محمود، هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمو، رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام، بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي بتيال بانك، تواصل معكم العرض حتى ال 15 جويلية بتمويل يوصل حتى ل 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجانس بتيال بانك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
5: يلا جو
6: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات، ملا يلا جو عندك أورانج.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أمس أحكاما تتراوح بين سنة و 27 سنة سجنا في حق 18 متهما، من بينهم صناع وصانعات محتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام من أجل إنتاج ونشر محتوى إباحي والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال وترويج المخدرات. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل محاكمة وكيل الجمهورية المعفى بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة لحبيب اللوز، إضافة إلى إمام جامع باب الخضرة ومتهمين آخرين، إلى جلسة 13 من شهر جويلية، وذلك في إطار القضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بالعيد. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. وتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 إلى 36 شهراً. في الشأن الدولي، محكمة الاستئناف في باريس تفرض عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ب 45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. ووفق فرانس بريس، فإن خوضها للسباق الرئاسي لسنة 2027 يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة. وسبق للوبان أن التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها أن تضع سوارا إلكترونيا. قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعليق عقوبة مهاجم أمريكي والسماح له بالمشاركة في ثمن نهائي كأس العالم أثار موجة من الجدل، خاصة بعد تقارير تحدثت عن اتصالات وضغوط سياسية سبقت القرار، ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة التساؤلات بشأن مدى تأثير السياسة في القرارات الرياضية، لا سيما وأن تاريخ كرة القدم شهد في مناسبات سابقة أحداثا مماثلة امتزجت فيها الرياضة بالسياسة. تقرير غفر العكرمي.
5: عاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولورن بلغون والسمح له بالمشاركة في ثمن نهائي كأس العالم الجدل حول احتمال تأثير السياسة في القرارات الرياضية، خاصة بعد تقارير تحدثت عن اتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس فيفا جياني أنفانتينو، رغم تأكيد لجنة الانضباط أن قرارها مستقل. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها شبهات حول تدخل السياسة في كرة القدم، ففي مونديال 1934 لحقت اتهامات بالتحيز التحكيمي منتخب إيطاليا في ظل حكم بينيتو موسوليني، بينما أجبر النظام النازي عام 1938

0: ليست جديدة، وأن الجدل الذي أثارته قضية بالغون يأتي ضمن سلسلة طويلة من الأحداث التي طرحت فيها تساؤلات بشأن مدى استقلالية القرارات الرياضية أمام الضغوط السياسية.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
2: الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمادي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: ركسان اوف ذا مايك على موجات موجات كيف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. السلام عليكم الناس الكل, شكرا اختياركم موجتنا. هلو وميمه,
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟ شويه اخر الموعد جد معاك العاده في بروجرام صيفي كما عودناكم, شويه اخر كيف نسمة بحري مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي وتذكير ايضا بحاله الطقس بلديه حاله الطرقات. نتمنى لكم طريق السلامه للجميع. حيت نمشيو نشوفوا معاك اميمه شنو هي حاله الطرقات في ابرز المدن التونسيه.
1: باش نبداو بالسنتر اوربان في شارع الهديه كراي, شارع الاستقلال فما سيركيلاسيون كبيره سيسروا احكم في علينا في شارع الاستقلال, شارع طيب المهيري, شارع الحبيب بورقيبه والمزاسيس, شارع عثمان بن عفان حتى ليكس دو, وصولا لشارع الملك عبد العزيز ال سعود فما حركيه مروريه كبيره. نرجعوا لوسط البلاد, شارع محمد الخامس وصولا لشارع الحبيب بورقيبه, نهج تركيا, شارع باريز, نهج الموجسلين ببحر وصولا نهج الجزيره وباب الفله باب جديد فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور. نمشيو لشارع نفافريل حتى سورتي ويست فما سيركيلاسيون في حمام لنف, زاد في شارع 20 مارس نهج سلامبو فما شويه حركيه. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولايه جيبس في شارع الموجسليم, شارع محمد علي, شارع ابو قاسم الشابي, شارع جمال عبد الناصر فما حركيه مروريه كبيره. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامه للجميع.
0: شنو يزين لكم الكل, اسمعونا على موجاتنا وتابعونا على الفريكونس نتاعنا في التروت 107.8 اف ام. نتمنى عليكم, نتمنى لكم طريق سلامه للجميع. تونسوا معنا, مازالت برشا موسيقى تستنى فيكم كيف كيف شوي آخر حكاية من حكايات سيفنا العزيز تكون على موجة موزيك فام في ساعة هذه. زد سنو دي جي نخلة خونا سليم كالعادة يكون حاضر معنا على موجة موزيك فام في ميكس أوريونتال يعمل 66 كيف طريق سلامة للجميع. ونسلمه برشا برشا على صديقتنا العزيزة سهير اللي تسمع فينا, تحية لها سهير زين, تحية لزميلة زد كيف كيف وسام سويع اللي قاعدين متونسين بينا وهما قاصدين ربي من تونس للحمامات على الفريكونس نتاعنا 107.8 اف ام.
2: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. طواغوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
0: كملين معاكم احنا في افتر وورك حتى الستانت العشية. توت سويت الموعد يكون مع ريد ستار في تولينج جانجون. ايش مازال مارينا غرايب

0: رغم علامة حبيب قلبي على موجة موسيقى فهمتها وما 3 و5 درجة خارج.
1: بوميتيرو
0: طقسنا اليوم 3/7/2026 يتميز بطقس صافي فسحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب مع ظهور لخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. راح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة معتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب البحر يكون قليل اضطراب. درجات الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35-39 درجة ببقية الجهات. غدوة إن شاء الله طقسنا باش يكون تقريبا كيف ما اليوم صف كو درجات الحرارة باش ترتفع أكثر فأكثر وتكون إن شاء الله في المناطق الساحلية بين 32-36 درجة والمرتفعات وبين 37-41 درجة ببقية الجهات مع هبوب لرياح أشهلي وتقعد ديما النسمة البحرية موجودة والحمد لله. وكما عودناكم بعد شوية نعطيكم فكرة على ميتيو دي بلاج وشنية البحورات اللي تمشيولها باش تعملوا اتبح بيها وتفرشيكا.
1: بوميتيرو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
2: عندك أورانج.
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
1: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية

0: الرزي فيتشرينج برونو مارس على موجات موزايك اف ام. كانت هذه الأغنية الأشهر أباتي أباتي.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك.
0: وحكاية الصيف المرة هذية على مسلسل, مسلسل قعد في الذاكرة امتاعنا. مسلسل هذية سامحوني, المسلسل هذية برشا عبيد تغلط وتسخايبو, مسلسل مكسيكي. هو با دي تو, هو مسلسل فنزويلي يرجع بينا العام 1992, لأن المسلسل هذا موصل للعالم العربي إلا في عام 1996. وقتها الطقس غير الطقس هذا, أسخن الحقيقة قبل, كان الصيف متاع قبل برشا ناس يسخايبوه أبرد, ما فماش برشا كليماتيزوريت, ولكن كان فما تلفزة واحدة براتيكمون, لأنه حتى البارابول ما كانش دارج برشا. يمكن الجيل اللي قاعد يسمع فيه توا هو صغير يقول كيفاش ما كانش فما قنوات. إيه نعم, ما كانش فما برشا قنوات, فما البارابول, ولكن شكون دار تلقى فيها بارابول؟ كيلكو ميزون. فالعمدة كانت ديما موجودة على التلفزة الوطنية قناة 7 فاكر وقيت هذاك, وين كان مسلسل كاساندرا يتعدى. ينعم مسلسل كاساندرا كان يتعدى في صيف 1996. نقول لكم بأنه وقت اللي كان يتعدى المسلسل في قلب القائلة من الأربعة ثلاثة ونص الأربعة حتى للأربعة ونص الخمسة, كانت الناس الكل تشد ديارها, لا بحورات لا قهاوي حتى شيء, حتى حاشيكم جنيه ساعات كانوا يتوخروا خاطر تل مول عبيد كانوا

0: بين كاساندرا وروزاورا ولوي فيليبي والأبطال العديدين وراندو العاشق الولهان وقتها الغجري. بالنسبة للتوينسا ما كناش نعرفوا برشا حاجات على جواتنا لأنه وليت اللاموذة والتراند وقتها شكون تعمل كوب كاساندرا وتعمل لوك كاساندرا وكل شيء ولا وخيمينة زادة كيف كيف صحافة كاساندرا والكلهم وليت العباد هكا في الشارع تلبس كيف ما الغجر. والحقيقة المسلسل هذية يحمل معاه برشا ذكريات وبرشا أحاسيس وبرشا ناس وقتها كانوا في المراهقة كيف أنا وياك سيدة لي وقتها بخاطرك ما أنت مازلت ما دخلتش على المراهقة مازلت صغير أنت وقتها مازلت قول أنت في الروضة هذاك علاش دونك حاجة تعمل كيف شو نقول لك معناها مسلسل جميل وجميل جدا 150 حلقة شدوا العائلة الكل وكان فيه برشا عبر لأنه يحكي على معنى التضحية معنى الانتقام معنى المحبة معنى المؤامرات العائلية ومعنى مش معناها تكون مرتبو زايد عليك مش معناها تكون زادة كيف كيف المشاكل والغيفاليتي على راجل نفس المشاكل اللي عشوها في العالم العربي موجودة في العالم الآخر زادة كيف كيف نحكيه في العالم الغربي. هذا هو مسلسل جينا من فنزويلا من أحلى المسلسلات اللي تعدى مثل ظاهرة اجتماعية استثنائية كما قلت لكم الحاجة المزيانة وقتها بأنه ما فماش رديف دونك الناس الكل تلقاها متسمرة من الأربعة حتى الخمسة قبل الأربعة بشوية مش من أجل أنهم يتفرجوا في هكا 52 مينوت ويتفرجوا فيها المسلسل. برشا ناس اليوم يرمز كاساندرا لفترة المراهقة كيفينا فترة الطفولة كما دالي وكيف كيف فمع بيت تفرجوا فيه هما كبار لأنهم والديهم حكيوا لهم على كاساندرا اللي قعد واحد من المسلسلات اللي طبعوا ذكرى التونسية وتعدى في الصيف في صيف كيف ما صيف السنة
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: كملوا بعضنا حتى لستة نشوف مارون فايف فيتورين كارديبي.

0: Girls Like You على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في After Work.
1: نسمة بحري.
0: نسمتنا البحري شني أبرز الشواطئ اللي نجمو نعملو فيها تفرشيكة؟ الإجابة جينا من معهد الوطن للنزل الجوي سبيل اليحيوي. مشكور يدخل معنا ويعطينا أيضا بعض النصائح. مرحبا سبيلي. لا وسهلا.
2: أهلا بيك حسن مرة أخرى ومرحبا بيك ومرحبا بكيف تمسمي موزايك.
0: أيوة. شنو هما البحورات اليوم اللي نجمو نعملو فيهم التحبيح؟
2: للحقيقة ما عندناش حتى إشكالية اليوم بالنسبة للبحورات، فقط معناتها بالنسبة للسواحل الشمالية في منطقة سيرات وخليج تونس، معناتها الشروط من تبرقة حتى كش البنزرت ولا حتى كش معناتها منطقة خليج تونس اللي باش تكون محليا مضطرب، نجم توصل سرعات الريح أقصاها معناتها بين 30 و 40 كيلومتر في الساعة. السواحل الشرقية كل بصفة عامة من خليج الحمامات إلى منطقة جربة وكذلك خليج كابس عامة معناتها ما تجاوز سرعة الريح 30 كيلومتر في الساعة، اللي باش تكون بالتالي البحر قليل الاضطراب أو هذا إلى قليل الاضطراب على أغلب معناتها الشواطئ نتاعنا معناتها بالنسبة السواحل الشرقية. فرض مرة نحكيه على توقعاتنا الجوية لليلة في الليل، كما حكينا معناتها العشية ثم البوادر اللي خلية راتية اللي بشكون موجودة في المنطقة الغربية، لكن في الليل إن شاء الله بشكون طقس قليل صحب على أغلب الجهات مع درجة حرارة اللي بش تراوح بين 24 و 28 درجة على أغلب المناطق، أكثر شوية في مناطق الجنوب الغربي وبشكون في حدود 32 درجة. نكملوا بالنسبة للشواطئ بتاعنا غدوة إن شاء الله معناتها كيف كيف زادة معناتها البحر معناتها ما فماش إشكالية، بش يكون معناتها أقل اضطراب محليا مضطرب خاصة في منطقة خليج تونس. معناتها نحكي على شواطئ تونس معناتها بصفة عامة اللي هي في خليج تونس، وبالنسبة لبقية السواحل البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب وين سرعة الريح ما تتجاوزش حتى 30 كيلومتر في الساعة من خليج الحمامات إلى حدود معناتها خليج قابس ومنطقة الجربة.
0: يعطيك الصحة سي بيليل. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: نذكركم بأنكم تلقاو نشرة محينة أيضا على موقعنا موزايك اف ام .net.
1: نسمة بحري.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستمتع العشية على موزايك فم.
0: نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لستمتع العشية. قبل نمشيو للكيتش عندي كيلكو ديديكاس اليوم بمناسبة أعياد الميلاد. يلا سيدي نقول لصديقنا العزيز حمزة ناجي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. هابي بيرثدي يا حمزون يا باهي، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا جمعية، وإن شاء الله ربي يعطيك كل خير وإن شاء الله في عودة لبيت الله الحرام. حقيقة دلي حديد وغنية تراجي خويا خونا العزيز حمزة، تحية كبيرة ليه. نسلم عليكم ونقولكم شكرا لتواصلكم مع الواتساب نتاعنا 23 500 و13000 23 500 و13000. تحية لكم الناس الكل. نسلم برش على صديقتنا نسرين الحميمي اللي اليوم تعمل ديدي كاس لانيفرسير دو سا مامون نجيت، وكيف كيف البنوتتها زادة نادين زادة المولودين نهار 7/7 زادة سوس مولودين في نهار كيف ما اليوم. إن شاء الله يا نسرين الوالدة.

0: دام نجيت والبنوتة نادين ربي يعطيهم الوقت الطيب وصلى كل عام وهم حيين بل في خير.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: وختمها مسك مع صابرين درويش اللي تمنى لأمها فوزية زنيدي عيد ميلاد سعيد وطول العمر إن شاء الله وبالصحة والعافية وتقول لها ربي خليك ليا يا ميمتي أنت كل شيء في حياتي ربي يعطيك كل ما تتمنى وربي يفرج عليك.
1: Happy birthday my big bro.
0: توت سويت أخبار الأربعة على الأولى في تونس مع قبلها هي الموعد يكون مع الموعد اليومي مع دي جي نخلة هذا سليم الصمعي في ميكس كيتش يعمل كيف
2: الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaïque FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaïque FM. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
1: يلا جو
2: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات.
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: راديو موزايك FM تونس. الاخبار.
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الغرفه النقابيه الوطنيه للمستلزمات الطبيه التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه تحذر من ازمه ماليه خانقه تهدد استمراريه اكثر من 600 مؤسسه نتيجه تراكم مستحقاتها لدى وزاره الصحه وبدرجه اقل لدى صندوق الكنام. ورئيس الغرفه محمد لطفي بن يدر يؤكد خلال ندوه صحفيه انعقدت اليوم ان تاخر صرف المستحقات التي يعود بعضها إلى سنة 2020 أدى إلى استنزاف السيولة المالية للمؤسسات وعجز عدد منها عن مواصلة نشاطها أو توفير المخزون الضروري للمستشفيات.
5: السنة عام 2026 من جانفي حتى لليوم ما عادش قاعدة تبيع، قاعدة تلم في الديون متاعها نهار كامل. ندورو في السبيطارات طر الكبير توا. احنا هذا يجي خلصني معناها متظهر ماهيش من الخطر الكبير اللي المستلزمات الطبية باش تنقص ترى على صحة المرضى. فعمليات ما يتعاملوش على خاطر قطع بالها معنا. في بلدان في أخرين اللي كيفنا احنا واللي شابون احنا راهو ما عندهمش. فما شركات سكرت مكثر الشركات راهم مش قاعدين يخدموا من جانفي حتى الجوا مش قاعدين يبيعوا، قاعدين يلموا في الديون نتاعهم، يدوروا ويلموا في الديون نتاعهم. اليوم انا قاعدين نصرف مئات الملايين في مش قاعدين ندخلوا في الفلوس.
4: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تونس الجنوبية تعلن أنه على إثر العطب الفجئي الذي جد صباح اليوم على قناة التوزيع قطر 600 مليمتر تم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم بمناطق حي الكبارية وكافة أحياء معتمدية جبل جلود من ولاية تونس وحي البنك وحي المستوصف وحي التعمير وحي الروضة بالمروج واحد مستشفى الحروق البليغة من ولاية بن عروس. ومن المنتظر أن يتم استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من الساعة 6 مساء. نادي تونيفيزيون ينظم يوم السبت القادم لقاء مع أخصائيين نفسيين لتقديم نصائح للتلاميذ والشباب حول كيفية تعزيز صحتهم النفسية. ياسين ريدان مسؤول بالنادي يوضح لمزيك.
6: نا إيفيرمون في سير لـ 11 جويي في أوتيل ماجستيك
1: يكونوا في حاضرين دي سبيسياليست دي أطباء مختصين في الصحة النفسية باش ينصحوا للشباب التونسي على الصحة النفسية وكيف نجموا نحسنوا من رواحنا. دونك نستناكم حاضرين في ليفينمون تاعنا. أكثر انفورماسيون هاكا باج الانستغرام تاعنا كلوب تونيزيون لسي بوطلي.
4: دوليا مصادر مطلعة تقول إن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، وذلك في أعقاب تقارير ذكرت

0: هذا فضل على موجة موزايك اف ام في تلمون بريك على موجة موزايك اف ام. نرحب بكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، تسمعوا فينا على مختلف الترددات كيف كيف في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام وعلى موقعنا موزايك اف ام .net. يلا نمشيو تو تويت لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك. نحكي على ظاهرة قاعدة تتشر في أحياء التونسية اللي شاحنات وجرات مكشوفة تقوم بنقل نفايات، وهذا اللي يمثل مخالفة وتصرف في هذه الصحة العامة وخاصة البيئة. نقل نفايات هذه بطريقة هذه يخلي اللي معناها النفايات هذه قاعدة تطيح في الطريق، ولهنا قاعدين نشوفوا بأنه زاد كيف كيف فيديوهات عديدة للمواطنين وهم قاعدين يتذمروا من الروائح الكريهة اللي قاعدة تنتشر خاصة في الأحياء. نحكي لهنا الشعبية، وهذا ما أدى إلى تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، وحتى شفنا بالنسبة لبعض الأحياء وبعض المدن المحاذية للجبال شوفوا حتى في الخناتش وفي أيضا الخنازير اللي قاعدة تتكاثر من حين إلى آخر. بالنسبة لإطار القانوني لهنا تخضع الأنشطة، نحب نذكره متاع جمع ونقل الفضليات لكراسات شروط دقيقة، وانت يلزم القانون البلدية باستخدام شاحنة مغلقة ولا حاويات مرنة ومحكمة الإغلاق لمنع أي تسرب أو تطاير، وأيضا وتوجيه الحمولات حصريا نحو مصبات المراقبة. ولهنا زاد كيف كيف أنه تكون حتى معناها شاحنات هذية وفق معايير معينة لأنه حتى يمنع منها تسرب حتى الروائح. حابوا نذكر بأنه لهنا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي اللي تتصرف بحسب القانون في النفايات حصرا في تونس. و نقول لكم بأنه زاد كيف كيف اليوم المشاكل العديدة اللي تعاني منها البلديات بسبب نقص في يمكن وسائل النقل هو اللي خلاها أحيانا تضطر إلى استعمال جرارات مكشوفة، ونذكر بأنه هذا يخالف القانون ويخالف أيضا اليوم الترتيب العام بها من أجل المحافظة على بيئة سليمة.
1: لايك ديسلايك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: احنا مازلنا نكملوا مع بعضنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية، نكملوا مع الموزيكا شوية اخر. سمعوكم شوية تونسي محمد جبيلي ونجد عطية في خليني بجنبك، بلدية برونو مارس في اجا

0: إلتون جون فيتشرينج دوا ليبا كولد هارت على موجة موزايك اف ام. رحبوا بكم جديد في افتر وورك توا الاربعة وسبعة درجة.
1: لازمك تعرف
0: لازمك تعرف موعدنا اليومي على موجة الأولى في تونس. ديما خلو لكم بعثوا لنا زي مقترحات متاعكم. في كل مرة نحكي لكم حكاية حكاية تهمنا, حكاية تهم لو كوتيديا متاعنا, تهم الاختراعات. سيختور مرة دي باش نحكيه على اختراع مهم ومهم جدا اللي هو التكييف. يا أخويا اليوم التكييف, كيفاش نجمو نعيشو من غير تكييف, كيفاش نجمو نطيرو من غير تكييف. الكليماتيزور وما أدراك ما الكليماتيزور, يرحم والديه مستر كارير كما يقول خونا دلي بن أحمد. اليوم باش نحكي لكم بأنه جهاز التكييف الحديث اللي يعتبر من أبرز الإنجازات الهندسية في القرن العشرين, هو الحقيقة في بداية القرن. الغاية اللونية من ابتكاره ما كانش توفير الراحة للبشر كيف ما ماشي في بالنا, على خاطر في 1902 المهندس الأمريكي ويلس كارير صمم أول نظام تكييف حديث لصالح أحد المطابع في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك. كان الهدف الأساسي والرئيسي من النظام هو التحكم في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة داخل واحدة من المطابع الكبرى اللي كانت موجودة وقتها في نيويورك. إلا أنه ارتفاع الرطوبة وانخفاضها يؤدي إلى تمدد الورق والإنكماش متاعه, شيء يؤثر في دقة الطباعة تناسق الألوان ويقلل من جودة المنتج النهائي. لهنا مستر ويلس كارير حل المشكلة هذه من خلال المحافظة على بيئة مستقرة داخل المطبعة. علاش؟ على خاطر الورق يزم يكون ديما في اون تمبيراتور امبيون, الحاجه اللي عاونت على تحسين جوده الطباعه وزياده كفاءه الانتاج. بعد نجاح التكنيك هذية توسع الاستخدام متاعها لتشمل المصانع والمستشفيات ودور السينما والمباني التجاريه, وبعدها ولات تستخدم في الديار وايضا في وسائل النقل بهدف توفير الراحه وتحسين جوده الحياه. قلكم بانه زاد لولا التكييف لما تمكنت الطائرات من الطيران. لهنا نقولكم بانه التكييف ما بداش كوسيلة للترفيه ولا للراحة, ولكن كان ابتكار صناعي لحل مشكلة فنية وتقنية تتعلق بالتحكم في الرطوبة وجودة الطباعة قبل ما يتحول من بعد لواحد من أهم الاختراعات المستخدمة في الحياة اليومية حول العالم. كده هذه لازم تعرف ولازمك تعرف تعود تفرج فيها على الباج متاعنا موزايك اف ام. سينو كيف كيف تنجموا تتابعونا وتابعوا كل جديدنا فيا لابليكاسيون متاعنا, لابليكاسيون متاعنا موزايك اف ام. ذكركم تليشارجوها على اندرويد وعلى زادة كيف كيف على اي او اس. وابخوبو دو لا كليماتيزاسيون نعود نذكركم بانه ديما لهنا فما توصيات تجينا من قبل لي بروفيسيونيل, ديما يقول لك نضبطوا درجة الحرارة متاع المكيفات متاعنا على 26 كي نستحفظوا على صحة الموتور, نستحفظوا أيضا على درجة حرارة تكون باهية ما يمرضش بها الإنسان وما تصيروش دي كومبليكاسيون, وتطول زادة في عمر المكيف متاعنا وفي الكونسوماسيون تجينا زادة فاتورة مرفقة ومرفقة جدا. وما تنساوش زادة نزيد نذكركم بأنه وقت اللي تصيرنا كانيكول ولا حاجة ماكسيموم نجم نحطو الكليم متاعنا على 24 درجة. وسختنمو ديما نذكركم بهاللي بون بخاتيك هذوما كانت هذية لازمك تعرف لليوم نهار 3 7 جويلية 2026.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
0: هاري ستايلز تو تويت واترميلون شوغر على موجات موزايك فم.

0: ماشي فويس على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. خذوا بعضنا ان شاء الله حتى الستانت العشيه، نمشيو تسويت الفيها وعليها
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها. ونحكيه المرة هذه على ظاهرة المقرونة، ظاهرة قاعدين نحكيه برشا على الاحتفالات اللي تصير في أريافنا في تونس وفي عديد المدن الحقيقة التونسية، وقت نتحدثوا على البندقية ورع المقرونة اللي أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بأفراحنا بفولكلورنا التونسي الشعبي وبالافتخار بتاعنا وبالعروض اللي يصيروا ديما في عدة مناطق تقوى في عدة قبائل تونسية. هذا الكل يكون مربوط كما قلنا بالموروث، ولكن يمثل أيضا خطر قاتل ومخالفة قانونية واضحة تؤدي لقدر الله لتسجيل إصابات وساعات حالات من الوفاة. رجعت البوليميك هذه خاصة بعد الحادث، وتلقاو كل التفاصيل الحادث بتاع إصابة فنان اللي وفنان شعبي بتلقناري من مقرون في حرف الزفاف بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان. كل تفاصيل الحادث هذه تلقاوها على موقعنا موزايك فيم بوانيت. الإصابة هذه بتاع فنان شعبي في ساقه وتم نقله لتلقي الإسعافات. تم تصوير الحادث هذه من قبل واحد من الحاضرين في لحظة وقوعها، وتم تداول معنى الفيديو هذه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع الفيديو هذه انتشر انتشارا ناري في الهشيم، وأثار أيضا موجة كبيرة من الاستياء والجدل بخصوص استمرار الظاهرة هذه الخطيرة، اللي خاصة اليوم الظاهرة هذه تمثل خطر كبير على حياة الناس اللي يكونوا موجودين. بخصوص المسؤولية القانونية، لهنا برشا ناس سألت، نحب نذكركم بأنه يخضع سلاح على حيازة السلاح وحيازة الأسلحة لضوابط صارمة عبر رخصة صيد، وتسلم من قبل وزارة الداخلية، ويحجر استعمالها خارج هذا النطاق، وفي حال تم استعمالها خارج هذا النطاق المخصص لها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التونسي. تتبين هنا التبعات العدلية بين السجن والخطايا المالية البسيطة وصولا إلى تهم القتل والجرح على وجه الخطأ في حال سقوط ضحايا. الأهم اليوم أنه نحاولوا بأنه معناها نجم نقوموا بالعروض هذية متاعنا الفولكلورية، ولكن ما مش لازم الكرتوش فقط. برشا ناس اقترحت بأنه اليوم لأنطلم أنه الكرتوش هذية قد يمثل معناها حالة متاع خطر، فيكتفي أنه تكون المقارن ما فيهمش ذخيرة ما فيهمش دونك كرتوش. دونك هذوما مسألة تبقى لهنا مجال معناها محل متاع جدل كبير ما بين مختلف المدن ومختلف الأرياف التونسية. وانتم قولوا لنا هل في صبركم انتم مزدا كيف يضربوا الفرد الزوز وألا لا
1: فيها وعليها. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مكملين مع أوليفيا دين توت سويت في ميلانيد على موجات الأولى في تونس.

0: خمسة درجة على موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. بعد شوية موعد اخبار الخمسة على الاولى في تونس مع سيف الدين المهري. بعد هي الموعد اليومي مع لو كوتكور الطربي. اليوم اخترنا لكم طربيات باي فضل شكر.
1: سيدي روحي لو جيت في بالي, سيدي روحي لو حالي حالي والله
0: لكم صلاتيتكم زينة الناس الكل. شكرا لاختياركم موجاتنا, مكملين معاكم احنا في الساعة الرابعة بعد شوية من افتر وورك كيف ما عودناكم. الموعد شوية اخر كيف ما قلنا بعد الاخبار اللي بيكون كالعادة مع هايتيك من عند محمد علي السويسي. فلاش باك هيتس نرجعوا لوحدة من الاغنيات زادة كي معناها هو لا شانسون كي ماركي ديبو ديزاني 2000 وفان ديزاني 90. كالعادة مع اهداءاتكم مع تواصلاتكم زادة كيف مع لي ميساج نتاعكم. تواصلوا معنا على 23 513 1000. نعم ذكركم 00216 23 513 1000 ولا من تونس 23 513 1000. هذايا نمر الواتساب اللي تنجموا من خلاله تبعثوا لنا دي ميساج تقترحوا لنا اغنيات وكيف تتفاعلوا مع مختلف لي روبريك نتاعنا. ناخذوا بعضنا في افتر وورك حتى نستمتع العشية.
2: افتر وورك موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
3: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين سخانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: التوى في وذني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج بي سي إي جات أسيرانس ميديليس تونيسير الناقل الرسمي للمهرجان موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار. We'll be right back.
7: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يكشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 2024. وأوضح التقرير الذي تسلمه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس من محافظ البنك المركزي أن زيادة المسجلة في هذه النفقات إلى جانب تكاليف الحج والعمرة كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأصفار لأغراض شخصية إلى 2.993 مليون دينار خلال سنة 2025 مقابل 2.779 مليون دينار في السنة السابقة. ويزاول أكثر من 30,000 طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 نحو 7,000 طالب تونسي، لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا. المستشفى الجامعي لحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق صباح اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. ومستشفى لحبيب ثامر يعلن في بلاغ له عن نجاح اليوم الأول من هذه التجربة، حيث بلغت نسبة التسجيل بواسطة رقم بطاقة التعريف الوطنية حوالي 50%. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن سترفع عقوبات فرضتها على تركيا في العام 2020 بسبب حصولها على منظومات دفاع جوي روسية، كما عبر عن الاستعداد لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لأنقرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة التي وصلها لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. ختاما، الشرطة الإيطالية تعلن توقيف شخصين أحدهما عضو سابق في جهاز الاستخبارات الوطنية بشبهة التجسس لحساب روسيا. وذكر بيان للشرطة أن الشخصين أفشيا معلومات منها من عسكريين في الخدمة إلى من يعتقد أو يعتقد أنه ضابط استخباراتي روسي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايكا فام.

0: على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك، نقدم بعضنا ان شاء الله حتى للستة انت على العشية.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة انت العشية على موزيك اف ام.
0: شوي اخر الموعد باش يكون كالعادة الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في اخر اخبار عالم التكنولوجيا هاي تيك من عند علي سويسي. قبل هذايا خلينا نروق الجو.
2: لا بدنا نروق، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. انا مش عم جاي

0: After Work.
1: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubeat Zeker sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
2: After Work مكملة معكم أخبار التكنولوجيا، هذا محمد علي سويسي في الموعد اليومي في هاي تيك. بعد هو سمعوكم واحدة من اللي هي تبدأ العام 2025 ميلودرام على موجات موزايك FM.
3: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
2: هاي تيك. تحياتي لكم على سهلة، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك FM. ديبسيك قاعدة تخدم على تطوير الشيبسات نتاعها بالنسبة للخدمة على الذكاء الاصطناعي. مفاجأة كبيرة ياسر بالنسبة للخبر هذايا، خاطر الخبر هذايا يأكد أنه التوجه بالنسبة للشركات الصينية باش يكون بالاعتماد أساسا على الخدمة نتاعهم هما، خاصة بالنسبة للتكنولوجيا. تذكروا أنه منذ سنوات، منذ 2018 وقت بدأت الحرب ما بين الإدارة الأمريكية وهواوي، كان المدار نتاع الحرب هذه هي التكنولوجيات الامريكيه. واساسا في وسط الحرب هذه نلقاو عركه كبيره ياسر على الشيبسيتس، على الرام، على الميموار وعلى المكونات هذه اللي تعتبر القلب النابض بالنسبه للتكنولوجيا. والشيء هذا يتواصل في السنوات هذه خاصه مع التطور نتاع الذكاء الاصطناعي. انفيديا الشركه المحوريه بالنسبه للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، شركه امريكيه، والاداره الامريكيه تتحكم حتى في الاجندة نتاع انفيديا بالنسبه التسويق متاع خدمتها في الصين. والشركات الصينية فاقت بالشيء هذا منذ سنوات، هواوي ولات تعمل على روحها بالنسبة للشيبسات نتاعها. صحيح انهم البرفورمانس نتاعهم ماهمش عاليين ياسر كما هو الحال بالنسبة للبيوس نتاع شركة انفيديا، لكن هذا ما يمنعش انه هالاندستري هذه قاعدة تتطور اكثر واكثر. وفي قلب الاحداث الجديدة فما ديبسيك. ديبسيك اللي عملت ضجة كبيرة ياسر منذ 2025، هي بدا حكيت على انها قاعده تخدم على تطوير دي بوس عندها هي في المقر نتاعها في هانغزو. وحسب الكلام اللي نقلته رويترز فانه من المنتظر انه التصنيع نتاع الشيبسيت هذه اللي بتكون غرافي على 7 نانومتر بتكون في سيمي كوندكتور مانيفاكتشرينج انترناشونال كوربوريشن، ماهيش بتعتمد على تي اس ام سي في تايوان. ونستناو انه بالنسبه للخدمه هذه باش تعتمد اساسا على الاساند بروسيسورز نتاع هواوي، لكن تكون بطريقة متطورة ياسر من طرف ديبسيك. الخطوة هذه معناش برشا ملي حكينا على خطوة تشبه لها نوعا ما مع الأوبن اي اي في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي بدها بدات خطوتها الأولى بالنسبة للجرافير نتاع البيوس نتاعها. دونك نستناو انه الشركات التكنولوجية هي بدها حتى اللي ما عندهاش تجربة بالنسبة للجرافير نتاع البيوس ولا الخدمة على النوع هذا من هارد باش تولي في المستقبل تمس النوع هذايا من الصناعة. تعرفون اليوم أزمة كبيرة ياسر، والأزمة هذايا تأثر نوعا ما بشكل أو بآخر على النسق متاع النمو بالنسبة للشركات هذايا. فالشركات هذايا فهمت أنها يلزمها تعمل على روحها. إذا كان الشركات الأمريكية فهمت الشيء هذايا، فالشركات الصينية فهمة أنه هذايا التحدي متاع حياة أو موت بالنسبة لها هي، إما تكون حاضرة إما لا، إما تعتمد على التكنولوجيات الأمريكية وتكون معرضة للإقصاءات وللعقوبات ولنسق متاع نمو تعطل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا أنها تشمر على يديها وتعمل على روحها باش يكون عادة تكنولوجياتها اللي من خلالها تنجم تطور أكثر خدمتها في المستقبل. وهذا هو الحال بالنسبة لديبسيك والإعلان متاعها البارح.
5: هيك.
2: شنو عندكم الخبر الثاني؟ الخبر الثاني يشبه شوية الخبر الأولاني لكن بالعكس. أنثروبيك الشركة الأم تاع كلود قررت أن هي بيدة تعمل على روحها بالنسبة لتصنيع البيوس إيا متاعها هي. وشكون اللي بيش يصنع البيوس إيا؟ لا مايش أنثروبيك بيش تعمل على روحها، لكن أنثروبيك بيش تتعامل مع سامسونج لتصنيع البيوس إيا متاعهم. حسب موقع The Information فأنه أنثروبيك وسامسونج في محادثات متقدمة. أنثروبيك تحب يكون عندها القدرة أنها ديفلوبي البيوس متاعها بيش تنقص التبعية متاعها بالنسبة للفورنيسور والاعتماد كلي بالنسبة للخدمة على اللي يلزمها تتعدى من خلاله وعلى الشركات اللي عندها التجربة بالنسبة للشيء هذايا. إذا كان بكري في الخبر الأولين يحكي لكم على البيوس متاع ديبسيك بالاعتماد على الأساند متاع هواوي، فالمرة هذه البيوس إيا متاع أنثروبيك بيش يكونوا بالاعتماد على سامسونج. لحد الآن ما هي إلا مجرد محادثات، والمحادثات ماشي في نسق متقدم بالنسبة ما بين أنثروبيك وسامسونج، وهذا ما يأكد مرة أخرى أنه قاعدين ماشيين في خطوة باش يكون فيها برشا تحولات بالنسبة للاعتماد متاع الشركات هذه على البيوس متاعهم، تطوير البيوس متاعهم اللي من خلالها يخدموا على الذكاء الاصطناعي. فاهمين أنه زاد التحدي الكبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو التحدي متاع فلوس، التحدي متاع الثمن بالنسبة للبيوس اللي يرانيو بيهم الذكاء الاصطناعي. فهذاك علاش الشركات هذه تحب تكون عندها الخدمة متاعها والبيوس اللي صنعوا فيهم هما عن طريق إما البوتنسيال هما بيدهم في داخل الشركات هذوما كما هو الحال بالنسبة للأوبن اي اي، أو بالنسبة للتعامل مع شركات أخرى كما أنثروبيك وسامسونج.
5: هاي تيك
2: هاي تيك وفيها هاي تيك تقرأ على السيت متاعنا موزيك في البونات.
5: هاي تيك
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Easy featuring Theodora Melodrama, la manchette Mosaïque FM. مرحبا بكم جديد في After Work.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: نمشي والنيس ونقولوا ألف ألف مبروك لسارة بودربيلة اللي خذيتها اليوم بكالوريا فرنسية. بوها حسين بودربيلة، أمها مريم، أخواتها إيناس، ميسا، العائلة الكل، جدها البشير الجسمي، الكل يهنيوها ويقولوا لها احنا فخورين بيك برشا برشا ونحبوك برشا برشا، وإحنا نقولوا لك يا سرورة إن شاء الله كل شيء بالبركة. فيليسيتاسيون أسارة بودربيلة وإن شاء الله لو ميور ريست افنيغ.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك.
0: See you too sweet. الفلاش باك
1: فلاش باك.
0: نرجع بكم 1999 مع كارلوس سانتانا اي لا شانسون انكونتورنابل اللي من وقتها ولات الهيت متاع الصيف ومتاع الشتاء. من الاغنيات المشهوره لكارلوس سانتانا هي والاشهر على الاطلاق هي ماريا ماريا اللي خرجت في عام 1999، ومن وقتها ديما محتله الترند ومحتله ايضا ترتيب الاغاني والليت باغاد ان بو بارتو في العالم. خليكم تسويت افيك سو مورسو سو كود كور. هذا كارلوس سانتانا على موجة موزايك FM في أفتر.

0: Flashback. It's After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو، طور عالمك.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: After Work كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: وطاو استغيد رجينا كنخدم معكم لفاند افتر وورك اليوم نهار 3/7/2026. ميرسي انفينيمون لبنى كانت معنا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره للشاكر. استقبل تليفونكم كل محبه على 71113000 وتحيه كبيره زاده توصل امام عليك كانت معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. شكرا ليك دليب احمد الجراندي كالعاده. برشا موزيكا وبرشا فن وبرشا اجواء ممتازه كالعاده نعديوها مع بعضنا من ساعتين حتى لسته على الاولى في تونس من الاثنين حتى للجمعة. السلام عليكم من الناس كل ونقول شكرا لاختياركم بموجتنا. وتلقاو اي روبريك فاتتكم على لي ريزو سوسيو نتاعنا على الباج ميغ نتاعنا موزايك اف ام ولا ميوزيك كولتور باي موزايك اف ام. ذكركم برمجه متواصله شويه اخر ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. الموعد اليومي للثقافه في كورنيش مع سامي الحامي. وبعدها هي من 9 حتى نص الليل يجيكم اسماعيل في هابي اور. انا حسن الهميري نقول لكم شكرا لوفائكم. شكرا ايضا على تشجيعكم. ونذكركم ديما رقم واتساب على ذمتكم 23 500 و13000. مرحبا باقتراحاتكم, مرحبا بنقدكم, مرحبا بالغنيين اللي تحبوا تسمعوهم. السلام عليكم داخل تونس خارج تونس, تسمعوا فينا على مختلف الترددات كيف كيف على موقعنا الموقع الاول في البلاد موزايك اف ام .net via الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. ذكركم تلشارجيوها على اي او اس وعلى اندرويد. هكا نختم معكم لفان دو نوتخ ايميسيون لليوم دو افتر وورك. نقابلوا غدوه ان شاء الله من 9 الى 6 في افتر وورك جديده في امان الله.

0: After Work. Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنه عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: راديو ميك اف ام تونس الاخبار
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يكشف أن صافي أحداث مواطن الشغل في تونس شهد ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 موطن شغل سنة 2024 بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة بما يعكس اندماجا أفضل للسكان في سن العمل داخل سوق الشغل وفي المقابل تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى سنة 2025 مقابل 16.5% في نهاية سنة 2024 ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض بطالة الإناث إلى 20.8% مقابل 23.1% في حين بقيت شبه مستقرة لدى الذكور في حدود 12.6% مقابل 12.7% مكتب البرلمان المجتمع اليوم يحيل مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنتي المالية والحقوق والحريات وتقترح جهة المبادرة هذا القانون لتنظيم عمل مؤسسات الإعلام الجمعياتية وتقدم تعريفا خاصا بها وتشترط أن تكون مؤسسات غير تجارية أو ربحية مع إعفاء هذا النوع من الإعلام من سداد معاليم البث وجدولة ديونه السابقة مع الديوان الوطني للأرسال التلفزية والإذاعية وإسقاط خطايا وفوائد التأخير عنها شرط أن يحافظ على صبغته غير ربحية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤدي غدا زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية يندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية في متابعة لتطورات الشأن الدولي وكالة بلومبرغ تكشف نقلا عن وثيقة أن إيران أبلغت المنظمة البحرية الدولية أن لها سلطة على أجزاء من مضيق هرمز وأشار إلى أن 3 سفن تعرضت لهجمات في مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتهمت الدوحة طهران باستهدافها وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية اليوم إنه على الرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بالجمهورية الإسلامية. وفي الختام وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 4320 شخصا وإصابة 12000 جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM.

0: في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. سبورت
4: اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، جلسة منتظرة غدوة ما بين أنيس بوجلبان والهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي بقيادة طبعا الدكتور العكروت. الجلسة ذي بش يتم من خلالها حسم الأمر بشكل نهائي ليكون أنيس بوجلبان المدرب القادم للنجم الرياضي الساحلي، وهو الأقرب حسب المعلومات اللي عندنا حتى التوا. دونك الخبر الرئيسي هو ثم جلسة منتظرة ما بين أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني الأولمبي والهيئة التسييريه للنجم الرياضي الساحلي للنظر في امكانيه تدريبه للنجم الرياضي الساحلي. كنا حكينا على الخبر هذا وفسرنا اللي النجم الرياضي الساحلي ديجا اتصل بالجامعه التونسيه لكره القدم واتصل بنيس بوجلبان. نيس بوجلبان ماهوش معارض فكره تدريب النجم الرياضي الساحلي، لكن يلزم يفك ارتباطه بالجامعه التونسيه لكره القدم والعقد اللي ما بيناتهم، خاصه كونه المنتخب الوطني الاولمبي باش يلعب دوره الالعاب البحر الابيض المتوسط في شهر اوت في ايطاليا. النادي الرياضي الصفاقسي أنهى اليوم إجراءات انتداب متوسطة لميدان غيث الصغير، عقد

0: 11000 دينار، لكن المبلغ هذا مازال يلزم يزيد اكثر. الاشخاص المسؤولين على سي اس اس فور ايفر وجهوا الدعوه في اكثر مره لجماهير نادي رادي صفاقسي، واللي حتى التو قاعده تجاوب ايجابيا. الهدف هو جمع 300000 دينار. المعلومه الوحيده لازم نقولها ابار كونو كل شيء اون ترانسبارونس وموجود على الانترنت في الموقع هذا وعلى صفحه الفيسبوك، معلومه المهمه والمهمه جدا، ما ياخذوا حتى مليم الفلوس، الكل تمشي ديريكتومون لحسابات نادي رادي صفاقسي. دونك حتى التو 111000 دينار في انتظار يوصل لوبجيكتيف اللي هو 300000 دينار. في مستقبل المرسى رسميا تم الاتفاق على فسخ التعاقد مع سامي هلال بالتراضي، الحارس اللي باش يكون عنده بنسبه كبيره عنده تجربه اخرى مع واحد من فرق الرابطه الاولى. في المقابل فارس المسكيني امضى مع الفريق لزوز مواسم. محكمة التحكيم الرياضي تاس راسلت مستقبل سليمان وعطتها مهلة 7 أيام لتوفير لمدها بوثائق تكميلية تخص الملف اللي تقدمت به، واللي طالب من خلاله مستقبل سليمان بإلغاء نزوله إلى الرابطة الثانية والمحافظة على مكانه في الرابطة المحترفة الأولى. عندهم 7 أيام، المهلة ذي توفى نهار 10 جويلية، إذا كان فاتوا نهار 10 جويلية وقتها تولي ما عادش تم نظر استعجالي بصفة استعجالية في الشكوى اللي قدمها مستقبل سليمان، وبالتالي النظر في الملف ذي بصفة استعجالية ما زالت واردة. الاتحاد الافريقي لكره القدم اصدر الترتيب التراكمي جديد اللي يخص الخمسه مواسم الاخيره. ماميلودي سانداونز المركز الاول 73 نقطه، الاهلي 66 نقطه في المركز الثاني رغم اللي هو باش يلعب كاف المره هذه، ترجي التونسي في المركز الثالث 58 نقطه، ثم تبع نهضه بركان، اتحاد العاصمه الجزائري، الزمالك، بيراميدز، الجيش الملكي، الهلال السوداني في المركز 10، شباب الوزداد. بالنسبه للفرق التونسيه النجم الرياضي الساحلي في المركز 41، الاتحاد الرياضي المونستيري في المركز 47، نادي رياضي صفاقسي في المركز 51، ونادي الافريقي في المركز 53. المنتخب المصري قاعد يكتب في التاريخ، بون شاري كمل هكا الشوط الثاني مع انه متقدم 1-0 مع نهايه الشوط الاول، ولفت النظر هو شوبير اوفا كما عيط له الوالد نتاعو. قاعد نتصور هكا في سيناريو كان يكمل هكا واوفا شنو باش يعمل بوه اليوم في القناه نتاعو المصريه في البرنامج نتاعو. دونك 1-0 ياسر ابراهيم، وضربه جزاء كانت تصدي لها شوبير امام ميسي. النشاهد كل الاخبار الرياضيه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: موزايك اف ام لا راديو 100%

اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فهم. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عود على اخر الاخبار والمستجدات الرياضية ومتابعة للمونديال والمنتخب المصري. الحقيقة يبدع ضد المنتخب الارجنتيني في مقابلة الميتيام دو فينال. الان الفراعنة بتقدمين على المنتخب الارجنتيني 1-0 في دقيقة ولا دقيقتين في الشوط الثاني. المنتخب المصري كان سجل على بكري ياسر ابراهيم في ربع ساعة لعب، ميسي كان ضيع ضربة جزاء صادرها مصطفى شوبير، وبقيت الشوط الحقيقة المنتخب المصري حاضر موجود واقف كما يلزم، تحرك منع الهجومات المخترة متاع المنتخب الأرجنتيني، لكن خاصة مصطفى شوبير بيقعد له يمكن واحد من أهم الماتشوات، كان مش أهم ماتش في كاريره حتى الآن، لأنه اللي رأوا فيه أنه المنتخب المصري عنده الشانس، كانت عادت الكرة ذي لا بس دونك مازال واحد بلاش لي المنتخب المصري. والله احنا مع المنتخب المصري، علاش تضحكوا يا اولاد، والله بالرسمي احنا مع المنتخب المصري

0: قلبا وقالبا ونتمنوا انه يمشي الابعد نقطه في هذا المونديال. دونك نحكي بعد شويه على ميركاتو والترجي الذي تونسي قراءه في الستاف تكنيك جديد ميركاتو الافريقي سياسات ومتابعه كما قلت لكم للمونديال. يحضر معايا اليوم كريم العواضي. اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا حيدا. مرحبا بالمشاهدين ومستمعين مزيكا فيها. مرحبا بالحضور.
0: رحب أسامة سلامي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر. مرحبا كريم والمستمعين والمشاهدين.
0: زيدون في الإخراج واسيم في الإخراج الرقمي كالعادة. حميد شويقي موجود معنا في البرودكشن. واحد بلاش المصر. كيفاش المنتخب المصري يوصل للقوة هذه وللحضور هذه وللتركيز ولكن خاصة قدرته على مجاراة منتخبات كبيرة كما المنتخب الأرجنتيني. موضوعنا بعد لحظات في آخر مسار.
3: آخر مسار.
0: واحد بلاش مصر ضد الأرجنتين في توقيت 3-4 دقائق في الشوط الثاني. كريم وسامة نحكيه على مفاجأة كبيرة اليوم ولا متوقع على قدم المنتخب المصري طيلة هذا المونديال؟
2: شوف حيدر باش نقوله متوقع النتيجة توا حاليا صعيب شوي.
0: صحيح مبالغ فيها.
2: مبالغ فيها. كي نحكيه على الأرجنتين نحكيه على البطل نحكيه على المنتخب الحقيقة المتكامل. لكن كي تشوف الباركور تاع مصر الحقيقة ما باركور محترم. راو نحكيه على التورنوا تاع كاس عالم نحكيه على مصر ما خسرت حتى مباراة. يعني الحقيقة يعني بتشوف الكاليتي متاع اللاعبين الموجودين اللي عند المنتخب المصري الفرديات يعني حاجة رائعة جدا. يعني اللاعبين يلعبوا في مستوى عالي في الأندية الأوروبية. هذا ما يخلي لي الحقيقة قاعدين نشوفه في منتخب مصر قاعد يقدم في أداء كبير برشا في التورنوا كاملة مش حتى في مباراة اليوم. ومباراة اليوم شفنا يعني شفنا الأجريسيفيتي شفنا الجري الناس كل تجري وراء الكورة ما خافوش من المباراة الحقيقة. يعني مالوغوزمون خليني نقول هذا يعني شفنا نحن المنتخب التونسي يعني من أول مباراة وحتى في اللي ماتش يكون يلعبوا بخمسة تلعب كونتر الأرجنتين بالكاد دو تروا يعني من يعني حاجة تحسب للإطار الفني بيان سور بيو الكاليتي اللي عند الإطار الفني زاد اللاعبين والقيمة نتاع اللاعبين اللي عنده.
0: كريم اوكي نتفق وما نجموش نحكيو على متوقع هي تقعد مفاجأة لكن فما زاد معطيات وصلتنا الآن ورو معناها خلينا نبداو متفقين على حاجة. رو المنتخب المصري يكمل رابح يكمل خاسر يتم عمل مونديال كبير ياسر يقعد في التاريخ. نتمنى انه يكمل بالريزولتا هذا علاش لا يزيد مركز ثاني ويضمن الكاليفيكاسيون تاعو للدور ربع النهائي. ما اي نتيجة بعد اللي شفناها هذه تعتبر إيجابية بالنسبة للمنتخب المصري.
1: انت كي هذا الكوب دي موند نتاعك مع فرق لعبت لها وبينت انت كي تعمل تربح السعوديه 4 بلاش كي تعمل مع اسبانيا 0-0 كي تربح روسيا 1 بلاش وكي تخسر مع البرازيل 2-1 وكنت معناها ند بالند مع البرازيل. فما حاجه مهمه برشا يمكن كان مش نجم نقارنوا روحنا بمصر وكبرنا عليها وسام اللي هي ثقافه الخوف. نحن من اللي يجي أي ممرن يجي يحط فينا ثقافة الخوف ديما يخمم في الادفرسير وخمم وخر كلها التالي وما غير من بريسي واستنى الادفرسير. في مصر مش موجود الشيء ذي. مصر تلعب ديما كل منتخب تلعب له تلعب الند للند ما تخافش نرجع لديما كي يبدأ وعندك دو ستار كي سوى صلاح اللي ديما ورا أصحابه ويعرف ما ندز أصحابه القدام. تصور المنتخب المصري اللي قاعد يعمل في إنجاز بارابول بالتاريخ نتاع مصر في الكوب دي موند. ديما نقول أنا كي يبدأ عندك مدرب مش خواف النجم يمشي بالجروب لبيت.
0: هو معناها احنا القاعدة نقولهم لاعبين كبار واسامي كبار. اليوم المنتخب المصري ال 11 أساسيين فيهم 5 أهلي 3 بيراميدز 1 العين الإماراتي أوفييدو ما يلعبش راهو اللي هو هيثم حسن ومحمد صلاح. معناها نحكيه على 8 محليين وزيدهم لاعب العين الإماراتي نحكيه على 9. دونك 9 من بطولة عربية مصر والإمارات اللي هي بطولة متوسطة الحقيقة. بطولة مصرية أفضل برشا وزوز بطولات أجنبية. اليوم صلاح نجم كبير بكل تأكيد لكن إضافته مش حاجة كبيرة مقارنة باللي موجودين معاه وهيثم حسن. اليوم يقلب شوية المعطيات المنتخب المصري خاطر مثلا نحن الريبير نتاعنا المغرب اللي أسامي كبيرة وملاعبية جايين من نيفو عالي جدا. لكن الآن المنتخب المصري 9 نحكيه على 9 من مستوى محلي من بطولات محلية مصر والإمارات.
1: وعودتنا من قبل إذا أنت كي تبدأ في الكوب دافريك تلقى بريسك اللاعبين الكل من البطولة المصرية وتلقى الأهل تلقى معناها المصر هي اللي تفوز بالكوب دافريك. معناها مش حاجة جديدة على المصر. وحاجة أخرى ديما نقول إن روح المجموعة متاع مصر ما هيش موجودة عند برشا منتخبات. معناها نعرف يمكن المنتخب المصري يعرف يعيش كمجموعة. منتخب مصر ما تسمعش برشا كلام عليه، ديما الناس كل وراه حتى في مصر. ومع انت تعرف النتائج الموجوده توا مع مدرب، ديما نقول المدرب عنده دور كبير كي باش ينجح مجموعه. المدرب هذا عنده شخصيه،
0: وذاك موضوع اخر. انا شغله ببعض الملاعبيه كريم، لانه المنتخب المصري جرب برشا اسامي اجنبيه معناها في تيله العشرة سنوات الاخرى، بعد يرجع للمحل للمحلي. خلينا نكملوا مع الملاعبيه.
1: معناها ديما نرجعوا للملاعبيه اللي تلق انت الملاعبيه يلعب باش تقولي في نيفو صحيح، مش نيفو عالي. انت تحكي على اهلي المصري هوني، نحن كي نشوفوا الاهلي المصري ش عملت في الكوب دي موند كلوب والكوره اللي ورتها واللاعبين اللي موجودين عند الاهلي المصري. نعرف الاهلي المصري راه فريق كبير، كيف بيراميدز اللي ولات معناها مع السيوله الماليه اللي عنده ولات تجي في لاعبين كيف كبار، كيف الزمالك. معناها نتصور انا مش جديد على مصر، ويعرفوا معناها يعيشوا كمجموعه الاهلي المصري اللي خلات يمكن برشا حكينا نقولوا الفورمه بتاع مصر تلقاها مربوطه بالاهلي المصري. صحيح هذا في الاعوام اللي تعادات بار كونتر تو ولات برشا لاعبين اللي يلعبوا في نيفو عالي، ونلقاو نحن برشا معناها كي سوا في الكاف ولا في الشامبيونز ليغ نلقاو اسامي مصري.
0: رايك في هذا اسامه؟ ملاعبيه محليين 8-9 محليين في ال11 اللي بداوا اليوم ضد الارجنتين.
2: شوف محليين، لكن تو كان تشوف الفرق تو اللي في وسط تابلو في البطوله الفرنسيه مثلا، اي لاعب نجم يلعب اساسي في اي فريق في وسط تابلو في البطوله الفرنسيه. عكس وشوف ما حاجه مهمه زاده وحكي عليها كريم، اللي كونه زاده كراك تبدا في في في في في كاس عالم ولا في كاس افريقيا، تبدا عندك 5-6 لاعبين من نفس الفريق ومستنسين عندهم ثقافه تتويجات سواء قاريا سواء محليا، هذا زاد يعاون برشا. وزيد حد حاجه اخرى مهمه، الشواء نتاع المدرب. راك نقولوا مرموش على البنك يلعب في السيتي، يعني زاد المدرب زاد عنده دور كبير برشا. واللاعبين اللي موجودين سير تيرار، نحكيو على امام عاشور يعني من افضل ما فما في افريقيا، نحكيو على عده لاعبين ممتازين جدا. وراني شوف انا ديما مع المدرب اللي يمشي اكثر بفكر المجموعه. يعني مش علاش قلت لك انا تو اي مدرب وكان يجي لمصر تو اجنبي يحط لك مرموش تيتولير من غير ما تحكي، بيسكو هو يلعب في السيتي
1: يقول لك تريزيغي تيتولير
2: تريزيغي مثلا. فهمت؟ جاء المدرب هذا يعني شاف وعطاه فرصه للاعبين اخرين، وحتى الفكرة نتاع يلزم تكون منظومة تخدم مع بعضها. وذاك علاش توا قاعدين نشوفوا في حتى في البلوك كومباكت نتاع المنتخب المصري، يعني الناس كل تخدم، الناس كل تجري وراء الكورة، الناس كل تدافع مع بعضها. ذاك علاش قلت لك انا راه اهم حاجة في اللي تورنوا هذوما اللي هي المونتاليتي نتاع الجروب.
0: نرجع للمدرب انت حابب تتكلم فيه كريم، سنوات المنتخب المصري ويجيب فيها سامي محترم، معناها كلاسي ماهيش سامي مجهوله في العالم، ما خلطش الحاجه كبيره. الان مع الطاقم الفني المصري مع حسام حسن وابراهيم حسن نشوفوا الان الموجود المنتخب المصري، مش صدفه كي نشوفوا الباركور نتاعو في المونديال ماهيش ضربه حظ، معناها ظاهر المنتخب المصري فما فكره جديده.
1: أكيد فما فكرة جديدة، والناس تعرف اللي المدرب هذا برشا من نقولوا نحن في مصر ما كانش مرغوب فيه. مين لقى نقولوا نحن لقى الفيدراسيون وراه، لقى عباد تعرف قيمة خدمته. خاطر الحكم راه ما نجمش يكون من عند أي إنسان، لازم الحكم يكون من عند إنسان ولد الدومين يعرف الخدمة اللي توصل. وممتون فما حاجة زيدا نقوله، كيبدأ لعب في الكيب ناسيونال ويعرف كل كبيرة وصغيرة وكل دي تايم تاع الفيستير يعرفها ويعرف يعيش مع المجموعة، واسم كبير عند اللاعبين الكل. معناه انت كي لعب كي يلقى معناه المدرب كيما كي حسام حسن اللي تاريخ وراه، حتى هو يولي تولي كوميونيكاسيون سهل بيناتهم. نتصور انا الروح اللي عند المدرب عرف كيف يوصلها للاعبين نتاعو. وانت قلت كلمه مهمه، يمكن منتخب المصري العوام الاخره ديما ينجح مع مدرب محلي. هذا سؤال بالحق معناه ما نجموش نجاوب عليه بحكم شفنا اللي المنتخب المصري يعرف يعيش كمجموعه. هذه مهمة برشا.
0: نجاحات ساعة باش نكونوا دقيقين، معناها نجاحات منتخب المصري طول عمرها في الكان في المونديال ما عرف حتى نجحات أما وقت اللي نجح نجح بتفوق في المونديال هذا موش ربح ماتش وروح هذا اليوم هذا اليوم
1: ثاني
0: يلعب
1: ثاني فريقي ثاني منتخب إفريقي البحث دو تور معناه من بعد الليبول المروك وتوا مصر
0: بالضبط أما المنتخب المصري أول ماتش يربحوا في المونديال تورنوا هذه معناه في تاريخه الكل على ذلك قاعدين نقول أنه معناها رأوا اليوم نجاح بتفوق المنتخب المصري
1: وتحضير الكوب دي موند هذه كان زادة ممتاز الفرق اللي لعبوا معاه والتحضير والروح دي ما نقول أنا عارفوا كيف يعملوا روح متاع المنتخب المصري مش جديد أما أنت كتحضر الكوب دي موند بالقدير اوتوماتيكمون باش تكون فما نتائج ممتاز هذا شفناه تو في المنتخب المصري
2: رغم اللي حيدر عكس اللي عكس الجينيراسيون نتاع بركات وقتها وبوتريكا وكانت هما التوا في مصر
0: كله البونتو الثاني البونتو الثاني الثاني المنتخب المصري صلاح لا مش صلاح زيكو زيكو زيكو البونتو الثاني والحمد لله بكري يقولوا ان شاء الله المنتخب المصري مش واحد كاو يخلط مركز الثاني ملا بونتو ملا خدمه ملا كونتر ويسجل هدف ثاني يشوفوا المسار ويبكي وقاعدين في الجرادا وعندهم الحق الحقيقه بدموع نتاع فرحه وبكام نتاع فرحه اثنين بلاش المصر ضد بطل العالم المنتخب الارجنتيني في تقريبا ساعه لعب اعجاز كروي يعمل فيه المنتخب المصري الحقيقه الف مبروك على النتيجة الحالية وإن شاء الله يا ربي تكمل على خير والمنتخب المصري يترشح خليكم لو لدي التعليق على البونتو خدمة كبيرة ياسر ياسر صارت على الجهة اليمين وبعد الرميز كانت زيكو على الجهة اليسار ومعناها الحقيقة مستحقة شنو فهم شنو فهم
2: يمكن فهم
0: شنو مش يرجعوا الفار اللي ما فيها شيء الكور هذه لقطة البونتو هذه لقطة البونتو شو قاعدين يعملوا بالضبط فار باش يرجعوا على اساس فوت فيها شيء كونتاكت والله لا فيها شيء معناها كونتاكت دويل عادي جدا جدا معناها فما عفصة الساق فما عفصة الساق لا سفا الاقرب انه
1: تكنولوجيا
0: لا سفا الاقرب انه يتنحى البونتو ذي لا مريتش الساق ساق المدافع المصري هاني اعتقد على اللاعب الارجنتيني اما البونتو البونتو رائع معناها
1: بالله نشوف الخدمه نتاع هيثم احسن
0: اي فوالا اكزاكتومون
1: انا هز الكوره ومشى وبعد صلاح اللي عطى باس مزيانه برشا
0: ترى شنو باش يقول الحكم
1: من جاري تظهر
0: باش يتنحى دونك الحكم قاعد يعني فسر في العمليه ما عندناش احنا سو دونك نحاولوا نفهموا شنو اللي صار وينحيه الهدف للاسف للاسف باهي واحد بلاش باهي باهي واحد بلاش وتخلط مركي الثاني مهمه ياسر للمعنويات زاد كريم راهو انا قادر راني نجم هذا اهم حاجه معايا
1: معناته مو نجم الماركي معناه في راني راك حي معناه الحاجه اللي حتى تشوف انت الوجوه نتاع لاعبي المنتخب الارجنتيني اللي تحس تخلي شك فهمت اللي هذه حاجه مهمه برشا معناه نتصور انا فما زاد تشوف المدرب كيف يعرف يتعامل مع مع مع المباراه انت كي خرج لك امام عاشور يدخل لك حمدي فتحي امام عاشور هو من ابرز اللاعبين في المنتخب المصري للتورنوا هذه انا عارف مني ما عارف ان بريسك بعد الهدف الشنية صار عارف اللي الوسط الميدان يزم واحد فكاك هبط حمدي فتحي اللي قاعد معناه اللي دخل قاعد يقوم في مباراه ممتازه
0: دونك واحد بلاش باه تعادات الكره هذه اللي بلاريتي مخترين برشا نذكر ميسي كان ضرب كره على البوتو كيفاش الناس اللي ما شافتش الماتش وسامع مش قاعده تشوف كيفاش قاعد يلعب المنتخب المصري اعتقد انه قاعد يستنى معناه يطيح شويه البلوك وقاعد يحاول بملاعبيته الرابيد اللي في اللي دوك الوار
2: عادي جدا تو انت رابح انا زيرو باش يطيح في البلوك اللي كونه ويلعب على الترانزيسيون ولا تاك رابيد وشوف الحاجه الباهيه في المنتخب المصري اللي فما فكره في من الاول يعني شفنا اول مباراه يعني حاول يضغط المنتخب المصري سجل هدف هبط في البلوك وهذا عادي جدا لكن الحاجه المهمه لكون المنتخب المصري تو وين ما ياخذ كوره عنده فكره عنده تروا جوار القدام رابيد برشا يعني شفنا حتى الهدف كيفاش تسجل يعني في في في اقل في اقل لمسه ممكنه تخلط للكاج وهذا اللي المطلوب توا مع يلزم زاده برشا تركيز الحقيقه قاعدين نشوفوا في أتاك أخرى. ولذلك تشوف مصر قاعدة تلعب على الإمكانيات متاعها، واقفة مليح دفاعيا، وقاعدة في أي في كل فرصة تحاول باستعمل الأتاك رابيد وتحاول باستباقة المنتخب الأرجنتين.
1: ممكن الحاجة المهمة بالشوط الأول، مصر قاعدة تعرف تجري في الأوقات متاع المباراة، في اللي ما مو فور متاعها ماركيت، بعد رجعت وعرفت تستحفظ معناها حتى نهاية الشوط الأول. كيف كيف بداية الشوط الثاني تشوف معناها قاعدة بلوك، معناها بالحق بلوك كومباكت مع بعض، وقاعدين كي تجي الكره يعرفوا شامل كما قالوا سام، انت كي يبدا عندك محمد صلاح القدام، كي يبدا عندك هيثم حسن، كي يبدا عندك زي كل يوم ثلاثه لاعبين ممتازين كي سوا معناها رابيد ومن طون يعرفوا يعملوا شيء، كي يجي الكره يعرفوا شامل. معناها نتصور انا ديما الحاجه الباقيه اللي ثم الثقه، ماكش خايف من الادفرسير، فهمت؟ نشوف كيف يخرجوا بالكوره، هذه حاجه مهمه برشا.
0: صحيح صحيح، نتمنوا ان المنتخب المصري يكمل بالريتم هذا، مش قاعد يقبل في اللعب، دونك هو اختيار في الاخر. نستنى ونضرب بالليزاليه نتاعي، ونضرب زاده بالملاعبين الرابيد وسط الميدان اللي يخلطوا، ودونك هذه هي الوضعيه الان بالنسبه للمنتخب المصري اللي في 65 دقيقه لعب متقدم واحد بلاش، سجل الثاني لكن تم الغاءه بداعي المخالفه صارت قبل تسجيل الهدف. ونذكر انه زاد مصطفى شوبير كان شد بينالتي ليونيل ميسي، وفما بعض الفرص الضائعه على حقيقه الق فيها مصطفى شوبير حارس المنتخب المصري. خمسه من الاهلي، خمسة محليين ذكر، ثلاثة من بيراميدز، واحد من عين الإماراتي، واحد من أوفيدو، واحد من ليفربول. هذه تركيبة المنتخب المصري اللي بدأ بها المقابلة هذية. فاصل قصير ونرجع، وإحنا عنا ما نحكيه محليا، لكن الحقيقة عينين على الماتش هذا، نعرف وقت جاء في وقت ماتش دونك، ومش أي ماتش، نحاول نتابعه ممتون، نعطيكم الأخبار الجديدة والمعطيات الجديدة في الميركاتو التونسي ترجيل فريق الساساس. فاصل ثم نعود.
3: آخر مسار.

0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: كاليبسو Jeudi 16 juillet, Kavishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kavishanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubeat Tadakir sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants tarachéens.
5: ديما نتابعوا في مقابلة المنتخب المصري والأرجنتين، واحد بلاش للمنتخب المصري. بونتو كان جاء في الدقيقة 15 بواسطة ياسر إبراهيم، مستشفى أهداف كرة المنتخب المصري هيثم حسن. رجعوا لاعبية المنتخب الأرجنتيني، لكن تخرج كرة هدف الثاني مال بونتو. نفس اللاعب زيكو، اللي سجل عنده 5 دقائق ونحاول البونتو يرجع نفس الخدمة. هيثم حسن زيكو ما شاء الله تبارك الله، معناها الحقيقة والله اللي راهو فيه توا حاجة كبيرة ياسر ياسر ياسر، ومش خيال حقيقة. البونتو الثاني المنتخب المصري علقوا الأولاد على البونتو،
6: نفس الهدف اللي تلغى، نفس ثلاثة لاعبين مشاركين في الهدف، هما بيدهم صلاح وحسن وزيكو. وشوف علاش قلت لك انا لي ترانزيسيون رابيد، راو كي تبدا عندك لاعبين ممتازين تنجم تلعب البلوك بات، تنجم تدافع وتنجم تسجل فرد وقت. انا شوف الكره كيفاش بدات، يعني صلاح مع ثلاثه لاعبين، شوف كيفاش من بعد تعديت الكره، وشوف كيفاش امن زيكو امن بصاحبه، قعد مشى وعمل لابيل.
5: وهيثم احسن،
6: وهيثم احسن بيان سور، هذا كاليتي نحكي
5: اسمه يعني. فينا تو هيثم احسن اللي رفض يجي لتونس، راه وقتها كان اختيار بين تونس ومصر، وفي الاخر اختار المنتخب المصري.
6: الحقيقه شوف راه كي تبدا عندك لاعبين، يعني قلت لك من منين، ولاعبين اللي عندهم فنيات فرديه عاليه، تنجم متباغت في اي وقت. وانا شفنا يعني يسرتو حيدر بريسك نفس الاكسيون تاع الهدف اللي تلغاه، يعني كيف ثلاثه اللي مشاركين في الهدف اللي تلغاه هما بيدهم موجودين في الهدف هذا. مبروك لمصر،
5: مبروك لمصر، ان شاء الله تكمل على خير. اثنين بلاش والتوقيت به ياسر، تقريبا 70 دقيقه لعب. لازم يردوا بالهم اولاد المنتخب المصري، شفنا مع الكاب فير كيفاش، معناها اثنين بلاش ياسر مطمئنه، اما ديما تلعب كونتر الارجنتين ترد بالك لاخر لحظه. كريم، كيفاش البونتو الثاني وكيفاش لازم يتصرف المنتخب المصري الان؟
7: الهدف ديما نقولوا نحن الثقه ديما موجود تحب عند جوار مصر، ما حتى كي تلغى الهدف بقات نفس الفكره. الثلاثي اللي قاعدين يقوموا، معناها قاعدين يقوموا بخدمه كبيره سورتو في الاوفنسيف، معناها كي جات كوره عند صلاح عرف هيثم حسن وين يجري، كيف حتى كيعطى، معناها خذا عرف خذا ديسيزيون صحيح اللي هي اهم حاجه في في في في, في الاماكن هذيك. نتصور انا المنتخب المصري الاهم حاجه اللي قاعد يلعب بها الثقه وناسي اللي هو يلعب مع منتخب أرجنتيني ولا ولا ولا لاعبين كيما ميسي كيما حكى المدرب. نتصور منتخب مصري قاعد ماشي في سكة ساحة من ديما نقولوا الكرة مزاد بلغة القول يقول لك الكرة راهي نجم تقدر كاتوما مون. نتصور منتخب المصري ما يلزموش يقبل هدف في الوقت هذا.
5: باه انا والله نفضل نقعد ونحكيو على الماتش هذايا على خاطر مش كل يوم نشوفوا ماتش كيما هكا. المنتخب المصري رابح ابطال العالم الارجنتين 2 بلاش في 70 دقيقه لعب. الارجنتين الان اللاعبيه تحسهم دخلوا في حاله نتاع تسرع انتيسيباسيون وبريسيبيتاسيون بلوتو ومعناها وكانوا ذلك كله لصالح المنتخب المصري. هيثم حسن ماتش كبير
6: اللي باش يطلب التغيير تو خاطر ظاهر عطا اللي عنده الكل جري برشا. راه شوف كي تبدا الجور تكنيك وتعمل لي فور ديفونسيف مع اصحابك وكل شيء عطا عمل لي عليه 70 دقيقه حتى 100% ظاهر يظل باش يصير تغيير تو ظاهر تعب برشا.
5: دونك ثيم بلاش مصر ضد الارجنتين. ياسر ابراهيم 4 ساعه لعب وزيكو 68 دقيقه لعب بعد ما رفضوا له هدف بداعي انه فما مخالفه. بعد 5 دقائق يرجع نفس العمليه تخرج هيثم حسن على اليمين يخدم على زيكو وقبلهم خرجت من صلاح. دونك تريو هذايا اللي مبني عليه الفكره نتاع ترانزيسيون معناها اسرع ثلاثه من اللاعبين اليوم زيكو صلاح وهيثم حسن ونجحوا معناها ضربوا المنتخب الارجنتيني في اكثر من مره منهم المره اللي جابت البونتو اللي تلغى والبونتو اللي تحسب 2 بلاش قبل 20 دقيقة من نهاية المقابلة. ذاك ليو ميسي كان ضيع ضربة جزاء وبالآخر تصدى لها مصطفى شوبير. خلينا نرجع شوية لأمورنا المحلية ونتابعوا ونعطيكم جديد أول بول في المقابلة هذا. نجيو البارحة ترجى هذه تونسي كان أعلن على تركيبة الإطار الفني جديد وخلينا ناخذوا فكرة وناخذوا قراءة زادة مع كريم العواضي وسامة السلامي. باش يكون دينو وهو المدرب المساعد للاورنسيو ريغي كامف. دينو اللي كان خدم معاه في الاهلي السعودي وفي الهلال السوداني وفي الوصل الاماراتي خلينا نقولوا رفيقه معناها يشتغل معاه ديما وطبيعي جدا أن يكون موجود مع اغلب المدربين ديما عنده مساعد
6: طبعا معك. عادي هذا عادي جدا ومفهمة تبدا من بين سورتو البرومي انترينور والادجوان العلاقه لازم تكون قريبه برشا باش ينجموا ينجحوا
5: بالضبط. مدرب مساعد ثاني هو أمين النفاتي محمد أمين النفاتي كما تعرفوا اللي كان في منتخب أقل من 17 عام ما عندوش تجارب كبيرة في الآخر خدم في حمام لنف في الكيب سينيور وبقي الكل يخدم أكثر في الكاتيجوري جون. دونك شو رأيك في التعيين هذا كريم العواضي؟
7: أكيد زي ما نرجع ونحن ثم حاجة مهمة اللي مناش نحن قاعدين نعطيه قدره في تونس اللي راه الستاف عنده عنده عنده شغل كبير برشا أبار المدرب لول يعني هذه شغل كامل مع ستاف كامل معناه كيبدأ ستاف محطوط عندي طيب معناه كل كل كل كل مدرب ولا كل مساعد يعرف خدمته ورا باش تعاون الناس الكل. نعرف أمين نفاتي اللي كانت عنده تجربة نتصور مع حمام لنف ومن بعد تجارب مع المنتخب معناه عنده فكرة على الوليدات الصغار في تونس نتصور ينجم يفيد فيها برشا الإطار الفني. أمين نفاتي من من المدربين اللي يحب خدمته برشا المدربين يحب يتطور نتصور يعني نجم يكون إفادة كسوة مع الإطار هذا أم بطون يعرف برشا وليدات صغار على الكرة التونسية يعني نجم ينجم يكون زادة عنده نقول نحن انترمدير بين الأصاغر الموجودين في التراجيدي التونسي وفريق الأكابر. إن شاء الله إن شاء الله يمكن أنا عندي فكرة أكبر على بريباراتير فيزيك
5: اتانجيو وسام تعين نفاتي
6: اولا ساعة صديق كان لاعب ممتاز جدا
5: مادام قلت صديق مش تشكر معنا
6: لا لا مش اقولك صديق لاعب كان ممتاز جدا كرويا زاكي كان عمل
5: كارير كبير
6: فنيا كان لاعبي كما قال كريم مغروم ظهر لي في جينيراسيون نتاعو هو من الاولانيين اللي خدا الكاف ا هذه حاجه مهمه. حاجه اخرى باسيوني يحب خدمته عنده عين نتصور انا الترجي مادام فكرت في النفاتي سكر تعرف القيمه نتاع نفاتي اي سورتو حاجه مهمه اللي نفاتي لا نوفيل جينيراسيون هذه اللي طالعين U17 U18 الكل عنده عليهم فكره وكيف كيف بوركوا با زاد حيدر اسامي جديده راه مش حتى كان في الترجي راه ماذا بينا في الفرق الكل اسامي جديده زاد تدخل للتيرا وعندنا دي جون اللي ما شاء الله عليهم كيما بوجلبان خدم ونجح كيما لسعد ريدي خدم ونجح عده لاعبين نجحوا في ميدان التدريب بوركوا با زاد كيف النفاتي سلمان تو باش ياخذ فرصته.
5: باهي نجيو توا للمعدل المدني اللي هو سليم لبرق خدم في أهلي جدة في نادي نيوم في الهلال السوداني. كريم أنت خدمت معاه المعدل المدني ذي تنجم تفيدنا تنجم تعطينا
6: في الملعب التونسي
5: وفي الملعب لا ما أنا سميت فقط الفرق الخارجية.
7: ممكن سليم لبرق من أحسن المعدل البدني من أحسن المعدل البدني اللي في العوام الأخرى اللي موجود في بالحق في الكرة التونسية. أنت كي تلقى البالماريس نتاعو هذا سيرتو في الاهلي جده ونعرفوا نحن اهلي جده معناها حتى المدربين الكبار اللي جاوا يقعد يخدموا معاه عنده معناها نظره شامله على كل ما هو فيزيك عنده نظره شامله كيف حسب ما نعرف انا ديريالمو كيف زاد تعدى معناها على برشا نوادي كبار يعرف شو يعمل. كيما نرجع الكلمه المهمه برشا سيرتو كيبدا معد بدني مغروم برشا بخدمته أجور ديما يتبع ديما يقرا ديما يحب يتطور. اتصور انا باش تكون اضافه كبيره سيرتو في العوام الاخرى اللي نعرفه الترجي دي تونسي العام اللي تعدى واللي قبله اللي كان ثم مشاكل نوعا ما متاع معد بدنيين سيرتون بعد خروج اساس موسى محمد بوعزيز
5: صبري
7: بوعزيز وكيف اللي قبله سي خليل ما جاش معنا معد بدني في قيمه ولا في النيفو متاع الترجي دي تونسي. نتصور سليم اللي عنده فكره بالحق معنا
5: شنو الفرق بين بريباراتور باهي وبريباراتور متوسط حتى الناس تفهم شنو معنى
7: الحقيقه باش نبدا واضحين راهو البريباراتور راهو نسبه نجاح النادي بنسبه كبيره من البريباراتور.
5: كيفاش فاستر ذلك
7: انا كي حضر البريباراتور يعطيني الخدمه الباهيه يعرف كل جوار ايش يستحق يعرف وقت يطلع النيفو وقت يهبط النيفو يبدا هو معناه هو خدمه هو والمدرب ولا هو وستاف قراب لبعضهم خاطر البريباراتور ينجم راه يخدم لك بالي ما نعرفش انا تبدا بريباراسيون بيت دو تروا ماتش تلقى اللاعبين الكل مضروبين ولا عندهم اصابات عضليه فهمت تشوف توا معظم المدربين الكبار ديما تلقى وراه بريباراتور كبير يتبعوا
5: فرصه ثالثه هذه المره نتصور انا كانت سامحني كريم تعصفت عليك شويه ما كانت الحقيقه شويه دوزاج الكره مع الحقيقه قاعدين تو نتهنيو على المنتخب المصري خاطر قاعد يهز اكثر في الاختيار المناطق المنتخب الارجنتيني دونك نخليك تكمل في
7: نخص انا قلت معناتها انت قلت حاجه راهي مهمه راه المعدل البدني راهو من نسبه نجاح النوادي سورتو
5: كي ساهمته في
7: النجاح سورتو كي تبدا انت تلعب على عندك دي زوبجيكتيف كبار معناها تعرف كيف تجيري وتعرف كيف تخدم راه مش اي معد بدني نجم ينجح لك فريق قد ثم معد بدنيين سامحني في الكلمه يخدم لك بعلي بعد تلقى الاصابات
5: معناها رغم اللي السبيسياليتي نتاعو معناها سي بورمون سيانتيفيك كيفاش ينجم يكون بعلي سامحني في الكلمه اللي اكثر معجم في لاحي
7: لا يقول لك بعلي اش معناه اول حاجه تلقاه يخاف من اللاعبين هذا الى عنده الشخصي تلقاه الخدمه اللي يلزم يحطها مع المدرب يحكم فيه فهمت تلقاه نقولوا نحن يحب يخدم معناها ما يعرفش يجيري الجروب حتى لو اكثر الخدمه سورتو البريود الاولى عند معد البدني حتى في وسط الجمعه راه معناها لو معد البدني تلقاه انت بريسك من الروتور نتاع الراحه حتى كشي موان دو ولا موان زام من الخدمه تلقاه عند المعد البدني هذا يعرف كيف يجيري الجوارات يعرف كيف يهز الريتم يعرف وقتها يطيح الريتم معناها هذه مهمه برشا هم من طاره وسليم لاعب شويه كوره ويفهم برشا كوره زاد
5: اي مهم زاد اي
7: انا على قلت لك لاعب شويه كوره صحيح اما يفهم برشا كوره خاطر قعدت معه نعرفه
5: باه وسام
6: نعرفه البريباراتور وخدمت معاه شوف برمي الحاجات باش ينجح البريباراتور فيزيك في البطوله التونسيه نحكي اولا ساعه تعامل مع اللاعبين مع خلينا نقولوا لكادر ساعة أولا
5: بونتو الأرجنتين مصطفى شوبير الحقيقة عمل اللازم عمل اللي عليه في اللقطة هذه دوزان قبل ربع ساعة نحكيه من نهاية المقابلة صعيبة سيتواسيون من الحقيقة. المنتخب المصري قادر يخرج منه يخرج منها سيتواسيون ذي. من عفنش عليش المنتخب المصري هزين يديهم الكل فما ورجوه فما حاجة زعما منيش عارف إذا كان صعيب
7: صعيبة
5: صعيبة صعيبة. نستناو إذا كان الفاري غير حاجة ما صعيبة الحقيقة. دونك 2-1 للمنتخب الأرجنتيني في توقيت قداش 79 دقيقة لعب 80 الآن. دونك في وقت صعيب البونت وما اللي ريناه من المنتخب المصري راهو يطمن معناها فماك الثقة في النفس وناس مش خايفة مش طايش في الكرة قاعدة تلعب كما يلزم. درجين ما فيهم حتى شيء درجين للتاريخ بالنسبة للمنتخب المصري. إن شاء الله يكملوا بالريتم ذايا. شوبير ما يتسألش عليه البونت ذايا كان مشالها ومسها الكرة ذايا. دونك خليني نكمل زادة مع حسن الكسوري اللي باش يكون هو دوزيام بريباراتور. ما شكون يعرفوا منكم الأولاد هذا اللي خدم زادة في البحرين خدم في شبان الترجي في الأمال قبل ما يلتحق بالأكابر الترجي في الموسم الماضي. مدرب حراس مبروك العكرمي خدم في عدة أندية تونسية ستاتونيزيان ليتوار سي اس اس وفما تجارب خارجية كما نادي ضمك السعودية وخدم مدرب لحراس المنتخب الوطني زادة مع ليكيب ناسيونال. دونك من عرش إذا كان تقييمكم بشكل عام في الستاف تكنيك
7: أنا مبروك عندي عليه فكرة زادة كيف يخدم مع الأولاد سيرتو حتى سألت برشا الأولاد خدموا معاه كيف نرجع الحاجة المهمة اللي إنسان مغلوم برشا بخدمته حتى من المطرية اللي يشري فيه وحده يتبع برشا نتصور النجم يكون كيف بعد خروج النوار النجم يكون مبروك اللي شفناه معنا مع سي اس اس مع دحمان رجع دحمان نوعا ما الفورمة متاعه جات مدة عداء مع المنتخب مع الملعب التونسي كيف أعطاه ورا معنا وجه ممتاز. نتصور أنا نجم يكون معناه سرتول من العباد اللي القلال اللي قاعد يخدم بريود الأخرى وقاعد يعطي في متاعه مع الحراس المرمى اللي موجودين. نتصور أنا نجم يكون معناه إضافة كبيرة كيف الحراس سرتول الحراس متاع تادي التونسي اللي مهمش كبار في الأمور هذه راي مهمة برش. أنا طاو يمكن كنشوف مميش ونشوف
5: السيد والعيفاوي
7: كيف خاطر مميش انا ديما نقول راه من مميش من الحراس اللي نجم يكون عنده مستقبل كبير كيف معناها كسوا مع الترجي هذه التونسي ولا مع المنتخب التونسي. انا نشوفه مميش في وقت من الاوقات كان هو وحارس نتاع المنتخب المصري معناها قرب لبعضهم
5: صحيح.
7: مي واحد كمل
5: 2024 واحد منا واحد منا في فينال رابطة الابطال الافريقيه
7: حتى الارقام كانت تقريبا لبعضها
5: صحيح. أي مخترة كانت المنتخب بدأت صعب لازم أكثر تركيز وتولت كل كرة يهزوها ملاعبية الأرجنتين معناها تخلط للديزويت فاسيلمون. إن شاء الله هو أحسن حاجة ميسي في الكرة هذه يلعب بالكرة خاطر برشا مرات يتمس في وسط الديزويت كان ينجم يتيح ولا يعني ينجم يعمل مشكل أما لعب بالكرة لآخر لحظة والكرة هذه تعديت فوق الكاج متاع شوبير. دونك نذكر ياسر إبراهيم وزيكو للمنتخب المصري وغابرييل روميرو للمنتخب الأرجنتيني كان ذا الفارق في دقيقة 79 ونلعبوا في دقيقة 83 سبعة دقائق وزيدهم شوية وقت ضايع التاريخ بالنسبة للمنتخب المصري. به دونك خلينا نحكي على ميركاتو الترجي هذه تونسي الآن. الجماهير من أيام جماهير الترجي هذه تونسي تسأل وين الانتدابات خاصة وأنه المسؤولين نحكي خاصة على المسؤول الأول على الانتدابات شكري سيد شكري الوعر كان خرج وقال نو ليميت وصور للناس أنه فما انتدابات بجي وسامي كبيرة وكذلك حتى التوى بالنسبة لجماهير الترجي مازال ما فما حتى اسم كبير معناها اللي نجم يعاون ويغير مقابلة في رابطة الأبطال الإفريقية أو أي. هذا اللي كنا خايفين منه على خاطر الحقيقة هذه هي المشكلة الكبيرة. ما تنجمش مع الأرجنتين تقبل اللعب بشكل هذا 2-2 في 84 دقيقة لعب للأسف.
6: شوف كتشوف التغييرات
5: والله يقول لك صدمة والله صدمة من 2 بلاش ل 2-2 في 10 دقائق معناها رو البونتو الثاني المنتخب المصري تسجل تقريب في 70 دقيقة لعب توا 85 ولا 84 دقيقة لعب في ربع ساعة المنتخب الأرجنتيني يذل الفارق ويعدل. مازال عنده شانس المنتخب المصري. أتنرجع بأكثر تركيز مع المقابل. لا سفة والله عرفت مورال نتاح الناس الكل. مش كون يحب يعلق على البونتو ذا ماسي وكنت نحكي على سيناريو ماتش الكاب فير. معناها صعيبة
6: مسح الجارديان يعني الجارديان الحقيقة سانفوت في المباراة هذه.
5: نعم تسأل على شيء الكور الكل ومنحي بينالتي وعمل دو ترو بارات بالرسمي. نعم معناها ماسا كان ينجم ينحيها مصطفى شوبير. صدمة الحقيقة صدمة. أما نقوله مازال بكري ومازال المنتخب المصري عنده شانس في الماتش هذا.
7: هيدا الكابدة عندك لأكيمة ميسي أسيست وهدف تتصور كل شيء. نعرف اللي الأرجنتين مبنية على سيرتو في الفاس القدامي مبنية على ميسي. ونرجع لثقافة الأبطال وثقافة النيفو العالي الكبير برشا اللي شفناه هون. صحيح
6: الريتم اللي حطوه كريم. التغييرات المنتخب المصري كلهم لاعبين طلبوا تغيير بعد التعب. لذلك تو بزيد تصعب أكثر. كان مستعدة برولونغاسيون بزيد تصعب على المنتخب المصري الحقيقي.
5: ساعة مبدئيا نقول إن شاء الله يتعديوا هالستة ثمانية دقائق على خير وتكمل 2-2. ولا علاش ليه المنتخب المصري مزيدش ثلث سينو كان مشي البرونغاسيون تولي حسبة أخرى. إن شاء الله تكمل هكا 2-2 على الأقل. أو على الأقل نعرفش أنا نتمنى وحكي المنتخب المصري يسجل الثالث ويحسم الماتش ويسكر الموضوع. أما بور لمومو معناها أي في تي وكهو نخلطوا الإكسترا تايم وبعد يعمل ربي. دونك 2-2 في 84 دقيقة لعب روميرو وميسي هما أصحاب أهداف المنتخب الأرجنتيني. دونك خلينا نرجع توا. كنت نتحدث على ميركاتو الترجي وأنه مفهمش أسامي كبيرة جات تصنع بدار ترجي حتى نفهم هل ميركاتو وين ماشي بالضبط. من وعدوا بأسماء كبيرة وبأسماء مؤثرة وبأسماء خيمة بالنسبة لإدارة الترجي. وهذا كلام إدارة الترجي تتحمل مسؤوليته أنه الآن فما اتصالات بأسماء كبيرة على مستوى وسط الميدان والأجنحة وأنه الاتصالات متواصلة ومستمرة معهم. ونحكي على صفقات كبيرة على حد تعبيرهم وهما اللي يتحملوا مسؤولية في الكلام هذا. في الأثناء المفاوضات مع حازم المستوري ما تسكرتش مازالت موجودة عكس ما تقال. حتى لو كان عنده عروض أخرى ترجي دي تونسي مازال في الاتصالات مع حازم المستوري. مازالوا زادة مدافعين من تونس. مازال أكسيال ورير جوش من تونس. وفما زادة متوسط ميدان من منتخب البنين ينجم يكون زادة موجود في الترجي الرياضي التونسي في الأيام القادمة. دونك هذا الكلام اللي كنت نقول فيه هو كلام إدارة أو من يمثلها إدارة الترجي الرياضي التونسي بالحرف. دونك هذا هو بالنسبة لهم. ومن عاش إذا كان عندكم تعليق كريم وسامة. وقت تخرج تلتزم قدام الناس أنا بجيب لعبية كبار وأن الميزانية مفتوحة وكذا. فهذا هو تحمل مسؤوليتك
7: أكيد. أنت تشوف حتى الانتدابات لحد الساعة اللي تخرجت الكلام عليهم الصحراوي محمود وبشة والحارس المرمى بتاع العمران الصيد الحق متاع ربي معناه
5: ينجم يكون واحد منهم أساسي فقط.
7: صحيح. وممتعون احنا سمعنا مع الانتدابات متاع شامبيونز ليك مش متاع شامبيونا
5: بالضبط.
7: اللي هذه كانت خطأ من أخطاء ترجي تونس الموسم اللي تعدى اللي كانت ثم انتدابات ماهيش متاع شامبيونز ليك انتدابات متاع شامبيونا اللي هذه رأي مهمة برش. انت ساعات كي تجيب لاعب مش يفيدك شامبيونز ليك. شامبيونا نيفو ديما قريب البعض بين النوادي الكل. فرق بين يبقى نادي مستقر معناه يبدأ مستقر ماديا ونفسيا نادي يمشي لبعيد. من الانتدابات اللي موجودة توا انتدابات مش نقول لك نجمو زيادة نحكمه على انتداب مازال ما وراش في التيرامي انتدابات عادية كما قلت انت. معنا كنا نستنى في أسامي كبيرة سرتو أسامي نحكيه على زيترونجي اللي ديما نقولوا الأجرب بتاع الترجي هذه التونسي في العوام الأخرى معنا ما همش أجانب كبار أبار البليلي والمدافع الجزائري
5: بدران
7: لا مدافع جزائري الموجود توا
5: توغاي
7: باريدو مزوز اللي بالحق جانب يعطيه في الاضافه الكبيره. باريدو مزوز ما فهمش شكون يعطي في اضافه كبيره. نتصور انا وخروج ديما نبقى ولا بارابور بجورات اللي خرجت واللي جاوا الحق اللي خرجوا من ترجي دي تونسي افضل من اللاعبين اللي جاوا انا كسوا دفاعيا ولا الموجودين في وسط الميدان. نتصور انا مازال السوق محلوله. تعرف انت في اي وقت تنجم تكون معناها عندما دام السيوله موجوده في اي وقت نجم تجيب لاعب ممتاز. وفما حاجه زاده مهمه راه حيدر حتى في السوق التونسي ما فماش هكا اللاعبين اللي تنجم معنا نقولوا نحن
8: نفس الاسماء
7: دور. نفس الاسماء قاعده تدور معناها ممكن من برا
8: ولا يمشي يعمل سيزون ولا اثنين برا ويعاود يرجع
7: ولا سيرتو حتى اللاعبين البر اللي نعرفوا اللي برشا لاعبين اجانب ولاو عندهم معنا محطات اخرى ابار البطوله التونسيه اللي ديما ولات مشاكلها. نتصور ترجي تونسي في الاقرب الاجيال يلزمها تحدد معنا اللاعبين خاطر رفي كره القدم كل وقت يتعدى كل ما تخسروا سورتو مع توا بريباراسيون باش تبدا. ان شاء الله الاسامي اللي باش تفيد ترجي تونسي تكون موجوده.
5: دونك خليني نذكر 90 دقيقه لعب تعادل 2-2 مصر الارجنتين ملا سيناريو 2 بلاش للمنتخب المصري حتى الدقيقه 70 لا حتى الدقيقه 79 معناها المنتخب المصري رابح حتى الدرجين قبل نهايه المقابله. يظل الفارق كريستيان جابرييل روميرو وليو ميسي يزيد الثاني بونتو نول في الدقيقه 84 دونك ان شاء الله تكمل هكا 90 في البرولونغاسيون. ان شاء الله نشوفوا المنتخب المصري كما ريناه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني. خلينا نجي توا لغيث صغير متوسط ميدان النادي الافريقي واللي ينتقل رسميا الى السي اس اس. تعتبر كيفاش تقيم الصفقه هذه يا اسامه؟
6: لاعب فان كونترا لاعب فنيا محترم ومحترم جدا خلينا نقوله. انا الحاجه كم ديما مع اللاعب اللي يخمم باش يمشي يلعب ولذلك يمكن غيث صغير
5: به هذا يجيب حاجه ولا يجيب حاجه ولا المنتخب المصري تي عرفت جزء بالثانيه الباس صاحبو يطلع راس راس مش ورجو معناها وضعيه مواتي على الاخر بونتو ثالث في 90 وبعض الثواني باهي مخطر هذه الكرة المنتخب الأرجنتيني تخرج ترجع على المنتخب المصري في الدقائق هذه عرفت وكان كل منتخب قادر أنه يجهز الاختار لمنطقة المنتخب الآخر اللي يسجل دونك قد زاد سبعة دقائق كاملين تبدل حاجة زعما وسامة ولا خليه كملي معنا هذه صغير كمان ولا دخلنا بعضنا الماتش هذه تون كمل وإحنا شو مازال لنا وقت مع الماتش
6: كما قلت لك حيدر انا مع اللاعب اللي يحب يلعب نتصور اللي اللاعب عرف اللي يمكن صعبه البلايس في النادي الافريقي سورتو في وسط الميدان بالانتدابات اللي جات يقول لك انا نمشي نلعب بيان سور تو نحكي على صفاق زاد كيف صفاق فريق كبير يحب يمشي يلعب ومن حقه اللاعب يعني نتصور انا صفقه بيه للاعب ولصفاق.
5: في المقابل معتز زدام يقترب جدا من النادي الافريقي.
6: اي ما اشوف راه اللاعبين سورتو تو في البريود هذيا حيدر انت ساعه ولا هو فان كونترا وزيد يعرف اللي معاش ينجم يواصل في الكلوب وزيد مع الانتدابات اللي جايه نتصور زاد يعني نتصور انا فرصه كانت باهيه زاد حتى للسي اس اس باش تدعم وسط الميدان نتاعها اللاعب.
5: والله صدمة الثالث المنتخب الأرجنتيني في سوز دقائق لعب. شفت بكري أنتم قلتوا حاجة مهمة ياسر بدنيا فما انهيار في المنتخب المصري معناها وقت اللي خرج واحد وصاحب وطلب الكورة وطلعوا زوز طلبوا الكورة وحدهم معناها للأسف ملا حلمة متولدش حلمة دامت تقريبا 4 دراج ولا نص ساعة. المنتخب المصري كان رابح 2 بلاش ملا كامباك ملا ريمونتادا المنتخب الأرجنتيني 3-2 3 بونتو في تقريبا 15 دقيقة في 13 دقيقة 3 بونتو في 13 دقيقة يقلب طرح ويقلب الماتش على المنتخب المصري. ما نعرفش لاعبية منتخب مصر طالبين يشوف الفار على الأرجو بتاتر ما نعرفش ما نثبتوا تنثبتوا يتمسك الحكم بالقرار متاعه 3-2 والله مؤسف جدا جدا جدا. حلمنا معاه المنتخب المصري فما لقطة متاع مخالفة ان شاء الله يرجع
6: المنتخب المصري طالب
5: شوفوها شوف اي منتخب المصري طالب مخالفة باش يلغي الهدف معناه ما نعرفش كان هذايا
8: كان هذيك الحقيقة صعيبة صعيبة صعيبة. شوف الرجوع نتاع متأخر جدا جدا جدا, معناها لاعبيت الأرجنتين خلطوا قبل المناطق المنتخب المصري وياخذ الكرة مرتاح ويحطها في اللونج البعيد على مصطفى شوبير, ما عندك متلوم عليه ما عندك متلوم عليه.
6: لا حارس بس أنا حسب رأيي هو النجم المباراة
8: دونك 3-2 يأكدوا الهدف, ما فما حتى فما جوار فما حتى إشارة للفار دونك دونك
6: لازم تخليه في مركاج هكا زاد في الوقت هذا تخليه هكا كاليبر. شوف لو تعب ساعات تولي تخمام أفورسكو تجري برشا في المباراة راك بشتغلت في الاخر راك بشتغلت, وهذا اللي شفناه يعني كما قلت لك حيدر تغييرات على المنتخب المصري كلهم اللي صاروا لا طلب من اللاعبين معاش نجم والريتم هذا. وانا شفنا يعني اللي المنتخب المصري كان ينجم اللي ما نحبوش يصير تو في الواحد
8: خرج كارتون مصطفى شوبير وخرج كارتون روج يظهر لي الواحد مستف تكنيك تاع المنتخب المصري 3-2 في 90+4 ما رجعش للقطة ما فهم جوار في اللقطة دونك اللي خلطوا علينا تو ومن السيناريو ربع ساعة لعب ياسر إبراهيم 68 دقيقة لعب مصطفى زيكو وكان وقتها شوبير شد بينالتي الميسي دونك 2 بلاش 79 روميرو إذا الميسي 84 يزيد الثاني عدل 90+3 إنزو فرنانديز يعطي بونتو الربح والكاليفيكاسيون حتى التو نحكيه مزال 3 دقائق صعيبة ياسر العملية للأسف احنا لازم نكملوا الآن مع ركاب سبور. نشكركم برشا كريم العواضي وسامة سلامي زيادة يعطيك صحة كنت معنا
7: يوم في الحاجة حبينا يمكن عيد ميلاد الملعب التونسي
8: أي
7: إن شاء الله الملعب التونسي كل عام ويبخير إن شاء الله الملعب التونسي من حسن إلى أحسن نعرفه من نوادي الكبار في تونس إنك كي تبدأ الملعب التونسي فورم راي شامبيونا تكون عنده روح أخرى إن شاء الله الملعب التونسي من أفضل من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
8: كل عام الملعب التونسي حيب ألف خير.
6: عيد ميلاد سعيد بيان سور جمعيتي اللي تربيت فيها وتعلمت فيها الكرة إن شاء الله كل عام الملعب التونسي بخير وملعب التونسي اللي جاب تساطير في البطولة التونسية.
8: هذا هو شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا زياد كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي يجيكم شكرا حميد يجيكم صيف بعد شوية في الأخبار 5-6 دقائق في الوقت البديل والمنتخب الأرجنتيني للأسف يقترب أكثر للكاليفيكاسيون. برافو المنتخب المصري اللي عايشنا ماتش الحقيقة حلمنا برافو ليه مهما كانت نتيجة هذه المقابلة تقابلوا غدا إن شاء الله ديما على الأولى موزعيكا فما
4: خيكا

0: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرجة وبشاشة.
1: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
4: مش قادرة أفصل خلاص خلاص الحكي.
3: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
5: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك إف إم تحية طيبة. تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 2030 و50% بحلول 2035، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 2035، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تدخلات الوكالة منذ أحداثها سنة 1985 ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافأة نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 مليار دينار. مؤشر خطورة حوادث الطرقات بالوسط الشرقي يسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى الخامس من جويليا 2026 وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور. والفرع يعلن أن نسبة الخطورة ارتفعت من 20 إلى 28 قتيلا لكل 100 حادث، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تهاون عدد كبير من السائقين ومرافقيهم في استخدام حزام الأمان. المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس تسجل نسبة نجاح بلغت 41.23% في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 بنجاح 1490 تلميذا وتلميذة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتربية علي المسعدي. في الشأن الدولي، وزارة الخارجية القطرية تستدعي نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف ناقلة قطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها شخصية لطيفة، لكنه انتقدها لتقاعسها عن تقديم المساعدة في الحرب مع إيران. ووجهت ميلون انتقادات إلى ترامب خلال العام الجاري لشن هجوما لاذعا على باب الفاتيكان بسبب تنديده بالحرب على إيران، وفي المقابل وبخها الرئيس الأمريكي لرفضها المساعدة في معاودة فتح مضيق هرمز. ختاما، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول إن 9 دول تعهدت بالانضمام إلى بنك دفاع عالمي جديد في خطوة تدعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى مساعدة الدول الحليفة على إعادة التسلح. وكارني يضيف في بيان أدلى به خلال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة إن ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تعهدت جميعها بدعم بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي سيكون مقره كندا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. كورنيش كورنيش بثينا جمعة من 7 ل 9 متاع كورنيش. سامي الحامي.
8: 7:05 عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزيكا فامن طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات، الكواليس، الأخبار الحصرية، كل شيء تلقاها هنا في كورنيش سويعتين. من زمان نونسوكم برشا موزيكا اي سورتو بأجواء المهرجانات. شوية خلي يكون معنا سي معاذ كليفة.

مهرجان دوجة وجولة في مختلف المهرجانات. تحكينا التفاصيل شوي آخر في الانترفيو. ساعتنا الثانية ريبورتينج، نرجع لحفل أم السفسيري وبنت الحي في مسرح قرطاج. لانفيتي دي جور إنا وردة هوني ساب الوسلتي، نحكي معها على عرض بابا نويل في مهرجان بنزرت الدولي، ولو بوان لايف يهزنا لمسرح قرطاج ولا متحف قرطاج بلوتو مع الواثق بالله اللي يعطينا تفاصيل الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي اللي ديجا نتصور انطلقت عندها تقريبا 7 دقائق غديك في المتحف. شوية خلنا نعرفوا التفاصيل. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله، معنا ليندا وسارة طارق في الإخراج الرقمي وسليم في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموسيقى Show Me Love. خليكم معنا، رجعين معكم في كورنيش، وما تنسوش تابعونا على سيتنا mosaicfm.net، كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك لايف ترقوا على فيسبوك، كيف كيف صفحتنا على يوتيوب، وإلى زيدا على أبليكاسيون موزايك فام. وتحية خاصة لكل قسم الويب والديجيتال وقسم الموسيقى زيدا على موزايك فام. رجعين.

0: بوبليسيتي.
1: من 3 ل 9 جويليا في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3-9 جويليا 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزيكا فام.
2: كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ9 تحليل.
3: 7:11 هذه كورنيش موانسينكم حتى للتسعة متاع الليل. ساعتنا الأولى نحكي وفيها مهرجانات. توت سويت أكتو كولتور.
2: أكتو كولتور.
3: في أكتو كولتور بالنسبة لليوم نحكي على دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، تفاصيل البرمجة وكيف كيف قراءة البرمجة. توت سويت مع مدير المهرجان سي مواز كريفة. مرحبا بك على موزايك.
4: مرحبا سامي، مرحبا بكافة مستمعي

0: نورتنا كما كل عام. الموعد باش يكون من 17 جويليا حتى 15 اوت في مسرح سيدي ظاهر. كان ناخذ من عندك ساعه البرمجه كامله لانه شفنا بعض الاسماء نحب تاكيدها، وكان ممكن تعطينا البرنامج كامل للدوره.
1: هو ان شاء الله البرنامج كامل نهار السبت في الندوه الصحفيه، مش نعطيوها ما نعطيكم مجموعه كبيره من العروض. الدوره هي دوره 67، مش يكون فيها الافتتاح يوم 17 جويليا بعرض سمفونية الخضرة للأوركستر السمفوني بسوسة وجمعية رشيدية سوسة. الاختتام مش يكون بعرض أفلام وترب لجمعية صنباطي للموسيقى العربية يوم 15 أوت. بين البداية والنهاية سمى تقريبا 18 عرض. مش يكون عن صبر بعي موجود يوم 13 شهود، مش يكون الفنان لطفي بوشناق، الفنان زياد غرسة، الفنان نبيها كراولي. عرض الزردة تعود بعد غياب 14 سنة، يعني من 2012 توقف العرض ومش يرجع، معناه معمار يسوسة يوم 6 أوت إن شاء الله. عرض رؤية فنية جديدة لكن مع المحافظة على الجوهر متاعه.
0: دونك عرض الزردة لعبد الكريم الباسطي، لأنه فواز عرض الزردة نجلة تونسية،
1: واحنا كي نعرفوا الزردة نعرفوا الزردة لعبد الكريم الباسطي، معناها في التسعينات بدا نجلة عند عرض جديد. هذاك علاش باش الناس ما يوقعش خلط حطينا العرض اسمه الزردة تعود.
0: باهي.
1: عندنا عرض اوديسي سيمفونيك لرفيق الغربي بمشاركة الفنان والقائد المايسترو فادي بن عثمان والاوركسترا السيمفوني تشينيز انصومبل. عن مسرحية صبر نسلاتي ضيف كلي موجود معك الغادي بابا نويل يوم 4 أوت. عن الفنانة شيماء الهلالي مش كون متواجدة معنا في عرض ثاني بعد دقة. عن الفنانة عبير النصراوي مش كون موجودة. عن عرض التكميرة عن ياسين الصالحي مش كون موجود، جعفر القاسمي كسي، بسام الحمراوي بامبينو. تقريبا اخذت العروض كنت ناقص عرض ولا فين.
0: باهي نبيل من المسميه زاد باش يكون موجود. باهي دونك نستناو نهار السبت باش ناخذوا البرمجه كامله. واحنا نحكيو على مهرجان دولي اليوم، ومهرجان سوسة الدولي تعرف بعراقته باهميه العروض. دونك برمجه حسب التقريب وحسب من نشوف باش تكون 99% تونسيه.
1: هي 99 كل 1% به، خاطر عندنا عرض في التعاون الدولي منا النهار السبت نعلنوا عليه بصفه رسميه.
0: عرض واحد دولي، واحنا نحكيو على مهرجان دولي سي معز.
1: نحكيو على عرض واحد على خاطر ما بلادي حيله. الدعم المادي بتاعنا في المهرجان الميزانيه بتاعنا مش قويه مش كبيره. العروض الاجنبيه تعرف مليح اللي هي مكلفه، يعني اقل عرض اجنبي مش يجيبه بالتكاليف نتاعو للاداءات نتاعو ما اقلش من 130-140 الف دينار. طاقه الاستيعاب نتاع المسرح صغيره. كنا نامل ورغم المجهودات الكبيره المبذوله من بلدي سوسه باش مسرح الهواء الطلق الجديد يحضر قبل انطلاق المهرجان، لكن للاسف رغم المجهودات الكبيره المبذوله ما ينجمش يكون حاضر. هذاك علاش معناها عزفنا على العروض الدوليه باش ما نكذبوش المهرجان على خساره كبيره، على خاطر عرض دولي ب 150 الف دينار تقريبا نص الميزانيه الكلفه الجمليه للعروض نتاعنا تسكن ب 130-140 دينار مش تعملها. راعينا المواطن التونسي، راعينا الامكانيات الماليه نتاعنا، التوازنات الماليه ما نحبوش يوقع فيها انخرام ولا توقع فيها بلبلة. دونك حنا الاسباب باش نطريجوا شجعنا الفن التونسي.
0: كان فما نيغوسياسيون مع فنانين سي معز والا من الاول كنتوا عارفين كونه؟
1: هو شوف نعطيك حاجه، الفنانين الاجانب اللي جاوا لتونس الكل اول ما يمروا بعض الحفلات يمروا بسوس. اما احنا توجهنا كجمعيه مارجن بسوس نعرفوا الاسلام عندنا فكره كبيره السنه الماضيه. دونك معناها ما خيرناش الاولى السنه باش نعملوا توجه تونسي 100%. طلبنا عرض في التعاون الدولي ان شاء الله مش طلبنا، ومش يكون عرض كبير زاد في التعاون الدولي عرض كبير، مش يكون زوج عروض برك موجودين في تونس، ما نحبش نصحى 18 الا ما يولي رسم 100%.
0: في انتظار نهار السبت نهار الاعلان في الندوه الصحفيه سي معاذ، عم ناول شفنا مختلف العروض في الدوره الفارطه. الحقيقه حبينا عوده السينما للمهرجان، وقداش نحبوا نشوفوا العاده ذي في مختلف المهرجانات. عم ناول كان فما عرض فيلم صاحبك راجل السنه، ما خممتوش في فيلم تونسي اخر يكون موجود من البرمجه؟
1: يعطيك الصحه على السؤال. شوف احنا في نطاق التنسيق في نطاق غامز اللي كان يشوفه مع المهرجانات نتاع الجهه والتوجهات نتاع الجهه. مؤخرا فما تقريبا ثلاث ايام تم في تحسب الوقت بشوفنا لا يؤدي السينما معناها من تنظيم المركز الثقافي بشوفنا. دونك معناها ثم نفس اللي عمل المهرجان الدولي للسينما والشباب معناها ثم ناس قاعده تجيب الافلام قاعده تتعرض. دونك الافلام موجوده. قاعدين القاعدة الخاصة كانت تعرف في الأفلام دونك هنا خاصة بعد الترجمة نتاع
0: سي معاذ. سامحني كان قاعد تحكي معانا ببلوتوث في التليفون ولا خاطر الصوت ما عادش واضح بالكدا ما عادش نسمع فيك مليح.
1: سمعت وتسمعوا فيها؟
0: احسن جانا نسمع فيك مليح. دونك باش يكون فما معناها ما سمعتش مليح، هل باش يكون فما عرض فيلم سينمائي في المهرجان؟
1: مش باش يكون انا عرض سينمائي للتبقى في البرجة كون خمر ايام قليله بك كان فيلم سينما في قصر الرباط من تنظيم المركز الثقافي بالسوسه. ثم قاعد خاصه قاعد تعرض في الافلام الكل. عم ناول صار كذا جبناه في مهرجان السوسه وما شفتش حتى اقبال نظر اللي كانوا حتى الافلام الجديده الكل ثم اقبال جماهيري كبيره عليها. باش معناها
0: ما نعملوش واضح. ورغم ذلك نحكيو على عروض تونسيه، عروض 100% تونسيه خليني نقول، بتلاوعت بين المسرح بين مختلف الانماط الموسيقيه. وعم نقول كان فما تصريح السي معز كريفه هنا في موزايك كان اثار الجدل. مدير مهرجان سوسه الدولي يصرح حرصنا على عدم برمجه عروض الراب والفن الشعبي، ونتصور الحاجه هذه طبقت على سنه زاده سي معز.
1: تتأكدون من ذلك يوم الندوة الصحفية كاملكم في الهروب. أنا شوف توجهنا أحنا مش وليد لحظة ولا وليد على توجهنا عنا سياسة عامة ما يحتاج نطبقوا فيها منذ سنوات. واللي تبع مهرجان السوسة الدولي يلقى ينجم يعرف السماء على الأقل ثلاثة أربع سنوات العروض هذه مش موجودة في مهرجان السوسة الدولي.
0: الأمور هذه الفن الشعبي والراب؟
1: لا مش فن الشعبي. شوف احنا كتبت يا اخي عملوا لنا ربوح بتاع حاتم النجمي، عملوا في عملوا لنا عرض تخميره في فقره كبيره مزود الساعه اللي في الباص الزرقاء فيها المزود في الفن الشعبي. دونك احنا توجهنا نحب عروض اسبيكتاك.
0: دونك سي معز نعدلوا فيه التصريح هذا شنو يولي؟ حرصنا على عدم برمجه عروض الراب فقط؟
1: لا الراب ومعناها العروض ربما مش تلقى عرض خاص للفن الشعبي مع الواحد وفن شعبي عرض خاص. أما عنا موجودة احنا رؤية بتاعنا متلوعة لازم تحب كيف وكما تحب يا سيدي.
0: دونك رؤية فنية لمهرجان سوسة الدولي تقصي مرة أخرى الراب والفن الشعب؟
1: لا مش أقصى، لا مش أقصى على خدر عنا مرة أسلوك مرة لماذا احنا في سوسة بس مش مرة سوسة الدولي بل عنا تقريبا يمكن 25 رجل مهرجان. يعني نحب قوية مختص انت تسمى مهرجانات في الجهة تربى في المهرجان سوسة يجيبوا في النوعية هذه متاع الفنون. احنا الفنون اللي غريبة متاعها اللي سميتها التوى تقريبا المتاع كان في مهرجان سوسة كان في مهرجان سوسة او في الجهة مش القوة كان في مهرجان سوسة.
0: واضح. والنوعية النوعية هذه سي معز هي نمط فني موجود فرض روحه سواء نحكي على الفن الشعبي وإلا على الراب. انتم ارتأيتم حسب الرؤية الفنية للبرمجة ما يكونوش حاضرين. خلينا نذكر معك بالبرمجة، الافتتاح باش يكون مع سيمفونية الخضرة، الاختتام مع جمعية الصنباطي للموسيقى العربية. نلقى لطفي بوشنيق، ربيع كراولي، زيد غرسة، شيماء الهليلي باش تكون ضيفتنا شوية آخر هنا على موزايك، عبير النصراوي، عبد الكريم الباستي في عرض الزردة تعود، وصابر البيعي. بالنسبة للعروض المسرحية نلقاو جعفر القاسمي، بسام الحمراوي، نبيل بن مسمية، وياسين الصالحي. شكرا ليك سي معز، شكرا ليك على كل هذه المعلومات. عرض التخمير واضح. شكرا ليك على كل هذه المعلومات. اكيد نهار السبت في الندوة الصحفية زميلتنا ومراسلتنا ايناس الهمامي باش تكون في الموعد وتنقل لنا جديد الكل اول باول. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبة اليوم. اكتو كولتور مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك فم. شويه خير تكون بحثنا فنانه تونسيه توحشناها الحقيقه، عندها مدايده كمان على استوديوهات موزايك فم. شي مهلالي هي اللي تفتتح مهرجان دقة الدولي في الدوره الخمسين، تكون بحثنا شويه خير نحكي معها على تفاصيل العرض وتفاصيل المسيره هذه. الصوت الطربي مميز يكون معنا شويه خير في كورنيش.

0: مين بيعشق بدقيقة؟ هكا غنيت شاي مهليلي توصلنا حتى ل 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزايكا فام بونيت وإلى زيد على لايف فيسبوك وعلى لايف يوتيوب. توت سويت وقيت الانترفيو. الانترفيو فرحانين برشا باستقبالها بحضنا هنا في كورنيش على موزايك. هي فنانة تونسية غابت علينا كمان, غابت على استوديوات موزايك, غابت على تونس, ولكن ترجع لها برشا محبة برشا انرجي في جولة كاملة. بكل حب نستقبل بحضنا شاي مهلالي. مرحبا.
1: يعيشك يعيشك.
0: طولت الغيبة.
1: ليه مش برشا؟ ديما قلبي وروحي في تونس, نمشي ونجي, عندي العائلة هوني. كنت موجودة مع هادي من مديدة صغيرة
0: في الفكرة,
1: في فكرة سامي. انترفيو خدي صديق كبير برشا الحمد لله, وديما فرحانة بلادي بين أهلي وناسي.
0: توحشت تونس نتصور.
1: توحشت تونس, توحشتكم انتوما زيدة, توحشت الموزايك.
0: قد عندك غيبة على موزايك؟
1: عندي برشا, مكبروش روحنا عاد
0: بهميسي عشان نقول تقريبا قدش برشا.
1: مش برشا عوام, لكن ديما فما اتصال مع الموزايك.
0: اي ديما كانوا مش حاضره معنا, كل معنا بالتليفون. صحيح.
1: فوالا ديما
0: معنا. وحنا فرحانين برشا كونك بحثينا, كونك ترجع بحدث افتتاح مهرجان دقة الدولي في الدورة 50. كيفاش صار الاتصال؟ نتصور كان مدروس كونه شيء مهري اللي تكون في الافتتاح. حسنا
1: والله انا قام الاتصال بيا بيان سور, وفرحت برشا خاطر ما نجمش نعبر على فرحتي أكثر من أن نقول أن فرحانة فريمون برشا بوجودي في دقة سنة. مهرجان عريق مهم جدا, عنده قيمة كبيرة فنية, دونك متوحشة جمهوري. نستنى بدقيقة ودراج قاعدين نحضروا. ديجا جيتك مزنكي, كملنا البروفة, كنا في بروفات أغاني حلوين برشا, حضرنا برشا مفاجآت. مش يكون أغاني متنوعة,
0: فما أغاني خاصة بالخمسين سنة, فما حاجة مميزة للجهة.
1: كله مميز.
0: يعطينا هكا شوية سكوبيت بعد الغيبة هذية.
1: والله بشيكون أغاني الخاصة بتبيعة. فما الخليجي, فما الشرقي, فما التونسي, فما الطرب. بش نشيخو, بش نسلطنو, بش نشتحو, بش نعملو برشا جو, بش تكون إن شاء الله ليلة بالنسبة لينا ليلة من العمر.
0: ليلة من العمر زدها. فما حاجة خاصة تجمعك بدقة بالمنطقة هذية ولا مناطق قريبة من دقة شايمة؟
1: والله تونس الكلها تجمعني فيهم محبتهم وناسهم. احنا بلاد واحدة كلنا. انا بنت عين درهم. الوالد اصله من عين درهم. خاطر برشا ناس يقولوا شايمة من قصر هليل, شايمة من صفاقس. نقول لهم انا من بلايس الكل, انا تونسية, انا من كل, انا من سوسة, انا من صفاقس, انا من تطاوين, انا
0: من تحبوا من تحبوا هاني موجود.
1: اكزاكتومون.
0: باش يكون
1: دمنا واحد,
0: باش يكون
1: بلدنا واحدة,
0: بلدنا واحدة. وان شاء الله يكون الجمهور من جهات الكل حاضر في دقة لدعم المهرجان هذايا في الدورة 50 ولدعم الافتتاح مع شايمة هليلي. شايمة باش يكون فما البروغرام ميل اكثر اغاني تونسية والا الاغاني الريبرتوار نتاع شايمة هليلي؟
1: حصة كبيرة برشا من الاغاني التونسية, حصة كبيرة برشا من الأغاني التونسية وأغاني الخاصة طبعا. أغاني نجحت لقات صدى ونجاح كبير برشا في العالم العربي وفي تونس. الغنية الخليجية زادة كما قلت لك حاضرة معانا. فما أغاني من التراث تونسي.
0: هاي باش نسمعوا أغنية من التراث التونسي. نحب نبدأ الانترفيو هذه بالموسيقى ترتيحة صغيرة ونرجعوا نكملوا حوارنا مع شايمة هليلي.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر, نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI, غنو, لاسيغال وموزايك FM. كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ 9 تحليل.
0: مكملين معكم في كورنيش على موزايك كافيه. ضيفتنا شيماء هلالي. شيماء تحكينا على بروجرام خاص محضر للعودة متاحة لتونس اللي بشكون من خلال مهرجان دوغا في الدورة 50. كنت في البروفة، كان فما بروفة الأغنية التونسية، باش تغني هنا شيماء ونبدأ الحوار.
1: خلنا نسمعها.
0: حب نسمعها، نحب نسمع حصريا.
1: قبل نسمعوك انا تو سمعتك راهو صوتها حلو. راهو سامي
0: ديما يسمع فيا، ها كل يوم يسمع فيا
1: صوت ابو الحق. لو ما نجملش صوتك حلو برشا.
0: يعيشك يا شيماء.
1: نغنيو مع بعضنا، مانيش
0: في
1: السايبر
0: باهي في الكواليس. تنغنيو مع بعض
1: ليه؟ مش في الكواليس، مش تغني.
0: يلا غني لنا انت الاغنيه تراثيه.
1: نقولوا يا رانا

0: الله الله شيء مهلالي وطبوع التونسية.
1: شفت محليها غنيتنا, شفت تراثنا محليه. تحية اللي يسمعوا فينا الكل, وتحية لتونس, تحية أنا خاطر شو إجا نقول لك. كنت في البروفة توا وغنيت صحيح في الدول العربية, غنيت في مصر, غنيت كان عندي أوبرا في الأوبرا المصرية, كان عندي حفل يجمعني فنان الكبير راشد الماجد يعني. لكن هوني الروح غير, نغني مع العازفين وبرشا مرات يقولوا لي غني, قلت لهم سرحت خليوني معاكم شيخة, خاطر ما شاء الله عليهم عازفين سميعة, احنا نحبوا الفن, احنا الفن يجري في دمنا. دونك الفنان هنا مش خاطرني انا تونسية نحكي في الكلمة دي, حتى الفنانين العربيين نفس الكلام, يشيخوا هنا يحسوا بقيمة الفن. و دونك الحماس عندي زايد هذاك علاش انا.
0: ويمكن كان نقول بعدت عليها لتونس, شاءت الاقدار انك تبعد انك تكون مقيمه خارج تونس.
1: لتونس بون, انا خاطر بديت في برنامج لهوات اللي هو ستار اكاديمي, ولكن قلت نقعد ديما نمشي ونجي, عائلتي هوني, لكن فنيا صحيح بديت البر فهمت. لكن قبل كان عندي لقاء بجمهور في تونس, معني أنا غنيت في مهرجان قرطاج عمري 17 سنة في عرض كان اسمه حرية الطرب, غنيت في مهرجان كراكة, غنيت في مهرجان مازل تميم, كنت زادة في برنامج الهوات مع رؤوف كوكا. دونك أي كان عندي عدة مشاركات فنية في تونس, لكن عربيا وقت اللي مشيت لبيروت بديت
0: فوالا يمكن انطلاقه فعليه كان نقوله او انتشار عربي صحيح. كان خارج تونس ويمكن الحماس اللي حكيت عليه توا اللي رجعت به من جديد, فما هكا حاجه من داخل شيء ما تقول كان كملت مسيره هوني ومن بعد انتشرت عربيا خير, ولا راضي على عمل
1: في تونس؟ انا بديت من هوني كما قلت لك, انا كنت في مهرجانات في تونس وغنيت في تونس ومن بعد كملت البرة. أنا ما بديتش من برة ورجعت, أنا بديت من تونس.
0: بديت من تونس. من تونس, ولكن الانتشار الفعلي كان مع برنامج ستار أكاديمي.
1: أي عربيا, أي بيان سور,
0: يعني حتى في تونس شهرة كانت أكبر من خلال برنامج هذيك, خلى طابع كبير لليوم.
1: أي دونك غراس أستار أكاديمي أني وصلت للعالم العربي وعرفوني أكثر توينسة معناها.
0: وكان فما طلاب معاك في نفس الموسم, خليني نقول منهم جوزيف عطيه اللي بيكون حاضر في مهرجان حمامات اثنين. قعدتوا على تواصل انت وجوزيف؟
1: والله سوشيال ميديا في الانستغرام, لكن نتقابلوا شخصيا لا. الدنيا خذتنا شويه, الدنيا خذتنا, وانا عندي الصغار وعندي عائله, دونك شويه خذتنا الدنيا هكا بعدنا شويه. امل تقعدك اللي مامون هذوكم اللي عشناهم يقعدوا ديما في البيت, معناها كي نتقابل انا وجوزيف ممكن كانه البارح كنا مع بعضنا.
0: مش تحضر في عرضه في مهرجان الحمامات كان في تونس
1: ان شاء الله؟ كان انا موجود, معناها ديسبونيبل, علاش ليه؟ بالعكس
0: نتصور باش تكون مفاجاه حلوه كان تكون حاضره
1: إن شاء الله.
0: في العرض هذا حكيت على الصغيرات, حكيت على العائله, حكيت على شيما الام, شيما اللي خيرت العائله اوقات على الفن.
1: صحيح,
0: ما تصوركش اليوم نادمة معنا؟
1: أي لا مانيش نادمة. البريوريتي جت فترة معينة, أولادي كانوا صغيرونين يحبوا على ماما بين سور, وأنا اكتشفت الحاجة هذية فيا, اكتشفت يعني أنا كنت نقول ديما زعما أنا كنكون أم باش نكون هكا لي حنينة برشا على أولادي. افكتيفمون لقيت روحي أكثر من اللازم, معناه الوالدة تقولي شايمة شوية شوية شوي شوية, يعني أقولها لغالب من حاجة من عند ربي. دونك عطيت البريوريتي لأولادي, حبيتهم يكبروا, معناه نتلهبيهم يكبروا شوية, دخلوا يقراوا توا في المكتب.
0: كلش عمرهم اليوم؟
1: بون بنتي مزيد صغيرة, ما ولدي في المكتب آدم لي 5 ans شوية, وبنتي 3 ans شوية.
0: كان آدم وبنتك شو اسمها؟
1: ايا.
0: ادم وايا كان آدم ربي فضلهم. كان غدا في الايام يكبروا اكثر ويتغرموا اكثر بالموسيقى, تشجعهم
1: يحبوا الميوزك يحبوا, معناها غرامهم الموسيقى, ويعرفوا ماما يقول لي ماما تغني, ماما شيز سينجر, فهمت؟ خاطر يحكيوا شويه عربي وانجلي, تعرف بحكم نعيشوا في دبي القرايه الأكثرية الكل باللونجلي ماما شيز سينجر وخرجنا خرجنا وثني تقمرت قول لها كي ماما بانو خاطر محدود دونك اي نفرح معناها كي نشوف عائلتي وولادي نقول هذيك الانجاز العظيم بالنسبة لي انا معناها كشيمة ومحبة الناس بيان سور والفن هما في كفة وعائلتي في كفة ما مش كيف كيف ما يتقابلوش
0: اما فما كفة خذيتك على كفة اخرى
1: اي صحيح لكن تو مركزين في دقة وبرش حاجات وسوساجية وبرش ألبومات وبرش خدمة
0: شيء من تقبيلة قلت لي ما تكبرنيش برشا أنا مانيش في نكبرك برشا ولكن
1: شيء ما تسألني على عمري
0: لا مانيش بسألك على عمرك نسأل على الغنية اللي سمعناها سمعنا مين بيعشق بدقيقة والغنية لليوم تتسمع لليوم مازلنا ساعات الراو هكا دي شورت على على التيك توك دونك فما النوستالجي للاغاني هذوكم للي عاشت لليوم معناها الاغنيه قبيله نحكي
1: الاغنيه انا اللي نخدم عليها ميرسي بوكو خاطر انت نوهت على حاجه تريز امبورطونت الاغاني اللي نخدم عليها الاغاني اللي تعيش الكلمه اللي تعيش انا نسمع برشا اغاني توا يوصلوني دي ديموم وعند ملحنين نحس اغنيه اوكي باش تعمل وقت معين هكا كما نحن نقولوا لها كل الكندي معني بونبون كليت تبدا الحلوه شيخ عليها وصاي مشيت دونك انا نخدم على الاغاني اللي تعيش اكثر
0: توقعت لها نجاح اذا كان معناها توقعت
1: برشا اغاني توقعت لهم نجاح من اغانيه مين بيعشى بدقيقه انت نسيتك انت ما بتتغير هذه من الاغاني اللي تعيش اللي تسمعها معني مين بيعشى بدقيقه قديش عندها تو سالتني تي سؤال
0: 2013
1: كاني عملتها البارح كاني معني مازلت فريش يحبوها العبيد وعايشه
0: مش هيك هاوز ده فما امتى نسيتك كانت لليوم موجوده لليوم تسمع هذوما ليت بالنسبه لشيماء هلالي ولا فما اغاني اخرين ترجعهم في نفس الكفه
1: والله عندي زيدا انت ما بتتغير فما برشا اغاني طبعا ما نستحضرش برشا عندي غنيتي الوطنيه زيدا تونس الخضراء خذت نجاح كبير برشا
0: صديل اليوم تتحط في مناسبات زيدا الوطنيه وزيدا
1: تعاد في المناسبات كلها في الفوتبول في كل المناسبات تلقى

0: Snip, get out.
1: Sorry.
0: الوحش لتونس عمل فيك. بسم الله عليك.
1: ألا نخرج فاصل ونواصل.
0: باهي خلينا نسمع هكا في التونسي لشاي مهليلي ونرجع نكمل الحوار مع ضيفتنا شاي مهليلي.

0: هكا يظهر له شيء مهليلي. تواصلنا حتى 7:43 دقيقة وشيء مهليلي يعمل فيها حب تونس, عمل فيها الوحش لتونس. اسم الله عليك,
1: عايشك.
0: تخمم تحب ترجع تعيشوني؟
1: ان شاء الله, علاش ليه؟ انا بريسك نعيشوني, بريسك نعيشوني. عندي مدة من اللي خدينا هوني في تونس, معناها سكن ودونك ان شاء الله باش نولي موجودة شوي شوي هوني وشوي غادي.
0: توحشت في تونس المسارح متاع تونس, توحشت صيف زادة في تونس نتصور.
1: اي بالطبيعة, ديما ايجا نقول لك ممكن اللي يعيش البرة البعيدة على تونس ما يعرفش قيمتها برشا. تونس حلوة, بلادنا وناسنا محليهم, ناسنا شعب طيب جدا بالحق, برشا عنا طيبة و طقسنا محليه, جونا محليه, مكلتنا محليها, كل شيء فيها محليه. تونس ربي يحفظها, قلوا امين
0: امين. وباش نسمعوا يا تونس الخضراء, باش نسمعوها في مهرجان دقه؟
1: اي بيان سور,
0: حاضره باش تكون
1: حاضره.
0: الاغنيه الاولى في دقه باش تستقبل جمهور؟
1: مفروض انا نهواك حبيبي تنساني بالمره وانا نهواك.
0: هذا باش يكون الافتتاح في دقه. تستنيكم شي مهليلي, خذوا تسكركم وكونوا حاضرين.
1: برشا
0: ادعموا المهرجان وادعموا زاده فنانه تونسيه توحشه تونس ورجعت لها من جديد كيف ما يرجع الفرتات والنار ما تحرقش. نار تونس خليتها تغني, خليتها ترجع من جديد. شي مقبله قلت لي وكانه تتوقع للاغنيه النجاح, فما خلطه معينه حاضره مثلا الاغاني اليوم وانت تخدم عليهم الاغاني الجديده تعرف تقول هذه باش تكون يت بالنسبه لي انا, ولا المعادله تغيرت اليوم؟
1: المعادله تغيرت الصراحه, خاطر ما تعرفش شنو اللي خاطر تو دخلت الاي اي, معناها الاغاني قاعده تو الاكثر الاغاني اللي قاعده ضاربه في في في في, في السوق نحن نقولوا اي اي اكثريتهم
0: تبارك استعمال الذكاء الاصطناعي ولا لا؟
1: اما يقعدوا فيهم شروح, معناها فماش روح, تحس كي تسمعها تشيخ عليها هكا كريدم اكثر من انه كلمه ولحن. لكن انا ديما نحرص على الكلمه الراقيه, على الموسيقى المقامات الفنيه الشرقيه اكثر. وعندي طابع معين, عندي ميوزك معينه نتبعها ونغنيها, فهمت؟ دونك ما نتمشيش مع اللي ماشي العصر, مثلا اغنيه خفيفه هيا نغني اغنيه خفيفه ولا اغنيه كلاسيك. توا الوقت الكلاسيك شتي مثلا الاكثريه يقول لك في الشتاء يغنيوا الكلاسيك اكثر من الاغنيه الريتم ديما في الصيف. ما نمشيش برشا مع المعادله هذه,
0: تمشي مع
1: ديما اللحن والكلمه هي اللي هما اللي يشدوني اكثر.
0: دونك تمشي مع احساسك كفنانه شنو يقول لك؟
1: اي صحيح,
0: فماش فريق استراتيجية معينة؟
1: فما فريق, ما ديما هاو كأن هما قد ما يقدروا كيبعدوني شوية على السلطنة وكل شيء. ما ديما موجودة السلطنة حتى في غنية مثلا توا حبيبي أنا نهويك, فيها ميوزك, فيها سلطنة, فيها رقي, معناها في اللحن.
0: حرصت أنك ما تبدلش خطك الفني شايمة اللي بديت بيه؟
1: اي عندي طب معناها عندي ميوزك معينه كما قلت لك, وقعدت ديما في الرانجمون هذيك, فهمت؟ ما خرجتش منه, ما
0: تخممش تخرج منه, ما تخممش تغامر, ما تخممش تجرب حاجه
1: تخرج. ممكن كريتم ممكن نغني البوب, ممكن خممت برشا اني نعمل حاجات حتى الخليج, غنيت برشا, معناها غنيت لقاعات الخليجيه المختلفه, غنيت البندري الاماراتي, غنيت الخبيتي السعودي. دونك ايقاعيا نحاول اني ننوع.
0: تتابع الساحه الفنيه شنو موجود اليوم, شنو ماشي تسمع تبع؟
1: نسمع, اي نسمع. فما اغاني كيما قلت لك قاعده تضرب, اما يعني فما اغاني ما نجمش انا نغنيهم. كل فنان ليه غير ما نقول لك كيما شنو
0: تغني اختياراتي مدمره حياتي. تغني اختياراتي مدمره حياتي؟
1: لا ككلمه لا.
0: تغني
1: اما لحن حلو, لحن حلو وقاح حلو.
0: تغني لا بدنا الرو هاي فوابي؟
1: ليه هاوكا قلت لك خاطر نحن مانيش نفس الستيل.
0: تغني
1: تغني انا بدنا الرو, نغني بدنا نرو بدنا نهدى شوي على بعض نروق. انا مش حافظتها
0: ما نقدرش انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق كمل هنا الجمله
1: مانيش حافظتها. غني انت معايا ما تنغني مع بعضنا
0: باهي. افش اعطيك اقتراح اخر هنا هكا جتني الفكره اغاني روبي حافظه منها اغنيه نسمعوها طربي
1: مثلا
0: واحدة هكا من أغاني القديمة خليني نقول نسمع منهم هكا حاجة بالطربي ألا شايمة هليل
1: ألا شايمة اقترح علي
0: قول مثلا طب ليه بديري كده هاوش نحط لك هنا الكلمات ونعمل التحدي على المباشر
1: لعبة
0: يلا نلعبوا نسمعها على المباشر هاوش نشوفوا لي بارول متاحة طب ليه بديري كده باش نسمعها فيرسيون طربية
1: حلوة هي
0: حلوة ذاك علاش أنا قلت لك
1: طب

0: فوالا هاكا بدلنا لها اغنيتها شويه سمعناها بالتربي. دونك بالنسبه ليك فما كلمات ما تغنيهمش، فما دونك الالحان تنجم تغامر تغني بوب تغني الحان معينه،
1: لكن الكلمه مختلفه، لكن الكلمه ديما نحرص على انها تكون كلمه حلوه ذات معنى ذات هدف، فيها حاله اجتماعيه معينه حلوه تحكي على حاله حب، اغنيه ام، اغنيه كلام فيه مساج، لكن كلام ملوش معنى.
0: لو مثلا اقترح عليك في زمن هذايا حنا السكران
1: في الزمن ده
0: حنا السكران تغنيها؟
1: شنو هي
0: حنا السكران فيروز؟
1: كلامها شنو يقول؟ هي
0: اوعي تنسيني وتذكري حنا السكران.
1: اي هو يدور لي لقبه سكران، مش حنا السكران هو ستانوم
0: الأغنية حن... هي تغنيها
1: الأغنية
0: زي هرى الحب سكارة مثلنا أم كلثوم.
1: اي بيان سور اي طبعا، لكن انت توا قلت لي أغنية الأخرى، فما انت توا مشيت للسكارة، اما انت كنت شنية الأخرى
0: حنا السكران.
1: ليلي انت قلت لي فما أغنية أخرى ممكن تغنيها ولا لي؟
0: بدنا الروق
1: فما فرق عادة بدنا الروق بدنا نهدى شوي
0: على بعد الروق. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق.
1: اي معناه فما فرق بين هل رأى الحب والسكارة بالغنية دي ما يتقابلوش
0: معنا. اي اكيد وكلثوم ولا نعطي في امثله اغاني جت على بالي.

0: أنا
1: الله الله هم كلتهم مش كل حاجة في دقة ولا مش تكون موجودة في دقة مش نسمعه أم كلثوم
0: أكيد مش نغني أم كلثوم وردة برشة مفاجئات برشة أغاني حلوين برشة طرب وكما قلت لك برشة جو أغاني خاصة
1: دونك بالنسبة الشاي مهلالي لازم الكلمة تكون مدروسة باش تغنيها وحكينا على المغامرات في الموزيكا ولا علاش لي لي ديو ديرنيغمون من أكثر اللي هيت اللي داروا في العالم العربي اللي هي سر وقعنا كانت بين نوردو ورحمة محسن سمعتها الغنية؟
0: حلوة الغنية هي حلوة برشا
1: لو مثلا اقترحت عليك الموزيكا هذيك تغنيها
0: حلوة الغنية حلوة برشا حلوة مزيانة برشا
1: من فنانين التوانسة ما شكون تحب تكون موجودة في ديو في فيت؟
0: سؤال صعيب رغم ان انا من عشاق استاذنا الكبير لطفي بوشناق ان شاء الله علاش لي نهار يجمعني به ديو
1: هي. هو تحب تكون معاه موجوده في ديو
0: بالطبيعه
1: في ستيل سي لطفي كان قالك بوب راب شكون مثلا من
0: نوردو حلو نوردو حلو فما برشا برشا أسامي حلوين معناها ناجحين توا في في في, في مجالنا بلتي زاد يعجبني برشا
1: تبادر شيماء باش تطلب انت ديو تقول نحب نعمل حاجة نحب نكون موجودة مع
0: يعني بدر توا معك انا بدرنا
1: مي دونك هاكا من موزايكا فهم سلوت في كل جمعه انا كل جمعه نعملوا نيدي بعد هاكا انا بعثهم لي فيديو هاكا انا شاي مهليلي زاد تنظاف ديما الحقيقه الفنانين يقولوا لطفي بوشنيق نوردو كيف كيف تا يكون بحضنا هنا في كورنيش تنوصلوا له المعلومه بالتي زاد في تواصل مع بالتي هاكا شاي مهليلي حاضره موجوده كان فما من عشان اغنيه تحب تعودها مثلا البالتي شنو تكون
0: أغنية البلتي نعاودها شو معناتها نعاودها نعملو جديد ليه نعملو جديد
1: متخذلو حتى أغنية
0: لا ما نخذلوش كل شيء مواتيه
1: كما هو وإن شاء الله هالروة سيدة في مهرجانات بلتي اسني شايمة باش كل موجودة في افتتاح دقة ولكن عنا جولة كاملة في تونس
0: إن شاء الله عنا سوسة مبدئيا لو 5 أوت كونوا حاضرين سوسة جو جو
1: وانت قلت لي برشا يسخلوك من سوسة
0: برشا دونك جو في سوسة انا ديما في سوسة
1: بنت الجهة باش تكون موجودة
0: حبيبي حبيبي بختو ان شاء الله ان شاء الله تكون لي جولة اكبر واكبر ان شاء الله ان شاء الله ناكدو لاحقا
1: باهي دونك نستناو باش نسمعوا البروغرام كامل مي البداية باش تكون من مهرجان دوغا الدولي
0: لو 10 جوي
1: نهار 10 جويلية أكيد الافتتاح نهار 10 جويلية كونوا في الموعد خذوا تسكركم شاي مهليلي باش تستناكم برشا محبة التونس برشا محبة لكم انتوما وبرشا وحش كما سمعتوا في الانترفيو هذه شاي مهليلي اللي برشا حبيناها من برنامج ستراك كان لقاء صدي كبير وكانت لقاء نجاح كبير على المستوى التونسي والعربي بالطبيعة التجربة هذيك كان نعطيها عنوان تجربة ستراك أكاديمي شنو يكون؟
0: نعطيوها عنوان بداية النجاح بداية الانتشار
1: حافظت على النجاح كما يلزم؟
0: على يعني الحمد لله الحمد لله ديما نقول الحمد لله وديما نطمح للأكثر أكيد
1: العودة هذه من جديد انطلاقة جديدة نجم نقوله من تونس اليوم؟
0: ليه ماشي انطلاقة جديدة معناها عودة لتونس بعد مدة لكن مش انطلاقة جديدة في في فيش بالضبط انطلاقة جديدة
1: رجعت من جديد
0: مهرجانات معناها
1: مهرجانات وسيدة علاش ليه انتاجات تونسية راو أكثر الشاي الأهلي
0: انتاجات تونسية موجودة موجودة ديما معايا الغنية التونسية في ألبوماتي الكل
1: هي سمعنا دجا هكا
0: آخر ألبوم كان عندي 7 بحور زيدا خذت نجاح كبير برشا الغنية التونسية ديما موجودة انتم شوية مقصرين
1: ما نعديوش شاي مهليلي ما لمكش تسمع في كل جوخ بلوس على مزايك هاوكا حتى نعديو
0: الأغاني أكثر وأكثر
1: وإحنا نعدك شاي ما الأغاني تتعدى هنا على مزايك ونسمع أكثر وأكثر شاي مهليلي وإحنا أكيد في المواكبة باش نكونوا معاكم في افتتاح مهرجان دوغا الدولي أكيد فريق كامل مزايك فهم شي تنقل ونستمتع بالبرمجة اللي محضرتها ونحب نختم بالموزيكا ما سمعناش إمتى نسيتك هيت مليت يلا نسمع تتسويت بصوت شاي مهليلي
0: شتغني معايا
1: بهي تندندر معك شوي نسير
0: أنا إمتى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم بكتم جوا يا حنيني إليك لكن بتألم

0: لا لا فكريني إيه زيك بقيت من ذكرياتك أنا إمتى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم.
1: الله الله شيماء هلالية توصلنا لآخر ساعتنا الأولى في كورنيش. شكرا ليك شيماء نورتنا بالتوفيق ليك وما زلت باش ترجع بحضنا هنا المزيكا فاهم بعد دقة نعود ونحكي معك على مسيرة توجت بالنجاح أكيد وما زالت عودة خليني نقول لتونس ما حبتش انت لقاء جديدة هاوكا عودة لتونس من جديد وإن شاء الله يا ربي تكون جولة ناجحة بدايتها من دقة عندنا سيدة مهرجان سوسة دولي وأكيد نستناو كل المواعيد تلقاهم هنا في أجندة على موزايك فام. خليكم معنا شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد إدريدي بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية نحكي مسرح بنزرت نحكي مسرحية بابا نوال لصابر الوسلاتي وبتبيع ريبورتينج مع الوثق ونمشي لندوة مهرجان قرطاج الدولي ما تفلتوش ساعتنا الثانية من كورنيش
2: موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس
3: كاليبسو
2: Jeudi 16 juillet, Kavi Shanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kavi Shanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubeya Tadakar sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم اليوم الثلاثاء ورشة عمل لعرض نتائج دراسة قطاعية حول حاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنجزت بالتعاون مع المرصد التونسي للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع يهدف إلى إرساء منظومة وطنية لليقظة واستشراف حاجيات سوق الشغل. وأبرزت الدراسة أن السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختصة في قطاع تكنولوجيا تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 2030 وهو ما اعتبره الوزير فرصة يمكن استثمارها عبر إعداد كفاءات تونسية قادرة على الاستجابة للطلب الخارجي. أشار وزير التشغيل الياس سعود إلى أن هذا المعطى يشكل أيضا دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتباره من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق مواطن شغل جديدة واستقطاب الاستثمارات. وأفاد الياس سعود بأن قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال يشغل في تونس حاليا أكثر من 100,000 مختص مشيرا إلى أنه يسجل نسق نمو متسارع بما يوفر أفاقا تشغيلية واعدة للشباب خاصة في ظل استمرار ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 15%. مجلس الجامعات المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظر في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 2026-2027 واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم. كما اطلع المجلس بإشراف وزير التعليم العالي منذر بالعيد وبحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس على مدى تقدم إنجاز منصة التصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومنصة تسجيل الطلبة الدوليين ومستوى جاهزيتهما لدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الجامعية بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الجامعية وتعزيز حوكمة القطاع والارتقاء بجاذبية منظومة التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي. تم مساء اليوم الثلاثاء تكريم الفائزين في المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2026، وبينت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية في تصريح لموزايك أن الجوائز تهم 6 مسابقات منها في مجال الابتكار في الصناعات التقليدية والكفاءة الحرفية وغيرها، مضيفة أن 229 حرفي وحرفية شاركوا في المسابقات.
5: تنظيم مسابقات وطنية في كل سنة للابتكار في الصناعة التقليدية، نعرفوا اللي على هامش صالون الابتكار في الصناعة التقليدية تم تنظيم المسابقات هذه. عندنا ما يفوق عن 229 مشارك شاركوا في المسابقات هذه بمختلف الاختصاصات نتاعهم، وفي الحقيقة 6 مسابقات اللي اليوم باش نعطيو جوائز نتاعهم. عندنا 19 جائزة باش يتم تسليمها اليوم. مسابقة الأولمبياد تهم الحرفيين والكفاءة الحرفية اللي تم تنظيمها في دورة 42 سنة الابتكار في الصناعة التقليدية، تهم اختصاص النقش وتهليل على الجبة، كذلك العمل على موضوع مواكبة الاقتصاد الوطني على مستوى البيئة وحماية المنتوجات والعمل بالاقتصاد الدائري. عنا جائزة خاصة ومسابقة خاصة بالاقتصاد الدائري. الطلبة ديما موجودين معانا، نحبوا الطلبة من اللي هما يقراوا يهتموا بقطاع الصناعة التقليدية، وعنا كل سنة جائزة خاصة بالطلبة ومسابقة خاصة بالطلبة. كذلك عنا سوق سياحية نحن نهتم بها، نحب ديما السياح نتاعنا يقتنيوا منتجات تقليدية تونسية. دأبنا على مدة على مدى توا 3 سنوات ان عنا مسابقة خاصة بهدايا تذكارية لفائدة السياح. دونك هذوما مختلف المسابقات اللي باش يتم اسنادهم الجوائز.
4: عدد من مستعملي الطريق الوطني عدد 6 في جزئها الرابط بين بوسالم وجندوبة يطالبون بضرورة مضاعفة مدخل مدينة بوسالم وتركيز مخفضات سرعة لوضع حد لحوادث المرور المتواترة والقاتلة. وفق مصدر في الحماية المدنية فأن مدخل مدينة بوسالم في الاتجاهين بات يمثل مصدر قلق بسبب تعدد الحوادث المرورية الناجمة بدرجة أولى عن السرعة المفرطة. ويشار إلى أن حادثا جد أمس صباح أمس الاثنين بمنطقة الحويجي بالمدخل الغربي لمدينة بوسالم تسبب في وفاة شخصين وعدد من الإصابات نتيجة اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة. في أخبار العالم، محكمة فرنسية تقضي اليوم الثلاثاء بسجن زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان 3 سنوات، منها 2 سنوات مع وقف التنفيذ وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني في الكاحل بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس كورنيش، كورنيش 30 نجمة من 7 لـ 9 متعين. كورنيش سامي الحامي موسيقى.

0: في طريق المطار وصلنا حتى 18 دقائق. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيمن. سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع وفكر هبكم سيسر ويحكم طريق سلمة للجميع على سيتنا مزيكا فيمن بانت أبليكاسيون مزيكا فيمن. وتابعوا للايف متاعنا حواراتنا تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب مزيكا فيمن. شوي خير يكون بحضنا الساب الوسلاتي نحكي على مسرحية بابا نويل اللي بشكون في مهرجان بنزرت الدولي. نحكي على تفاصيل العمل هذا جولة صيفية وين باش يكون موجود صابر الوسلاتي ممثل تونسي عرفناه برشا نجاحات الحقيقة ونحكي وزيد عليه عمل مسرحي جديد إن شاء الله يكون في تورني نجحة السنة. شوية آخر في الانفيتي دي جور يكون معنا هنا في استوديو. قبل هو نمشيو الروبورتينج مع الوثق ونرجع بكم لسهرية أم السفساري وبنت الحي على مسرح قرطاج.
1: ريبورتينج. تعرف علاقة التونسي بالربوخ ما تتفهمش. التونسي والمزود بالبندير الشطيح والرديح حاجة في الجينات نتاع التوانسة يظهر. مسرح قرطاج اللي ما يستقبلش عروض وسهرات الفن الشعبي في إطار المهرجان الدولي يفتح بوابته لعرض استثنائي لحد سمير لوسيف فوزي بن قمرة في حفل أو عرض أم السفساري بنت الحي.
2: هذا اللي بين لك فهمتني الفن الشعبي عنده مكانته في المجتمع التونسي ماهوش غريب على التوانسة. نجم نقولوا كلمة نحن نقولوا من الخطاب بتاع الفن الشعبي ما ننساش الناس اللي قبلنا كباراتنا هذوكم حاجة أخرى. مي كل جيل يخدموا الناس وتعلم عليهم هذوكم وخذينا منهم وطورنا ولله الحمد واحد يفور.
1: ثنائي كبير في الأغنية الشعبية التونسية مرات ومرات على مسرح قرطاج لكن التراك هو بيدو تحضير الآخر لحظة والستريس ما يتنحاش حتى لحظة اللقاء الأول مع جمهور. أكيد العدد متاعه يفوق 7000 متفرج. تونسي في مدارج المسرح الروماني يشطح على أحزانه في الأيام تجري والعمر خسارة.

0: فوزي بن قمر. في نضحك للي ما ينام الليل السمير يا ميمتي الغالية زادة وإلا جوابات. بنت السفساري مفاجأة من مفاجآت السهرة، بيا الزردي هي أم السفساري. تفاجأ فوزي بن قمر والجمهور وتشاركوا غناء واحدة من أشهر ما غنى نجم الأغنية الشعبية التونسية.
1: وجودي على المسرح ما سكرتهاش مع والحومتي ام بيان سور فوزي بن قمرة وعشيري وذكريات برش مع بعضنا، كان معناتها ذكريات اغانيه وتاريخ فوزي بن قمرة وفي الاذاعه الوطنيه وزاد كيف مع وفي امور جديه.
0: مسرح قرطاج يتحول المشهدية لاحتفال تونسي استثنائي، المايسترو وضابط إيقاع العرض بكله الدكتور هشام الخدير، آلة المزود اللي صنعت مجد الأغنية التونسية في وقت ما، هي العروسة اللي تتصدر قلب المسرح، هي اللي تقود النسق وتطلع الريتم وتحكم في كل حركة وكل تنفيذ.
2: وانا قاعدين إن شاء الله بالخبرة والواحد
3: مازلت تقول قاعدين نتعلم كل يوم.
2: أكيد ديما
3: لا لا
2: لا لا رد بالك ديما نتعلم براتيكمون ما عندي مدة كبيرة في كل عام مقل شيء نطلع 3-4 مرات كرتاج خطني نسيتهم وانا صغير. الميدان هذا دخلته بحب وقال هذا حبيته وحبيت ثقفت بلادي وحبيت ثقفت ولاد حومتي
3: وصلت هنا هذا ما انت ريت فما برشا قدر يشم الخذيري برشا محبة من عند الناس.
2: الحكاية كلها ما عندي انا ما عندي حتى موضوع الا الآلة هذا نخدم فيها بحب وحاجة نحب نوصلها لكم عندي حتى غايته.
0: على المسرح البنادر تتبدل، البنادر اللي قاعدة تسخن ورسان، مشهد يفكرنا بعروساتنا ونوب التوانسة، فرحة وحدنا ونتقسموها ونعيشوا معاها لآخر لحظة، حتى كان كملت الحفلة وخرجنا نلوجوا على تاكسي وما لقيناش ورستنا نستناو سوايع وسوايع باش نروحوا لديارنا. هي لحظة فرح ونشوة ما يفهمها كان التونسي الصحيح.
4: يكتب عليك شايف في دمنا راهو امبوسيبل العاب التونسي ما يسمعش الموسيقى التونسية وربوخ وجو في فرحاتنا وفي ليزيبروف اللي نعيشو.
0: مرحبا بكم في موسم المهرجانات، مرحبا بكم في صيف 2016.

0: Get down, Backstreet Boys. يوصلون حتى 8:18 دقيقة. انتوا معنا في كورنيش على موزيك فام حتى للتسعة متاع الليل. نحكي ومهرجانات, نحكي وكواليس وحصرية هنا في سبيعتين من زمان حتى للتسعة متاع الليل. توت سويت لانفيتي دو جور
1: كورنيش. L'invité du jour.
0: فرحانين برشا باستقبال وبحثنا هنا على موزيك فام ممثل ومسرحي حبيتوه اكيد في ادواره التلفزيه والسينمائيه, ولكن هو ولد المسرح ويرجع في كل مره العشق الاول. يجينا بعمل مسرحي جديد بابا نويل باش يكون موجود نهار 11 جويليا في مهرجان دوقه الدولي. بكل حب صاب الوسلاتي, مرحبا بيك على موزيك.
2: اهلا بيك سامي, تحيه كبيره ليك, تحيه كبيره للموزيك واللي يخدموا في موزيك زملائي. لا لا عدينا مع بعضنا بريود
0: قبل الدار
2: كبروا ما شاء الله, كبروا ما شاء الله. تحيه كبيره لكم, تحيه المستمعين نتاعكم, وشكرا على الاستضافه السامحه.
0: نورتنا وتنورنا في كل مره. هو مرحبا بيك زاده في موسم المهرجانات الصيفيه بعرضك وحدك على مسرح كبير امام جمهور كبير.
2: وي
0: حاضرين؟
2: حاضرين.
0: جاهزين
2: وخدمنا عليها وترنين عليها, والحق ما كانش بالسهل. بالحق ان باش نوصلوا توا كان نجم نقولوا اللي احنا حاضرين, ما كانش بالسهل, كان برشا تعب, برشا خدمة, برشا بالحق التلقي متاع آراء متاع مشاهدين متاع أصدقاء, برشا تفكير, برشا تضحية. دونك بالحق توا حاضرين, أما بالحق تمنا برشا باش نجمو كنو حاضرين كما توا.
0: كل شيء في وقته باهي؟
2: كل شيء في وقته باهي, كل شيء في وقته باهي. دونك أنا تويك باش حتى المهرجانات اللي باش ندور فيها في أغلبهم دورت فيها مقبل بمسرحيات جماعية. دونك تويك نلقى روحي في مسرحية فردية, حاجة باهية, حاجة مشرفة جدا, وحاجة ما تتخليك تحس برشا مسؤولية.
0: لأنه
2: كما مهرجان دقة لونز مثلا, معناتها مهرجان دقة نحضرته قبل أكثر من مرة في ونعرف القيمة متاعه ونعرف لومبلور متاع أنك تخدم حاجة في مهرجان دقة. دونك مسؤولية كبيرة, وبحول الله نحن قد المسؤولية ذي.
0: أصعب أنك تكون وحدك على الركح؟
2: أصعب من كل شيء بتبيع, تدور معك ماش كنت تحكي, ماش كنت تفدلك, أتحكي اسمي وتلقاش كوني مدلك. دونك ليه تقول وحدي؟ رأوا أنا وحدي على الركح, لكن معي فريق كامل بيت الحال هو اللي يخدمه معايا. أما وي أصعب برشا بحق. أنا قبل كنت نقول ما تكينوا برشا متى أصحابي ولا العبيد والكذا, وقتاش تعمل وان مان شو, وقتاش ديما كنت نقول لهم يا رودي راه مش معتها مش قاعدة, مش أي واحد مثلا عرش خدم مسرح بعديك اسمه تعرف شوية, فالقاعدة تقول أن يعمل ومشو تعمل له وقتين, أنت كيف يعطيك مش عمل ومشو, أنا كيف يعطاني مش نعمله ومشو. لكن كي تكشفت بالحق شي معتها ومشو, شي معتها أنك أنت واقف تقول زادة ومشو, رأني منشة في ومشو اللي شبه اللي ومشو الأخرين, حاجة مختلفة بين المونودرام بين الومشو, حاجة كيما هكاك هي مسرحية بابا نويل في تونس. لكن تشوف أنك باش تخدم مسرحية وحدك طيلة ساعة ونص أو أكثر بقليل, وأنت واقف على الركح ومقابل الجمهور, ولازمك تشد انتباه الجمهور وحدك, لا معاك دي بارتنير يهز معاك ولا معاك زميل يهز معاك ولا معاش كنت تاخو تعطي ولا باش ترتاح ولا ساعة ونص وأنت واقف على الركح. يبقى حاجة مرهقة برشا. دونك نحيي زملائي الكل اللي عملوا الوان من شو, قول لهم برافو برافو, كيفاش بالحق قدرت أنك تعملوا حاجة كما هكا. أنا تويك أنا دخلت للتجربة, حاجة مرهقة, حاجة بالحق التعب, لكن فيها بليزير كبير, فيها بليزير كبير.
0: حضرت لهم كي نقول ناش أنا لمين نهدي وجيها لطفي جعفر القائمة طويلة كريم
2: اللي نجبت نحضر الحق. حضرت بعض الزملاء وزميلات وجيها مثلا حضرت لها جعفر, حضرت له شكون آخر عصام عياري كذلك حضرت له هكا تقريبا كريم زاد حضرت له اي هكا حضرت قبل شفت أصدقائنا وزيد تاخذ فكرة ومتفرش المسرح.
0: وقلت صابر ما مشيتش في الاتجاه التقليدي, خليني نقول للوان مان شو, علاش حبيت بابا نويل يكون الاستثناء؟
2: هو من مش بنحكي على زعمة استثناء ولا نحن لا نشبه الآخرين أو أنا لا, لأنه حتى في المسرحيات اللي خدمت ثم نمط معين وثم ستيل معين, لحتى الببليك ولا يعرفوا عندي ستيل هذا, وستيل هذاك نقلته للراديو ونقلته للتلفزة, فكي باش نعمل وامي شو بيبش يكون زاد فيه, متغذي من الروح هذيك, متغذي من الكرونيك اللي خدمتهم, متغذي الأعمال المسرحية اللي خدمتهم, متغذي من الكوميدي نوار الكوميديا السوداء اللي أنا خدمت فيها في المسرح مع توفيق جبالي, متغذي حتى من نوعية الكتابة المختلفة ومن نوعية السخرية والكوميديا المختلفة, لأنه تقريبا العبيد ولات ثم عرفوا أنه ثم طابع خاص في الكوميديا متاع صابر وسليتي كي يحضر في عمل ثم حاجات يشبهوا له يختلفوا لك ديما ثم روح خاصة. دونك حبيت ما نفقدش الروح هذيك وهزيت الباك جراوند هذاك كله هزيته كذلك حتى للوا مشو. دونك هذاك علاش حتى طريقة الأضحاك والكوميديا والسخرية هي طريقة تشبه لي أنا أكثر من تشبه لغيري.
0: وباش تهز النجاح على خاطر نتصور كان اختيار ذكي منك، يبدو لي أنك عملت عرضك الفردي في وقت النجاح. كي نحكيه على نجاح الديناري نجاح هذه أخرتها زادة مؤخرا كان بحثنا الممثل رؤوف بن عمر وأشهد بأدائك في العمل هذايا. دونك كان بذكاء الاختيار مدروس وقيت
2: هو قيت. وبالمناسبة نشكر أستاذنا سي رؤوف بن عمر، سمعت شهادة متاعه وبالحق شرفني برشا كلامه. سي رؤوف حتى كل ما نتقابله نقعدوا نحكيه على المسرح ونحكيه على تاريخ المسرح وهو يعطي رأي وديما نسأله معتها تفرجت سي رؤوف في كذا، تفرجت في المسرحية هذه، تفرجت في كذا وناخذ رأي. ولأنه خاطر خدمنا مع بعضنا زاد في مسرحية كلام الليل وعملنا تورنيه كاملة في تونس وسافرنا حتى خارج تونس من ألطف ما ثم الرجل هذاك وفنان كبير وفنان عظيم بالحق أستاذ عظيم
0: ربي يفضله.
2: دونك
0: نرجع استغليت النجاح متاع شخصيات اللي خدمتهم. خليني نقول
2: سي توتا في نورمال ما تبع الحق هو هذا هو الوقت المناسب لانه كي يقولوا وان مشهور هو ما تنجمش تعمل مسرحيه وحدك بمسرحيه الممثل الواحد وانت شخص ما عندكش قاعده جماهيريه، ما تنجمش بالحق ما تبش عملها مسرحيه جماعيه في وسط المجموعه ماهوش اشكال كل واحد يهز من شيرته، لكن انك وحدك على الركح وعباد باش يجيو توا كيما نحكيو دقه باش يجيو عباد من من من من دقه، عباد من من البلايص القراب الغادي تبرسق مجاز الباب البلايص القراب، لكن زاده ثم جمهور اللي تنقل من تونس.
0: اي
2: دونك سي امبورطون زاده انك تكون واعي او تكون عندك ثقه في الجمهور الموجود انه ينجم يوصل يتنقل من تونس لدقه باش يتفرج، ينجم يوصل يتنقل من تونس لبلاصه اخرى كسوا بنزرت او غيره، ولو انه بنزرت عندها جمهور بنزرت. دونك وي الوقت صحيح بالنسبة لي أنا على الأقل، الوقت صحيح أنه مع أنه الأعمال التلفزية والسينمائية الناجحة قلنا هات توا وقيت هات نخدمه نعود نرجع للمسرح نقولوا نحن لأن هذيك البداية
0: وقيت نكون
2: ورجوع ديما للمسرح
0: وقيت نكون أنا البطل نصنع نجاحي وحدي.
2: والله شو موش بمنطق أنا البطل بالله في بمنطق أنه هذيك السيرورة انه خدمت مسرح جماعي، خدمت في التلفزه، خدمت في السينما، باش ترجع للمسرح علاش لا ما تعملش مسرح فردي. دونك مانيش بالحق مانيش في منطق زعما انا البطوله المطلقه، لا مش هذا. انا حتى عمري ما خمم كيكه حتى في الافلام حتى في الـ في الـ في, الـ في التلفزه، لا نخمم على الدور يكون دور باهي، دور مقتنع به، دور شيخ انا عليه وكاو. دونك مش منطق البطوله لكن منطق انه معقول جدا، معقول جدا خاطر ديجا قالت لي على اساس انه انت صابر، انت اللي كتبت النص، انت اللي عملت الاخراج، انت اللي تمثل، دونك هذا الكل علاش انت
0: وحدي
2: وهو معايا ايكيب كامله الحق نتاع ربي اللي هي بحاجات اخرى باش انا نجمت نتفاضل حاجات هذه خاطر مش سهل زاد باش تعمل تخدم وحدك. لكن انا نقول ساميه انا في وكانه هذا نوع من تتويج لمرحله معينه. المرحله اللي تعديت نحكيوا على مرحله نتاع 16 سنه راه خدمه ولا 17 سنه خدمه في المسرح، خدمت في المسرح كممثل، خدمت في المسرح كمخرج، خدمت في المسرح كسيناريست، خرجت للتلفزة خدمت مزدها كسيناريست وخدمت كممثل. دوك كي باش نعمل انا مسرحية قلت صابر هي انت باش تغامر اي ترى علاش لا كي باش تقدم للجمهور قدم انت شنو نجم توري في التمثيل، شنو نجم توري في الاخراج، وش نجم توري زدها في الكتاب. دونك كانت هذيك هي الفكرة. دونك هات وحدي خاطر ملول قلت اسمعني برا بدا وحدك وفشطرثني شوف كان حصلت وتبقى روحك معتها حاشتك بإعانة بكذا هكا أخوي نجم نستعينه بصديق.
0: فبابا نويل تتويج المسيرة 16 سنة
2: أي تقريبا أي نجم نقوله بالنسبة لي أنا لأني شو التتويج رو بالنسبة لي أنا أوكي صار تتويج نوعا ما في التلفزة وفي غيره، أما بالنسبة لي أنا حب التتويج كي يصير في المسرح، نحب الحق معتها نخدم حاجة متاعي وحاجة نقدمها للجمهور باسمي وبتصويرتي بكتيبتي بإخراجي بتمثيلي ما تم حاجة راني بالحق ما نشيخ عليها برشا ما أنا معتز جدا أنه باش نقف قدام الجمهور بصابر الوسلاتي الفنان اللي بالحق عدى كارير بتاع مسرح تعب فيها الكارير هذيك، خدم فيها الكارير هذيك، طاح وقام، اجتهد فيها، بحث فيها، ففي الأخر بالحق نحب نقدم للجمهور المسيره هذه بتاع 16 ولا 17 سنه مسرح انا شي نجم نقدم لكم، وانا بالحق معتز بهذا وفخور بهذا، ونعد الجمهور انه بشقوا حاجه بها في المسيره هذه كامله
0: باش يلقاو بابا نويل. بابا نويل في الصيف سابقه هذه انا نلقاو بابا
2: نويل هو ما بتاع ثلج وكذا وكل لبسه وانا وكل كوستيوم. تحيه لصالح بركه صديقنا صالح بركه اللي خدم لي الكوستيوم، خدم الكوستيوم تاع الشتاء خويا كيفاش نلبسه تويكا
0: ما بدلناهش ما بدلناهش ما عملناش
2: دقه هو بارد في الليل اي دقه نسمتها بارده نسمتها بارده حتى بنزرج نسمتها بارده عند الشمال الغربي زاد نسمته والله طمنتوني والله كنت بالحق متخرف والله بالحق في الليل عندنا نسمه بارده
0: ما نبدلوش الكوستيم
2: لا شم نخفوا شويه هي نخفوا شويه ليش نحب نقول لك شيء
0: حضرنا
2: كوستيوم كيفاش تحب سامي
0: قولي بدلنا بدلنا اللبسه نتاع الشتاء ولا لا حضرنا
2: اي ثم خففنا خوي خففنا شوي
0: خفف. في النص خففت
2: في النص غيرت اي
0: خذيت بعين الاعتبار انك باش تعرض في الصيف
2: اي عملت نص بارد
0: خففت النص
2: بلاسير عديته بالجاسير
0: انت فهمتني ايش نقصد خففت النص صبر
2: ايش ايش تقصد
0: خففت النص بدلت شي حاجات
2: اي بدلت برشا حاجات طبعا
0: اي شنو بدلنا بدلت نسبة قديه
2: نسبة كبيرة نجم نقول لك نسبة 60% من النص معناتها بالحق اللي تفرج في بابا نويل في الـ في الفيرسيون اللي تعدات في الشتاء باش يلقى تقريبا مسرحيه اخرى مشاهد اخرى ثم مشاهد تنحاو ثم مشاهد تزادوا ثم مشاهد تطوروا بحكم الاحداث اللي قاعده تصير بحكم الاكتواليتي بحكم الافكار بحكم زادنا بيدي اللي يخدم معايا مسرح ويعرفني في المسرح اني عمري ما نشد نص نقعد به من اول العرض لاخر عرض بالعكس ديما نبدل النصوص نجدد النصوص جيني حتى افكار نبدل ديما نحب نعمل ديميزاجور دونك المسرحيه كي يقولوا تغيرت راه مش وقع فيها سانسور ولا مشيت نحيت حاجات زعما خاطر عندنا مهرجانات توا وخطانا ولا لا بالعكس نو بالعكس اللي قعد فيها يزم يقعد قعد ونعتبر انه المسرح دائما وابدا هو على الاقل الفضاء الحر اللي قاعد لنا فيه ما يزمنيش احنا زاد نقعوا رواحنا فيه.
0: لو مثلا يجي شكون مدير مهرجان لصابر الوسلاتي يقول له تفرج في المسرحيه يقول له صابر بالليل ما نعرفش انا لي ريبليك هذوما نحيهم تقبل؟
2: لا ما نقبلش طبعا وباش نطمنك انه المسرحيه كي تعرض تو تبرمجت اغلب مديري المهرجانات تفرجوا فيها وشافوا نوعية النص اللي فيها وشافوا الطرح اللي فيها فقبلوها ما تمنيشنا الغادي ما نيشنا من ايش قلت لك انا في المسرح ما نحبوا ديما نقعدوا عندنا فضاء حر نجموا ننقدوا فيه نجموا نحكيوا فيه ونجموا لكن ديما طريقة النقد كيما كنت تاخذ في الراديو او حتى على المسرح مانيش ياسر انا مع النقد المباشر زعما ونبدا نسبوا نبداو نثلبوا ونبدا نقولوا هاو بالصبع ليه ثم هذيك نقولوا معناتها اليات المسرح ارقى من هذا ونجموا بطريقه ذكيه برشا نعديوا رسائل ما علاش احنا نخدموا بالكوميديا لانه الكوميديا هي وسيله معناتها كيفاش الببليك باش يضحك معناتها على الاقل في اللي نخدم فيه انا ماكش باش تضحك على نكته جيت تحكيتها لك لا باش تضحك على وضعيه باش تضحك على على على على حاجه تنجم ريلمومت ما تضحكش كي نحكيوا على الكوميديا السوداء ريلمون ثم برشا وضعيات تحط فيها بابا نوير بابا نوير صار فيه راه كي جا لتونس معناتها صار فيه ما تيفوفوخ بابا نويل خاطر هي الفكره شنو هي ما تبرش عباد يقول لك من لي كومونتير تو قاعد ساعات نجاوب على حاجات انه كيفاش تحكي لنا على بابا نويل ونحن مسلمين برا جاوب بعد انت كيفاش بابا نويل مهجوماتها انا خدمت اصلا راه خدمت في مره خدمت دور واحد شيطان شنو معناتها انا شيطان ولا مال اللي خدمه في مسرحيه في فيلم في ولا في مسلسل رأفت الهجان معناتها شنو من بعديك خدموا يهود بعديك باش نقتلهم لا دونك هو الفكره انه بابا نويل سامي بابا نويل هو شخصيه لا تعرفنا لا نعرفه هكا ولا ما تعرفش تونس عايش في الثلج الغديكه وجاء نهار من نهارات قرر قال انه خويا انا الى ما تيبش نقعد نفرق في الكادوات انا عند في البلدان اللي لاباس عليها الغاديك علاش ما نمشيش البلدان ناميه وشعبها طيب ويحب الفرحه ويحب الشيخه ويحب الكادوات مش يدور كل مره يختار عنده كره ارضيه يختار من البلاد لبلاد الى ان مشيت على تونس ما يعرفهاش تونس
0: شكتشف
2: وذيك علاش انا اخترت بابا نويل
0: باه نعملوا جيم مع بعضنا بعيده على المسرحيه ولا ما نعرفش كان باش يكون فيها في المسرحيه هذه باش نحكيوا على بابا نويل في تونس توتفيت مع صابر الوسلاتي نبداو باش نمشيو البنزرت باش ياكل كسكروت لبلبي بابا نويل في مركز من القنطره
2: باش ياكل ماكوش نقز من القنطرة العق عنده عرض الراجل دونك لا ما حاشناش بيه باش يجينا مدقدق لا لا مشاء مو بشكل كسكروت البلاد
0: كي يدخل بابا نويل تونس شنو أول حاجة تلفت انتباهه في البلاد وفي تونس
2: المطار ديجا بابا نويل في المسرحية ملي وصل المطار سرقوا له الفينجيت نتاعو
0: شنو أكثر حاجة يندهش منها بابا نويل في شخصية التونسي الكرم الصبر تنقضات ولا قدرته أنه يضحك رغم كل شيء
2: الصبر وموجودة في المسرحية
0: بيه.
2: موجودة موجودة بري
0: كي يشوف بابا نويل التوينسة شنو الهدية اللي يحس أنهم يستحقوها أكثر فرحة فرح. أمل
2: فرحة مستحقين توينسة على الأخر أنه نفرح بالحق معناتها بابا نويل وهو جاي زادة هو بيدو كي جي يحكي يقول أنا جيت للتوينسة نحب نفرحهم ديما الكلمة يعاودها أكثر من مرة يحب يفرح التوينسة لأنه شاف أنه التوينسة لأنه تونس فيها كل شيء عندنا بحر عندنا شمس عندنا سماء عندنا نسمة مزيانة عندنا طبيعة مزيانة عندنا لزاتول كل باش نكونوا نحن أحسن دولة لكن التوينسة ينقسم الفرح دونك هو أحسن كادو باش يقدمه هي الفرح
0: لو كان بابا نويل يعمل تقرير على تونس ويرجع القطب الشمالي شنو أكثر قصة هكا يحكيها بغرابة على تونس
2: أكثر عنده برشا قصص باش يصيروا له ممكن لأنه براكاوه في تونس
0: وين براكاوه
2: براكاوه في باب في بالحق في المسرحية بابا نويل براكاوه في باب الفل فكله فلوسه فكله البورتابل نتاعه وعنده مصوره جايبه معاه هذيك فكوهيل
0: صار فيه الراجل
2: صار فيه الراجل
0: والله صار فيه.
2: وكيف كله فلوسه هذيك علاش هو قاعد في تونس لهنا ما قعدوش حق ركوب شي روح دونك بابا نويل مشى يخدم في برشا خدمات خدم صانع قهواجي خدم في حنوت كافتيجي خدم يبيع في الفريب خدمهم كل بابا نويل
0: خدم كل شيء
2: خدم كل شيء باش يلم حق ركوب لكن كل خدمه يخدم فيها طردوه دونك بابا نويل صار فيه بالحق صار فيه في تونس
0: بيه لو كان بابا نويل عنده قائمة الهدايا اللي حب يعطيها لتونس
2: أي.
0: شنو يكون مكتوب فيها القائمة هذه
2: لله في سبيل الله لله في سبيل الله
0: شنو بشي هدي له
2: بشي هدي له مشي تونس
0: بلاكا
2: لا قلت القائمة مش مكتوب فيها
0: أي.
2: هو باكو متاع كادوات نقولوا نحن فليجة كاتب فيها لله في سبيل الله والكادواتك في الوسطم كل واحد شمشي يجيه الكادو ساشون كو بابا نويل باش يلقى اشكال كبير ياسر في تونس باش يفرغ الكادوات علاش؟
0: علاش؟
2: لانه باش يجيب كل هو ثم كونسيبت تاع بابا نويل، بابا نويل يدخل من الشميني بيجي تونس يكتشف انه تونس ما فيهاش دي شميني، باش يقعد اس دي اف مطيش لبرا والله ما
0: يلقاش
2: كيفاش اي كل مره هو ندور مسطح للسطح ما يلقاش كيفاش يدخل التوانسه، باش يتمرمد باش يقعد اس دي اف باش يقعد مطيش لبرا.
0: لو كان بابا نويل يكتب رساله في اخر العرض للتوانسه، شنو تحب تقول جمله الاخرى في الرساله هذه؟
2: للتوانسه شكرا ربي معكم ربي معكم
0: متفائله المسرحيه
2: اي من الاخر ثم جرات امل ما تخافش حتى من الاول من الاول بحق احنا في المسرحيه وبابا نويل هو علاش جبناه كملنا من هذا تحب ولا نفسر لك هذه
0: احكي لي يا
2: وبابا نويل جي اون طونك شخصيه ما تعرفش تونس شخصيه محايده انا اخترته كشخصيه محايده شخصيه محايده اللي يحبنا لا يكرهنا لا يرانا بالباهي لا يرانا بالخايب ما عرفناش دونك كي باش يجي بابا نويل هنا وباش نشوفوا تونس بعينين بابا نويل هو اللي باش يدور هو باش يصيروا له مشاكل هو باش في المطار باش يسرقوا له فليجاتو باش يعملوا له براكاج باش يمشي الحمام غاديك باش يدوه يدقدقوه باش يمشي كل بلاصه ماشي وكل خدمه باش يمشي يخدم يلم حق الركوب كل خدمه باش يمشي لها يشوفوا العيوب نتاع الخدمه هذيك كل مره باش يدور في بلاصه بابا نويل ويلاحظ ويقولنا ويحكي لنا شنيش كيفاش شاف التوانسه كيف شاف تونس كيف شاف العلاقات بين التوانسه كي يحكي لنا بابا نويل هو بيرسوناج نوتر نجم نصدقوه منه مش واحد تونسي جا حكي لنا لكن في الاخر ما باش نخرجوا هذا بمغاليتي نخرجوا بموعظه الموعظه مش بابا نويل باش يعطيها لانه انا مع او انا ضد انه اجنبي يعطينا موعظه اجنبي يعطينا درس اجنبي جيت تفرجت حكيت لنا حط على شير الموضة باش نخطوها مع عند شخصية فولكلورية تونسية هي باش تخرج في آخر المسرحية وباش يقابل بابا نويل شخصية فولكلورية اللي هي بوسعدية لأنه هو بابا نويل هي شخصية مش دينية ولا مسيحية شخصية فولكلورية كوميرسيال موجودة في الغرب شكون باش يقابلها لهنا باش يقابلها بوسعدية اللي هي الشخصية الفولكلورية متاعنا اللي هي تحمل تاريخ تونس زادة وعندها قصة وعندها كذا فبوسعدية هو اللي باش يعطي المواعظ للتونس وللتوانس وعن طريقه هو باش نشوفوا جرعة الأمل لانه بوسعديه هو بشحن الامل، لانه بابا نويل شاف كل شيء هكا ماهوش باهي ماهوش منظم ماهوش كما يعتقد، ولكن كيف يجيب بوسعديه باش يفسر له علاش هذا هو اللي صاير. يا هل ترى باش يقولوا بوسعديه دوك الاجابه نلقاو عند بوسعديه، يا هل ترى هذا صاير علاش تونس هكا، خاطر بابا نويل باش يقولوا علاش تونس هكا، بوسعديه باش يقولوا يا هل ترى ما دون بعد اون ديكوفر اسكو تونس هكا لانه تونس هكا ولا لانه نحن هكا، بالك احنا اللي ردينا هكا، بالك تونس باهيه ومزيانه ومحلاها كل شيء، احنا فينا العيب. لكن في الاخر بوسعديه بشادي هو الحلول، مش انه تونس تكون خير من هكا.
0: دونك صابر الوساتي باش يقترح حلول في اخر العرض.
2: وي وي ثم حلول، لانه انا نرى انه شو دور الفنان هو مش دوره انه ايجاد الحلول، دور الفنان هو طرح المواضيع، طرح الاشكاليات، يحط صبعه على الداء، ودور الباقي دور الاداره، دور السياسيين هما اللي يخدموا الحلول. لكن فنان زاد كذلك ينجم يقترح حلول، ينجم نقولوا نحن هكا يتجاوز دوره الى ادوار اخرى، لكن فقط ان نقدموا راي الفنان هذايا او الحل اللي يقترحه الفنان هذايا. دونك ثم حلول باش يقترحها بابا نويل.
0: دونك صاب الوسليتي باش يتخبى وراء بوسعديه باش يقدم الحلول،
2: وراء بوسعديه ورابو سادي، لانه ما نجمش صاب الوسليتي يحاور بابا نويل، لا تولي ديريكت. بابا نويل يعني شخصية فولكلورية، تحاولوا شخصية فولكلورية وعنا وبور دير كو زادة توما عندكم بابا نويل، زادة احنا عنا زادة شخصية أخرى، وكل بلاد عندها شخصية متاحة، هو شخصية عامة عند الغرب، لكن احنا كل بلاد عندها شخصية متاحة. والحوار بين شخصية بابا نويل وشخصية بوسعديه وحوار مهم جدا وحوار طريف وحوار بتجديد. تصور انت زوز شخصيات مقابلين بعضهم. شفت المسرحية هذه فيها برشة حاجات مع تاريل موكي، تتصورهم تقول بالحق فيش باش تصير، قد ريل مو اي تصور بابا نويل جيل تونس كيفاش باش تصير، تصور بابا نويل هبط في مطار تونس قرطاج الدولي اش باش يصير، تصور بابا نويل ظهر له مشي للمدرسه باش يتفرج يلقى معلمه كيفاش تقري بطريقه معينه كيفاش باش تصير، بابا نويل ظهر له باش يمشي الحمام كيفاش بابا نويل داخل الحمام غادي مطر وسطل وكاسه وطيب شد قط وكسر له ضلوع، برشا حاجات في المسرحيه بالحق كيفاش باش تصير.
0: هو
2: بابا نويل كهبط للافونيو الغادي كيفاش شاف بابا نويل باش يتحاور مع ابن خلدون، يلقى صامبا يحكي مع ابن خلدون وابن خلدون يجاوبه وتعارك هو ابن خلدون.
0: صبر هو العادي اللي تعودنا به انه ديما تونس اغلب الوقت ازين بعينين البران، فهذا مش في الراوي في بابا نويل،
2: لا مش باش نراوح، باش نراوح تونس اللي نراه فيها احنا، معناتها بالعكس باش تفيقنا نحن برشا حاجات اللي احنا طبعنا معاها راهو سامي، احنا مثلا برشا مظاهر اجتماعيه او ظواهر اجتماعيه طبعنا معاها، احنا تظهرنا عادي عادي جدا، رش زبله حاجاتكم ملوحه قدام ملوحه في الكيس عادي، معناتها مواطن تونسي متعدي يشوفها ما با يغزر لها عاديه جدا. بالنسبه لبابا نويل باش تظل حاجه غير عاديه، دوك تظل حاجه غاديه فيقنا نحن، رد بالك راك انت طبعت معها خاطر حاجه عاديه، اما هي حاجه ماهيش عاديه انه بابا نويل واللي معناتها كشخص نعتبروه شخص موجود في تونس ماهوش قادر انه مثلا يمشي يحوس يمشي كذا، خاف لا يشدوه خاف لا يضربوه، هي بيدو اول ما باش يقول لتونس ديجا عطينا كليشيه على تونس انه مرته ماما نويل عنده مرته زاد ماما نويل، ماما نويل باش تقول لي يا راجل مش مهزك تونس هذيك دي راهم توي مرمدوك راهم توي كفروك راهم توي يضربوك دونك ديجا ليماج على تونس من من من, من انسان مختلف فكريا عليه. وهذا صاير عندنا في تونس الداخل، نحن يميني كي يتعدى في بلاصه ما فيها يساريين ينجموا يكفروه ينجموا يضربوه ينجموا مرمدوه والعكس، وبالعكس
0: يساري يتعدى كذا
2: طبعا. الاختلاف احنا مش قابلين اختلاف في وسط بعض، الاختلاف الفكري مش قابلينه في وسط بعضنا. دوك المسرحيه راهي تحكي على حاجات عميقه جدا اترافير الضحكه اترافير الكوميديا واترافير شخصيه اللي حتى واحد ما ينجم يلوم عليه لانه جديد ما يعرف حد لا هو معاك لا هو ضدك، جي شاف حكى اكاو
0: الضحكة باش تكون حاضرة بنسبة قداش في المسرحية؟
2: إيه على طول المسرحية بتبيع، خاطر ما نجموش نحكيو على مونودرام أو وان مان شو غير ما نجم نقولوا مثلا فيه ضحك، طبعا الضحكة ملازمة ملي تبدأ المسرحية لآخر المسرحية وبطرق مختلفة وبأنواع مختلفة وبمستويات مختلفة.
0: نضحكوا على رواحنا؟
2: إيه باش نضحكوا على رواحنا، باش نضحكوا على رواحنا بالكدا باش نشوفوا رواحنا مرايا راه بابا نويل، مرايا باش نشوفوا فيها رواحنا طبيعتنا الحاجات اللي قاعدين نعملوا فيهم كل يوم الباهي اللي فينا زاد الخايب اللي فينا كل باش نشوفوا
0: وهذا برش يستناكم مستمعينا. خلينا نبدأ مع دقة. نهار 11 جويلية تلقاو بابا نويل في دقة في بنزارة 21 جويلية.
2: الموعد فقط الولادات فقط الاسم لا خاطر الولادات مازالوا مش كونفيرمي اما هما كونفيرمي 90% لك من احترام المهرجانات. خلي كل مهرجان هو يعلن على الدات نتاعو.
0: هو قبيله مدير مهرجان سوسة اعلن على الموعد
2: وقال سوسة ميسيرش
0: هو يعلن سوسة 4 اوت يستناكم في سوسة. قال لي كلمك تقول مدير المهرجان
2: كلمني
0: والله ما سنيتش. قال لي ما
2: سنيتش. انا نشكره بالحق لانه اول ما
0: مع ذكري
2: اول ما ما تفهم مع ألفة بواب لانه بالمناسبه نقول انه التوزيع نتاع مسرحيه بابا نويل هو توزيع حصري في المهرجانات الصيفيه عند شركه ألفة بواب. دونك اول ما صار الاتفاق هز تليفونه وكلمني قال لي انا قبل حتى ما نكون فيرمي مع ألفة حبيت نكلمك ونشكرك ونرحب بيك. فوالله عز بي على الاخر معناتها بالحق محلاه راهو الفنان بالحق يحس ان مكتكيه متى تعطيه اعتبار وتعطيه قيمته. فقبل ما يقول لي نصحه هاني كلمتك وهاني باش نصحح تو.
0: دونك جمهور سوسه
2: شكرا لمدير المهرجان. 4 اوت ان شاء الله.
0: 4 اوت بقيت المواعيد فما نابل فما زادة بلاريجة فما قبلي نقعد شكون في جيبس في قفصه في الكيف في بناروس في القروان في بيجا فوالا. دونك نقفون اذا هالي بقيت بقيت العروض بقيت عندي مواعيد نتاع صابر
2: كلنا
0: مواعيد الترناج
2: الترنينج بتاع حياتي انا راه رد بالك.
0: دونك هذه تنبارتاجي معكم على انستغرام موزايك فام تابعونا. دونك صابر بتوفيق ليك في كل العروض ان شاء الله يا ربي تكون عروض ناجحه. واليوم الحقيقه الفتره هذه كلها قاعدين نحكيوا على تونس مع ضيوفنا صابر. قبيله كانت بحثينا شيماء الهليل حكيت برشا محبه على تونس. علاقه صابر لوسليتي بتونس شنو؟
2: انا حبه برشا. شنو علاقه بتونس؟ اهم حاجه وي بالك
0: رد بالك
2: بالك. لا نحبها برشا بالحق. معناتها شو انا من نوع مثلا ما نجيبش نعيش البر. نمشي نسافر اي بلاصه تهزني لها نسافر. النهار السعيد هو نهار اللي نروح هذاك النهار السعيد في السفره نتاعي. الاخرين اوكي شيخ فرحان كل شيء اما ساعاتي اللي انا في الطياره مروح ونحب ياسر اني نروح في تونسير. مش هذه بيوب هذه ولا عندنا حاجات اخرين ونوفيلير
0: هذه بيوب
2: هذه بيوب
0: بصحتك صح. لازم يهرد في الاخر
2: الحوار. لازم نحب برشا نروح مع التوانسة مع بحق الطيارات التونسيه. مش عارف مش عندنا دوتخ كومباني ندخل نسمي الكل.
0: لا سي رمزي صابر سمي
2: سي رمزي خويا حشتي بيك سي رمزي خويا حشتي بيك ديجا خويا تعاوننا في المسرحيه سي رمزي.
0: الباب مفتوح نتصور الباب مفتوح لدعم كل الاعمال التونسيه. صابر وتونس هكا نشوفوا تتغشش عليها اوقات.
2: والله ما نتغش على تونس ما نتغشش على تونس عمرك ما نتغش على تونس. لا ما عندها حتى ذنب تونس. تونس هي قاعده على روحها واحنا قاعدين نخربوا فيها واحنا زادك نحبوا نبنيوها احنا اللي نبنيوها واحنا نحبوا نخربوها نحن اللي نخربوها. تونس ما عندها حتى علاقه. معناتها عمر ما نخمم بالحق اني نلوم على تونس. لا لا بالعكس بلاد ذيك ترابنا هوانا نسمتنا. معناتها كي تسافر ساميه العباد يحسدوك على الشيء اللي عندك بالحق اللي عندنا. والله العظيم اللي عندنا بالحق النجم وهذا والله مش كلاميا كلام اغلب العباد اللي تعيش البر يقولوا لي تونس احسن بلاد. ما تقابلت روا عباد اللي عاشوا في برشا بلدان تونس احسن بلاد بالحق احسن بلاد. راه ماهيش زعما هكا شعبويه وكل شيء. لا بالحق بلادنا باهيه. اعطيك بركه نعرف كيفاش نخدموها. اعطيك بركه بالحق نحبوها بالعمل نحبوها بالخدمه. ما نحبوهاش اننا نضربوا في بعضنا وندقدقوا في بعضنا ونعملوا في حاجات اللي تخرب بلادنا. واللي يعمل حاجه راهو معناتها الحكايه راهو تبدا من انك كي تلقى حاجه لوطه تهزها تحطها في البوبيل. انك كي تطلع على الترام ما تبداش تخرب في في في في, في الكرسي. كي تطلع في مترو انك كي تطلع في طياره انك تفضل بالحق زاد منتوجات بلادك. انك تدعم تدعم تدعم ولاد بلادك. تدعم حتى الفنانين ولاد بلادك. تدعم العطارة ولاد بلادك. تدعم الناس الكل. تدعم أي إنسان تونسي تدعمه لأنه هذاك هي تونس. تونس نحن. دونك بالحق أنا أحبها تونس على الآخر ونجم يكون خير من هكا برشا سامية. عندنا كل شيء.
0: وبابا نويل
2: عندنا الكفاءات عندنا البلاد عندنا التراب عندنا البحر عندنا الشمس.
0: وبابا نويل وبابا نويل بشي حبها تونس.
2: بابا نويل باش يتعلق به باش يتعلق به تونس.
0: احنا شويه غير باش نمشيو للندوه الصحفيه المهرجان قرطاج الدولي مع الوثا. قبل ما نكمل نحب 20 سكوند حذر لي سبوت توا مرتجل للديناري.
2: في استدعى
0: انا نحب الديناري عطيني ديناري باش نعمل برومو لبابا نويل. طب هاك الكاميرا
2: ونار ديناري باش نعمل والله كيفاش
0: هذيا هكا هذيا ما قلتلكش عليها
2: هذيا ما قلتليش عليها ما قلتلي على شيء انت تو انت مره تفاجئني بحاجه ايه كيفاش نقولوا تو هذا فيش نقولوا
0: انا نحب
2: يا سيدي هذيا قال لك بابا نويل هذايا بابا هذايا واحد من الغرب هذايا من الغرب السيده هذايا قال كافر وين غادي كان وجا لهنا لتونس وجا وقال لك عمل مسرحيه وقاعد يدورها وين ولابس لي هذيك المظله ولابس لي بالاحمر والابيض وما فهمتش ناش اش قاعد يعمل اش قاعد يدور اش قاعد يقول دونك سيده ضاي امشوا تفرجوا فيه امشوا تفرجوا فيه وعرسوا عرسوا وراك عملتوا لينا الفضح غادي كان بر امشوا بالفانويل غادي كان تمشي ما تلقوا شكون تعرسوا بيه غادي كان الرجال تمشي تلوج عن سوين وسوين تلوج على الرجال تمشي خويا مرتاحوا منك هاي راك عملتوا لينا الفضح
0: في الموعد في دوكا نهار 11 جويليا في بنزرت 21 جويليا كونوا في الموعد في مسرحية بابا نويل مع صابر الوسليتي. نورتنا صابر شكرا ليك وان شاء الله كل مرة جينا بجديد هنا نعرف لي فما جديد فما فيلم على قريب باش يكون موجود نخليك هاكا باش تكون بحضرنا باش نحكيو تفاصيل الفيلم هذايا. شكرا ليك صابر الوسليتي نورتنا. هذه كانت لافيتي دي جور بالنسبة اليوم
1: كورنيش لافيتي دي جور.
3: قلوب اسأل شو بدك وانا دور

0: يما ديستانكت قريبا باش يكون موجود في تونس هوني في عرض نستناو تفاصيلها. يسري بحذنا وقتاش يسري 26 جويلية باش يكون حاضر في تونس وصلنا حتى 58 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك فهم توت سويت لو بوان لايف. لو بوان لايف بالنسبة لليوم باش نمشي للندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. عنا فكرة على أبرز الأسماء اللي باش تكون حاضرة: أمينة فاخت، ماجدة رومي، نبيها كراولي، إليسا، هذوم الأسماء اللي داولوا، تامر عاشور زادة باش يكون موجود، ميادة الحناوي، فما زادة سامي يوسف باش يكون موجود، ريان نهار 2 أوت موجود، يسرى محنوش، فما زادة سامي يوسف قناه فوالا، فما معز التومي بعرض القرهمانة باش يكون حاضر في المهرجان The Jacksons. نوردو حاضر في عرض زادة بمهرجان قرطاج الدولي. جوليا بطرس باش تكون موجودة، إليسا، زادة محمد جبالي في قرطاج. خلينا نمشي ملا للواثق بالله توتسويت مباشرة من ندوة الصحفية. الواثق مرحبا.
1: اهلا وسهلا سامي، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين وزعيك. قاعدين نشوفوا فيها انا موجود توا بالمكان اللي تنتظم فيه الندوه الصحفيه لمهرجان قرطاج الدولي. الدوري المستهدف التسليم هو الموقع الاثري والمناخي المبكر في قرطاج. كما تحكي هذا البرنامج قدمته هو اللي طبعا الدوره الحاليه. نحب نحكي عن بعض النقاط كانت اثار
0: الواثق سامحني كنت اسمعوا فينا انت والاولاد، كان ممكن نبعدوا شويه من وين واقفين بالضبط خاطر قاعدين نسمعوا معاكم. ظهر لي مازالت الندوه الصحفيه مواصله، دونك كان تسمحوا نسمعوكم بطريقه اوضح. كان
1: لازم نحافظوا على تصوير الندوه وانا نتكلم من بعيد.
0: واضح. شكرا
1: على اهم النقاط اللي اثارت ربما نقاش اليوم، انه مثلا إدارة المهرجان اللي كل عادة المهرجان دون مدير، لكن فما لجنة تشرف عليها الإدارة الوطنية لتنمية المهرجانات. تقول إنه جوليا بطرس تواصلت معها إدارة المهرجان وربما كانت نجم تكون مبرمجة، ما كانتش رافضة الفكرة، لكن الظروف ربما والحرب هي التي أخرت حضور جوليا بطرس.
0: ما هيش موجودة دونك ولا موجودة؟
1: لا ما هيش موجودة. لكن أول حاجة طرحت في تقديم البرنامج هو هذا الموضوع، إنه تواصلنا مع جوليا بطرس وكانت عبرت على رغبتها في الحضور والمشاركة في مهرجان قرطاج ربما في دورة قادمة. هذا مهم. نقطة أيضا اللي تم طرح التساؤلات حولها: لماذا إليسا في مهرجان قرطاج؟ هل قدمت ملف لمهرجان قرطاج؟ واحنا كنا تحدثنا اسمها سامي على بعد ما كانت حاضرة في حفل خاص في تونس، انه إليسا ديما تقول انه هي ملكة قرطاج وستعود. ادارة المهرجان تقول انه إليسا قدمت ملف. إليسا هي فنانة عندها جمهور كبير، عندها تعمل ترند وعندها اغاني نوعية. هكا بالضبط الاجابة كانت. محمد جبالي الملف اللي كان
0: وين يا واثق؟ وين قلت جوليا بطرس وقلت محمد جبالي؟ سي في بالي محمد جبالي مبرمج في قرطاج.
1: لا هذوما بالحق، لانه طريقه التقديم اتصاليا لازم هما هكا. اول شيء تقدم مع استاذ هند مقراني جوليا بطرس، فكلنا انتبهنا لجوليا بطرس، لكن نفس اللي عشته معي انت تو انا عشته. محمد جبالي اللي اثار من مده النقاش انه مقاطع لوزارة الشؤون الثقافية للمهرجانات. تقول إدارة المهرجان انه لم يقدم ملف، فقط اكتفى بتقديم سطر في جدول واعلن مقاطعته للمهرجانات ووزارة الشؤون الثقافية، فما نجمش توصل معه. المسرح تسألوا على المسرح، لماذا المسرح مش مبرمج ومش موجود؟ مثلا تقول إدارة المهرجان انه الهاريبات كانت باش تكون مبرمجة وتم التواصل مع وسيط طبوبي والفريق، لكن مسرح قرطاج غير مهيئ ربما لاستقبال عروض مسرحية. هذه الإجابة من بين الأسباب اللي تخلي العروض المسرحية غير موجودة. تم تساؤل أيضا عن سامي يوسف. سامي يوسف بتقول هو ما قدمش ملف، لكن الإدارة سعت إلى أنه يكون موجود، لأنه مش يكون موجود بعرض كبير وضخم جدا، جنسيات من كل العالم تقريبا 53 جنسية باش تكون في حفل لسامي يوسف. ونوردو أيضا اللي سعات إدارة المهرجان اللي برمجته، أستاذ هند مقراني تقول إنه فنان مجتهد ويقدم عرض مختلف على كل العروض اللي قدمها في المهرجانات الأخيرة ممكن خاصة في الصيفة اللي تعدت. كالعادة لا أسأل على إدارة المهرجان، لماذا ما فهمش إدارة المهرجان؟ نفس التعليقات ربما على بعض الاختيارات الفنية. احنا كلنا يعني نفس اللي عشت، وانت كي بعث لك الاسماء هذه عشان احنا هناك
0: فوالا انت كي بعث لي الاسماء في بالي انا سيت برمجوا هذوما غلطني ميثقة هاوكا في المباشر اميسيلش احنا شوي خربان احنا هبطنا البرمجة نتصور التواريخ وكل شيء
1: البرمجة بينصور البرمجة اللي حكيت عليها هذه كموجودة فقط هذه اسماء اتطرحت وكانت مثيرة للجدل لانه لما تسمع اسم جوليا بطرس في بداية ندوة صحفية كلنا كنا نتوقع انه جوليا بطرس ستكون مبرمجة فكانت إجابة انه للأسف تعذر علينا برمجتها ما عارش لماذا تقدم عارش تقدم هدايا بالذات في بداية الندوة الصحفية أكيد الأستاذ عند مقراني بتكون ضيفتنا
0: نهار الخميس إن شاء الله إيه في استوديو تعطينا التفاصيل
1: أكيد على هذه البرمجة
0: شكرا لك الوافق
1: مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الكل فيكثر حوله تشوف التدخلات تشوف التساؤلات يصير هكذا التشنج الكل موجود كالعادة فما حتى جديد دونك مرحبا بكم في الموسم الصيفي مرحبا بكم في الصيف
0: بداية موافقة انت لقى جيد الوافق باش نستنيك باش تعطينا انت البرنامج مفصل بالتواريخ كما قدمت في الندوة الصحفية تلقاهم على سيتنا على صفحتنا موزيك فام بوانيت شوية اخر وصلنا الاخر كورنيش مع لو بوان لايف شكرا لكل الفريق شكرا الوافق بالله شكرا ليندا شكرا سارة طارق في الاخراج الرقمي شكرا سليم في الاخراج شكرا سيدة لكل قسم الويب والديجيتال على موزايك فام نحن نتقابل غدوة في كورنيش موعد جديد ضيوفنا غدوة نحكيه على مهرجان تستور الدولي كيف كيف إيمان الشريف باش تكون موجودة حاضرة معنا هنا نحكيه على عرضها في بنزرت ومهدي المولهي ورانا زاروق نحكيه على عرضهم في الحمامات شكرا تصبحوا على خير الناس كل شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي بعد يجيكم اسماعيل أوزيت في بنة لفام باي باي تصبح على خير كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة تحليل
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 راغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء 8 جولي الحالي حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم الثلاثاء ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار والمعاد النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج سنة 2025 ساهمت في عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب 3506.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024 وفق ما ظهره التقرير السنوي لسنة 2025 أصدره البنك المركزي التونسي، وتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد نسخة منه يوم 6 جويلية. البنك المركزي التونسي يدعم الانتقال الطاقي اعتبارا أنه رافعة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي لتونس والتقليص من هشاشته في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة وأن العجز الطاقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد. وفي التقرير السنوي لسنة 2025

0: الشينة الصادر في شهر جوان 2016. أفاد البنك المركزي التونسي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نموا بنسبة 35.5%. هذه الحركية كانت مدفوعة خصوصا بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية. وأظهرت مؤشرات البنك المركزي تباينا بين الزيادة في الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الطاقات المتجددة وتطور إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة باعتبار المحروقات التي شهدت شبه استقرار مع تسجيل تراجع طفيفة بنسبة 0.8% بسبب تباطؤ نشاطات الاستكشاف والتطوير. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تحتضن اليوم الثلاثاء حفل تكريم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار في خطوة اعتبرت تتويجا لمسيرته الأكاديمية والقانونية المتميزة وإنجازا جديدا يعزز حضور تونس داخل المؤسسات القضائية الدولية وفق ما أجمع عليه الحاضرون. وأكد الأستاذ سليم اللغماني في تصريح لوكالة أنباء أن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رافع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون على الأقل اليوم الثلاثاء بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في حين أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال جراء هجمات مستوطنين في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم مسن وفتاة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى وزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: هلا مرحبا بيكم طوال موزايك فيم. هذه هابي اور من توا حتى لنصف الليل. باش نلقاو كل انرجي برشا انرجي باش نلقاو اقوى الموزيكا البونيمور لي بون بلان الكولتور جينيرال الربح والفلوس والكاش ثلاثه سوايع كاملين من الاخر كلهم بيغ بونور. ميسيون واحده من هدف واحد نبدلو لكم الجو وين ما كنتو تسمعوا فينا. سلمت عليكم ولا ليه ساعه قبل كل شيء؟ خنسلم عليكم ان شاء الله تكونوا بخير. سلام على زيد زيد, سلام زيد على حسين, سلام على الحاج ونبوسكم الناس الكل وين ما كنتو تسمعوا فينا من داخل او خارج هذا الوطن العزيز. اوتوكا ميسيون واحده هدف واحد اوبجيكتيف واحد بدلكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا.
1: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: وما تنسيوش الرونديفو مع الربح والكاش والفلوس والكادوات هذا الكل مع العشرة ونص في الغود لا شانس
1: يفيك وحشين.

0: cagnotte, ma via! Et le cagnotte, veste perche, monsieur Deot. On dit plusieurs cadeaux, hein. On dit barche, barche, cadeaux. باش مش نبدلكم خلنا نبدلكم بالتيكي باه فما دي تيكي حاير نتصور وين باش نخرج وين باش نحوس وين باش نخرج انا والمدام وين باش تخرج انت والمسيو وين باش تخرج انت والانسان اللي تحبوا مع اقرب الناس ليك وما فماش فلوس كاس ده سيفري تعريف خاصة تويك عنا برشا مصروف دونك ما تخمم في حد شيء انا نهزك تمشي خويا تخرج ولا اختي تحوس تتفرد وما تخلص حتى مليم
1: ايش خريطة لي انا
0: عندي دي تيكي لبرشا سهريات وزيد الديم فيستيفال نبداو اي عندنا زوز تيكيت نقول دي تيكي راهو نحكي دو تيكي اشاك فوا نجمو تمشيو عرض مزيان برشا المغرومين بالموسيقى هو ان ارتيست اللي نقدروا برشا ونحبوا برشا محمد علي كمون

0: है वाला अक्वानारू रहीबा व रहीबा जद बे खेल मुझा वो किचास عندي زيد فزيد خرين
1: ياس اسماعيل
0: نهزك للكاليبسو يا غالي نهزك للكاليبسو نهار الجمعة تمشي تحضر على كايرو عندي جيل اللي نحبه برشا عندي جيل اللي عنده برشا موسيقى بنينة ماهوش باش يكون وحده باش يكون معاه في لاين اب كل من باسلي وكل من حريقة دونك تمشي بكاليبسو نهار 10 جويلي ان فوندرودي بالاخر ما تخلص حتى فلوس
2: ريتهم ان شاء الله بالشفاء والهنا
0: لي تيكي هذوما الكل على ذمتكم نجم تربحهم انت تخرج انت واللي تحب انت واللي تعرف شكو انت اللي متوحش وانت واللي هو عيد ميلاده دونك ما تعرفش الغود لا شونس نور باش تعطيك ومازال راه عندي 500 دينار عندي نص مليون يا غالي تنجم تربحهم عندي دعي وتخير عندي زيد ديديكات عندي زيد تنجم تسمع الاغنيه اللي تحب عليها ما قلتلكمش كيف الشرك مهم برشا اي بيان سور 23 500 13000 23 513 ألف تبعث لي ميساج على واتساب موزيك اف ام قايت ولا بهني معك 23 513 ألف سي بون جاوك بي اي ابعث لي ميساج في سيلفي ولا فيديو جاو نتاعك فاش قاعد تعمل تنجم تبحر لو قايد هذا تنجم تحوس
1: كيفاش هكا ما تجيش منه راه
0: قاعد في قهوه في الثنيه مع الانسان اللي تحبه على الكورنيش في حفله في سهريه في لمم في عيد ميلاد في اللي هو ابعث لي الفرحه نتاعك وبعدي كمان 10 ونص نتاع الليل تصير القرعه وتكون موجود معنا وتدور انت العجله باش تربح واحد من لي كادو هذوما تنجم تربح 500 دينار ديديكاس تنجم تربح زيد الاغنيه اللي تحبها تسمعها تنجم زيد تربح دو باس لكاليبسو حمامات صاري باش يكون نهار الجمعه 10 جويلي في كايرو اكوانارو نهار 9 جويلي الكلوتور نتاع فيستيفال جازا تبركا والا زيد تنجم تمشي ليلي العبدليه بالمرسى عرض الموسيقي التانغو العربي المحمد علي كمون هذا الكل واكثر شكون اللي باش يربح هذا اللي باش نعرفوه مع 10 ونص نتاع الليل في الغد لا شانس
3: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
4: على العين والعين حق
0: وقت اللي كنت صغير واكتشفت المرسوة ذي صارت لي تمهميشة للأمانة ما نكذبش عليكم الوقت عشقت البيوزيك الإلكترونيك المرسوة يرجع بينا ل 2001 من عند تي جي بورتوغي روي دا سيلفا تاتشمي

0: انا خلتو حتى ال 29 دقيقة 21 اخ ميخوار حير وين تخرج وين تأثر تتفيد نعطيك فكرة
1: جو الليلة
0: طيب نبدأ بالفيرما السكرة الليلة ساري باش تكون اسمها الدنتي باش تلقاو كل من ياسمين بحري باش تلقاو يسري تونسي فراس من قبي وزيد امير معمورية هاي نمشيو لوين نمشيو في الامور قمرة ساري الليلة باش تكون اسمها كليشي باش تلقاو كل من لويجي وزيد يوستاز نمشيو اينا في الزنا في قمرة المغرومين بالمهرجانات ساري اليوم باش تكون 100% مهرجانات وين نمشيو هاي نمشيو الملو مش بعيد على اينا بجنب الحيط في الحيط باش تنجم تبدا غادي وتكمل غادي شوف انا اكثر واحده تسهر وريك الجو كنت بك نمشيو الملو ساري نتاعكم باش تكون انتيتولي بلو سيل باش تلقاو ساره نقاش يوستاز ياجي وزيد سليم بن عمر نمشيو البيايف قمرت ايه توا يزمك تشد اثنين باش نمشي البيايف قمرت ساري باش تكون هيشك بشك ذا شو وزيد باش تلقاو فراس زيود نمشيو للفلو مش بعيد برشا على البيهايف ساري ليلة باش تكون بلاي ليست ساري انتيتولي فلو فلو نمشيو لجولين نرجعو تاويك نرجعو لجولين ساري باش تكون مع راسلين ساري انتيتولي ذا مون لايت بيلز المغرومين بالكيتش العربي الاصيل نعملو تنقيز الوين السوسة في لو جاردان كوليبري ساري متاعكم باش تكون مع هيثم وشريفة الكيتش العربي الاصيل مزينا في سوسة في الجولف برو سوسة السهرية متاعكم باش تكون اسمها هيت ماشين مع سابر بوخشينة فلا عطيتكم لي بروغرام انتم ماليكم كنت اختاروا الديستيناسيون

تحب تمشي الكيتش وما تنجمش نعيشك الكيتش الجو كبير عايش وركان تو على موزايك اف ام سلام عليكم الناس كل هذيا بيا وحتى لا نصف الليل ثلاثة سوايع باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل الربح والفلوس كل الكاش وكل الموزيكا البنينة انا الغنية اللي نحبها راهو كونفيسيون كونفيسيون نوكتورن هيفا وهبي ما خدتش بالي رجعين بعد شوية في فازة من فازيتي

0: رامي عايش يا مسهر عيني 39 دقيقة وانا مزعي كيفين سلمى ليكو نسو الكل ونكتو تسمو فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز طريق السلام للجميع ردوا بيكم على رواحكم وحيدة وحيدة بالله وحيدة وحيدة ان شاء الله ربي دخلتو سلاميت
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات
0: فرحتك تسوى برشا كادوات يشوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 بارتاجي معنا الفرحة متاعك بارتاجي معنا المومو اللي قاعدة تعيشه في عرس في خطبة في سهرية في لمة في طور في باك في اللي هو في الثنية في سالون دوتي مع أصحابك مع الناس اللي تحبهم بعثي ميساج في سيلفي ولا فيديو على 23 513 000 وتنجم تربح برشا كادوات شد عندك 500 دينار نص مليون تدور بيهم تحوس بيهم يعملوا ايامات باهين تنجم زاد تربح ديديكاس تنجم تربح تعدي الغناء اللي تحبها تنجم زاد تربح دعوات خير وتنجم زاد تربح ديتيكي اش عندي ديتيكي اي عندي كل ديتيكي راهو ديما دو تيكي تنجم تمشي ليالي العبد الله بالمرسى نهار الخميس 9 جويليا العرض الموسيقي باش يكون مع المايسترو والموسيقار محمد علي كمون العرض اسمه التانجو العربي كان مجاو هزك لتبرقة مغرومين بالجاز الكلوتور متاع تبرقة فيستيفال جاز تبرقة باش يكون مع أكوانارو كان مجاو كذا الموسيقى الإلكترونيك هزك للكاليبسو نهار الجمعة 10 جويليا دو باس للكاليبسو حمامات سهرية اللي باش يكون فيها دي جي كايرو كل هذا وأكثر تنجم تربحهم انت مع 10 نص متاع الليل يشوفي تبعثنا مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 000 مازال معاكم حتى نصف الليل نو بعد شويه فازه من فازيتي اما قبل المبسوط اللي نحبه برشا الاستراليه كايلي مينوغ ان يور ايز طريق السلامه ردوا بيكم على رواحكم لحظات ونتقابلوا في فازه من فازيتي

باش نعطيكم ليستة متاع بعض الدول اللي نلقاهم صنفين في المرتبة الأولى في بعض الكاتيجوري. مثلا سنغافورة موجودة في المرتبة الأولى من حيث أقوى باسبور في العالم. نمشيو الفنلند موجودة في المرتبة الأولى من حيث أسعد شعب في العالم. نمشيو النرويج من أكثر البلدان تقدما في جودة الحياة والتنمية البشرية. نمشيو الدنمارك من أقل البلدان اللي فيهم فساد حسب مؤشرات عالمية. نمشيو تونس نتعديو. موناكو هي أكثر بلاد فيها دي مليونير بالنسبة لعدد السكان معناها كونسنتراسيون. فبالتالي سؤال مطروح، كيفاش ولات موناكو هكا وفيها برشا دي مليونير ومربوطة باللوكس رغم صغر حجم الدولة هذه؟ خلينا بكم رحلة في التاريخ. موناكو هي برانسيبوتي المساحة نتاعها 2 كيلومتر مربع بين فرنسا والبحر الأبيض المتوسط. تيريتوار مينيسكول او فري سونس دو تيرم، أصغر حتى من سنترال بارك. اللي مشاو الولايات المتحدة الأمريكية يعرفوا مليح الكبر نتاع سنترال بارك. أما عندها إيماج مونديال رهيبة جدا، دي كازينو، دي يوت، الفورمولا. تحية برشا لزميلنا مالك العوني حامل الفورمولا في تونس. زيدا نحكيو على دي ريزيدونس دو لوكس وبرشا اثريه. دونك سؤال مطروح لاني، كيفاش هذوما الكل مشاو لموناكو؟ باش نفهموا هذا الكل يلزم نرجع بيكم ل 1297. فهمتوا؟ معناتها رجعنا برشا اكثر من لازم في الزمن. يبقى وقتها باش نكتشفوا لي غريمالدي، العائله اللي مازال تحكم اليوم على البرانسيبوتي هذيا وبالاحرى في البرانسيبوتي هذيا. مده دي سيكل موناكو عاشت بين اكبر لي بويسانس المجاوره، جين، اسبانيا، فرنسا، ومن بعد مملكه سارديني. اما التورنون الحقيقي باش يصير في القرن 19 بالتحديد في 1861. موناكو وقتها عطات جزء من التراب نتاعها مونتان وزيد روكبرون لفرنسا. في المقابل فرنسا اعترفت بسيادة موناكو السوفرينتي نتاعها وعطاتها تعويذ. لكن لي برانسيبوتي لهنا ولات أصغر من قبل، أما زيد ولات أفقر من قبل. لهنا موناكو قاعدة تخمم وتلوج على حل باش تخرج من المشاكل المادية اللي عندها والمشاكل نتاعها. بالتالي لقات الحل لهنا لازمها تولي وجهة نتاع لوكس توريزم وزيد جو. في لي زاني 1860 الكازينو مونتي كارلو باش يولي الموتور الاقتصادي لموناكو. البرانسيبوتي بالتالي بنيت صوره نتاع بلاصه كلها اليغانس سيكوريتي وزاد ما يمشيو لها كان الاثريه من اوروبا. وبعديك بمرور الزمن ولاو لي مليونير وزاد لي ملياردير يجيوها من العالم الكل. واحد من لي زارغومون نتاع موناكو اللي يخليو الناس تمشي لها وزاد عاونتها باش تسوق ليماج نتاعها هي خلينا نقولوا الفيسكاليتي نتاعها، الجيبي نتاعها، وزاد عاونتها في البوم نتاعها. اذا كان نجم سامع العباره هذه، في موناكو لي ريزيدون ما يخلصو شامبو على الريفينو، ما يخلصو شامبو على الثروة، ولا فما لا تاكس على الأملاك ولا العقارات. دونك لهنا هي جنة للأثرياء. هل موناكو باغادي فيسكال؟ إجابة إيه، ما غير بس سوسبانس ودا شيء وتعرفوا ممكن الإجابة. أي بما أنه زاد الاتحاد الأوروبي ديما عنده روبخوش يعطيه لموناكو، يقولوا لهم راكم كثرتوا لها الحقيقة، وزيد راكم ماكمش قاعدين تعملوا في برشا مجهودات على مستوى اللوت كونتر تبييض الأموال والتهرب الضريبي. بيان سور كي تسقر في موناكو تخلص أقل أمبو بيرسونيل، هذاك علاش فيها برشا أثرياء. ودايور نلقاو برشا من روسيا ومن أوكرانيا ومن لوروب دو ليس وحتى من الشرق الأوسط ومن المملكة المتحدة هما اللي يكونوا موجودين غاديكا. فوالا هذا أن إكزومبل تاع كيفاش فما دول تنجم هكا بالكي تنجم تسلكها. سهل بابا نقول سهلة بالنسبة لي أنا، نجم نلقاو حل احنا معناتها. أنا أعطيتكم موناكو كيفاش عمل، هاي نخم قايت راه 2026 راه ورجولي ولا وقايت ها
حسيلو ان شاء الله سمعتوني وان شاء الله تمشوا المنكو وبجاه ربي زاد رخصونا فيها سويم تسكر راهو يعلم بيها ربي لا يتفرد لهنا ولا نجم يتفرد البر هايسي فازت اسماعيل هابي اور

هو المكسول اوريجينال خرج ليه مدامه فما اون اوتر فيرسيون مع جيني وتيمين بالا. اما حبيت سمعكم الاوريجينال اللي حبه برشا مكسول من عند دراك من عند تيمين بالا عفوا مكسول ومي دراك ولا بعد شويه نخبلوا فيها سيليكشن.

اللي مقدره هذوما اللي ماذا بيا مره في حياتي نقبله نقوله شكرا والله نقوله شكرا على الموسيقى اللي تعمل فيها زاد لازم يكون مرسي لدريب نحمدها اللي شاك فوا يقترح علينا دي زارتيست محليهم انا ارتيست اللي نحبه باش اللي كبرت معاه كي نبدا فرحان نسمعه كي نبدا مغشش نسمعه كي نبدا حاير نسمعه كي نبدا منيش حاير نسمعه انا ارتيست رهيب ورهيب جدا داير مازال كيعمل ريسامون كونسير في كوتشيلا اذا كنت ذكرتي مخانتني سيتي ان كونسير ليجوندير بيتمنى كلمة نحكيو على موبي من مواليد 11 سبتمبر 1965 في نيويورك هو اوتور كومبوزيتور انتربريت ميوزيسيان برودكتور دي جي فوتوغراف اكتيفيست امريكان يعزف على العديد لي انسترومون يغني يلعب الجيتار الكلافيي الباس البيركسيون الارتيست نتاعنا غير عادي راهو يلابورد الموسيقى الكترونيك من طريقه مختلفه يشد الموسيقى الكترونيك وينطقها اوترومون ويخو لي انسبيراسيون نتاعو من عديد لي جونغ ميوزيكو من التكنو من البلوز من الروك من عديد لي زونيفير ومن هو واحد من اكثر لي فيغور ماجور من الموسيق دانس في لي زاني 90 عنده اكثر من 20 مليون البوم تبيعوا في العالم معروف زاد كونه ان ارتيست انجاجي معروف بالكونه يدافع على حقوق الحيوانات وزاد معروف كونه ديمقراطي للا سبيسيال موبي عمل دي ريميكس وخدم مع العظماء خدم مع نيو اوردر خدم مع اساب روكي خدم مع ميلين فارمير خدم مع دافيد بوي خدم مع ذا بروديجي اذا كان ما خدمش معاهم راه عمل لهم دي ريميكس على ميتاليكا على جون ميشيل جار على اندوشين على داف بانك على ذا رولينج ستون على بيتش بويز على بيبليك انمي على ساوند جاردن على دافيد لينش ايش مش نحكي معلم ليجوند سيد هذا وشويه تعرف بالالبوم تاعو الاولاني Everything is Wrong اللي كان خرج عام 95 عفوا هذا الالبوم اللي بعده الالبوم الاولاني سوكسي نتاعو اسمه جو مش ما نغلطش هذا الالبوم اللي عرف نجاح كبير برشا وفما زاده ديزالبوم اخرين اللي بعديك جاو بالوقت والمعروف كونه مس عديد لي زونيفير من الالكترونيكا من داون تيمبو من البنك روك من التكنو من الامبيانت وغيرهم وفما ديزالبوم اللي هما يعتبروا مهمين برشا سوكسي انترناسيونال بدا مع الالبوم بلاي اللي كان خرج في عام 1999 يلزي ما حكيت خنسة معكم أبن ما غنى وبن ما برودويزا في لايف مرسول نيو برشا نومي بورسولين مرسول اللي نحبه ياسر ياسر مرسول اللي نوعا ما بش خليك تسرح مع روحك ممكن باش تخمم في حاجات ممكن باش تذكر حاجات ممكن ماذا بيك حاجات ما تذكرهمش ممكن باش تفحش حاجات هذا الكل اللي باش تعيشه في المرسول ذي اللي طوله كلكو مينيو ترجعين

0: متاع موبي ناتشورال بلوز. ميرسي بوكو دالي بن احمد على الشوا وعلى السيليكسيون هيدي. دخلتوا حتى للتسعة وتسعة وخمسين دقيقة لموزيك فيلم
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي والسنية وسبور إكسبريس. بشكور مع اسكندر إبراهيم. ما قبل عندي ديديكاس عندي بنت خونا وصاحبنا ونحبوه برشا اللي هو الأستاذ طارق العليمي. بنته عيد ميلادها قمر اللي تحتفل بتسعة سنين. نقولوا لها إن شاء الله ربي كل عام وهي حي بألف خير. نسلموا عليها برشا قمر ونسلموا على بوها زيدة طارق نحبوه برشا. أنا ديديكاس واحد أخرى من عيد ميلاد عبد الرؤوف. بعثوا لي قالوا لي قول عبد الرؤوف كاو فما 200 ألف عبد الرؤوف. أوكي عبد الرؤوف اللي نحكي عليه كنعرف روحهم قولوا له عيد ميلاد سعيد. أمه وأبوه وأخواته يتمنوا له طول عمر إن شاء الله يا ربي بالفرحة والحاجات المزينين. Happy birthday my big عندي زيادة دي ميساج يجيوني على واتساب موزيك فيهم 23513000. يجيوني برشا ميساجات بلي فما نمرو من فرنسا 00336 33. ما غير ما نكمل نقرأ أي بي أخي باش كمل هكا زياد قال لي ما غير ما تكمل تقرأ معناتها أنا ما نعرفش معناتها في باليش لا لا لا وطو كام. سلموا عليه برشا قال لنا أحلى موزيك ديما مونسيني في الكيس. سلموا عليك برشا. عندي برشا ميساجات من برا زيادة. عندي ميساج منين هذا مساج بلس آن هذا من أمريكا نورمالمون هاي أمريكا. عندي مساج 49 من ألمانيا. سلموا علينا برشا حسيلوا ليسة طويلة. سلموا عليكم برشا حتى أنتم ديما تبعتون لمساج متاعكم على 23513000. تود سويت موجز الأخبار.
2: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن. موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزيكا فن تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي يسجل تراجعا هاما خلال سنة 2025 ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024 وفق ما ظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الذي صدر الثلاثاء. وبلغ قائم إعادة التمويل 11594 مليون دينار مقابل 13104 مليون دينار موفى 2024 أي بتراجع بنسبة 11.5%. ويعكس هذا المسار تباطؤ نشاط مؤسسات الإيداع الأخرى بالعلاقة خاصة مع الانخفاض الحاد في مساهماتها في تمويل الاقتصاد. وبالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية أظهرت المعطيات تواصل هذا المنحة مع تسجيل حجم إجمالي لإعادة التمويل في حدود 11257 مليون دينار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم الثلاثاء أن إقليم الثلاثة الذي يشمل سليانة سوسة القصرين القيروان والمنستير رغم ما يواجهه من تفاوت في مستويات التنمية وتعدد أن النقائص الاجتماعية والاقتصادية يتوفر على إمكانيات وفرص واعدة من شأنها دعم الاستثمار والتصدير وتعزيز مساهمته في دفع النمو الاقتصادي. أوضح عبد الحفيظ خلال جلسة استماع بمقر المجلس الوطني لجهات الأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 على مستوى الإقليم الثالث أن هذا الإقليم يضم قرابة ربع المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني إلى جانب نسيج صناعي في توسع مستمر يشمل 43 منطقة صناعية. وأضاف في هذا الصدد أن الإقليم يتمتع ببنية تحتية لوجستية هامة تضم مطارين دوليين بنفيدة والمنستير وبناء تجاريا بسوسة فضلا عن شبكة للسكك الحديدية وطرق سيارة. ومن شأنه أن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار ويدعم قدرتها التصديرية. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تصدر اليوم الثلاثاء رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتداخلين في شأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وأكدت الجمعية أن نتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. تم اليوم الثلاثاء خلال ملتقى الإعلان الرسمي عن انطلاق مشروع الابتكار الزراعي التغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات، الكشف عن ملامح هذه المبادرة الإقليمية التي ينفذها الاتحاد المغربي وشمال أفريقيا الفلاحين بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وبالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية من تونس وفلسطين وإسبانيا. ويهدف المشروع وفق تصريح الكاتب العام للاتحاد المغربي وشمال أفريقيا الفلاحين ريم الفرشيشي للزميلة بشرى السلامي إلى دعم الابتكار في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية حقوق الفلاحين، إلى جانب توظيف البحث العلمي التطبيقي ونقل المعارف وتبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في الدول الشريكة.
4: بالنسبة للمشروع هذا فاطمة، هو مشروع يمتد على 24 شهر ممول من التعاون الإسباني. الشركاء معنا هو منظمة في إسبانيا، منظمة زراعية في فلسطين، الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا في تونس، والبحث العلمي في 3 دول. المشروع هذا يقوم بتنفيذه الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا الفلاحين في تونس. هي تجربة سابقة في فلسطين، اشتغلوا 6 سنوات قبل. المشروع هذا يتمثل في الإحاطة بالنساء المزارعات باش تكون عندهم 5 بيوت مكيفة أما خارج التربة باش تكون بطريقة ابتكار. المشروع هذا يتمثل تمتع 5 جروبمون نتاع النساء في تونس، ثم 4 مجامع نسوية في ولاية نابل قرب تكلسة حمام الغزاز الهوارية، وعنا مجمع نسائي في الفحص. كل مجمع باش يتمتع ببيت مكيفة إيدروبونيك خارج التربة.
3: في أخبار العالم، 3 ناقلات غاز ونفط تتعرض اليوم الثلاثاء لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات، اتهمت إيران بتنفيذها وسط رفع مستوى تهديد إلى شديد في الممر المائي الذي تحول إلى بؤرة صراع بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 8 جويلية، سحب قليلة بأغلب الجهات، البحر مضطرب والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مولاد الدريجي.
1: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام، www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
1: سبور اكسبريس
3: مثل نورة، لو

وأمضى العقد نتاعو كما قلنا زوج مواسم مع النادي الإفريقي، ثالث محطة تونسية نجم نقولوا الثالث فريق تونسي للزدام بعد نجم الترجي الرياضي التونسي الزدام رسميا في النادي الإفريقي. نقدم على الإفريقي وحمزة بن عبدة قريب اليوم من الإمضاء مع الاتحاد الليبي مقابل 500,000 دولار في كأس الإفريقي قيمة الصفقة، يعني تقريبا 1.5 مليار مقابل انتقال حمزة بن عبدة إلى النادي الاتحاد الليبي. لذلك النادي الإفريقي نجم يستفيد من المبلغ هذا الاتفاق حاصل بين كل الأطراف في انتظار الإمضاء الرسمي وإعلان الصفقة بصفة رسمية في الساعات القادمة. هيئة الـCSS أعلنت اليوم رسميا المنع، رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص كل الديون وكل الملفات، وبالتالي فإنه نادي الإفريقي يمكن والنادي الرياضي الصفاقسي بيتو يمكن أنه ينتدب ويأهل ملاعبيته الجدد بصفة رسمية بعد القرار هذايا ورفع القرار نتاع المنع من الانتداب وتسكير كل الملفات سكروها للنادي الرياضي الصفاقسي. ونبدأ نحكيه ديجا على الملاعبية الجدد غيث الصغير اللاعب السابق للنادي الإفريقي بصفة رسمية في النادي الرياضي الصفاقسي لمدة زوز مواسم متوسط ميدان جديد نقوله في النادي الرياضي الصفاقسي استعدادا للموسم القادم. في النجم الرياضي الساحلي محادثات ومفاوضات مع المدرب أنيس بوجلبان للإشراف على أكابر الفريق في الموسم القادم، الحسم في الموضوع هذا منتظر إن شاء الله غدوة لربعة. نحكيو على المرسى، مستقبل المرسى، اتفاق رسمي بين الحارس سامي هلال وهيئة المستقبل الرياضي بالمرسى على إنهاء العلاقة التعاقدية بين زوز أطراف. دونك سامي هلال يغادر مستقبل المرسى في المقابل الهيئة، هيئة الفريق تعاقدت بصفة رسمية مع المدافع فارس المسكيني لمدة زوز مواسم. نحكيو على الترتيب الجديد للأندية الإفريقية، مهم الترتيب هذا بالنسبة للفرق اللي سورتو تحب تمشي للمونديال القادم مونديال الأندية. نحكيو على ترتيب جديد أصدرته الكاف، أصدر الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أول فريق تونسي موجود في الترتيب هو الترجي الرياضي التونسي عنده 58 نقطة موجود في المركز الثالث وراء كل من سان داونز 73 والأهلي المصري عنده 66 نقطة، المركز الرابع لنهضة بركان 57 نقطة، المركز الخامس اتحاد العاصمة الجزائري ب 52 نقطة. بالنسبة لبقية الفرق التونسية نلقى والنجم الرياضي الساحلي في المركز 41 قاريا، زاد الاتحاد المنستير لمركز 47 قاريا وسياسيس مركز 51، النادي الافريقي في المركز 53 على المستوى الافريقي. التاس محكمة التحكيم الرياضي راسلت هيئة المستقبل الرياضي بسليمان في خصوص الشكوى اللي تقدم بها الفريق واللي طالب من خلالها إلغاء النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية، هو طالب يعني مستقبل سليمان أنه هو يعني متمش انزاله إلى الرابطة المحترفة الثانية، والتاس مدت أو طالبت بمد المستقبل سليمان وتمدها بوثائق تكميلية تخص الملف هذايا، وبعدها يلزم أجل أقصى 7 أيام، دونك آخر أجل هو نهار الجمعة 10 جويلية المهلة المحددة بالنسبة للتاس مستقبل سليمان لإرسال الوثائق هذه. إذا كان يتم تجاوز التاريخ المذكور فإنه محكمة التحكيم الرياضي تلغي النظر في الشكوى بصفة استعجالية، نقولوا هذه حاجة إذا كان يتم زادة إرسال الوثائق هذه فإنه تنظر في الموضوع هذه زادة بصفة مستعجلة ويتم إصدار قرار في الموضوع هذه. نذكر أنه مستقبل سليمان طالب بإلغاء نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للمونديال، هي مقابلة قاعدة تتلعب حاليا الدور الثمن النهائي بين سويسرا وكولومبيا، متعادل 0-0 في 53 دقيقة لعب، 0-0 بين سويسرا وكولومبيا في 53 دقيقة لعب، فماش أهداف في المقابلة هذه، لكن فما 5 أهداف كاملة في مقابلة تلعبت اليوم العشية بين مصر والأرجنتين وفات بتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم الدور الربع النهائي بعد ما ربح 3-2. نحكي على سيناريو مجنون بالنسبة للمقابلة اثنين بلاش المنتخب المصري حتى لدقيقة تقريبا 80 وقت ياسر إبراهيم مركة البونتو الأول في دقيقة 15 وزيكم بعدها مركة ثاني في دقيقة 68، تقريبا الناس كل كانت تستخيل أنه المنتخب المصري بش يمشي للدور القادم يقوم ممكن مفاجأة كبيرة برشا في المونديال هذا، لكن المنتخب الأرجنتيني بنجومه عرف كيفاش يرجع في المقابلة في 3 مناسبات قبل ما توفى الوقت القانوني في دقيقة 80 روميرو، بعد في دقيقة 84 ميسي هدف آخر، فرنانديز دقيقة 93 سجلوا الثلاثية، يعني تقريبا في 13 دقيقة مركة الثلاثية متاعوا الأرجنتين وقلب الطاولة بلغة الكرة على المنتخب المصري. نذكر في المقابلة دي ميسي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 21 واحتجاجات من المصار وخاصة من المدرب والملعبية من خلال تصريحاتهم على

0: التحكيم في المقابلة، إذا يعتبر أنه التحكيم كان ظلم المنتخب المصري في الماتش اليوم على الأرجنتين. نذكر أنه ليزافيش الموجودين حتى تو في الدور ربع النهائي، فما مقابلة فرنسا والمغرب، فما مقابلة إسبانيا وبلجيكا، فما مقابلة النرويج مع إنجلترا، والأرجنتين يلعب ضد الرابح والمتأهل في مقابلة سويسرا وكولومبيا اللي تلعب حاليا تقريبا في دقيقة 55 كما قلنا، والتعادل مازال 0-0 بين الزوز منتخبات. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على ترواد والفي بوام وزي كفام بوانيت. نخليكم مع اسماعيل وبقيت الكيب في هافي هاور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 لنص الليل، اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

برشا فوزي بن قمر نجيبك نجيبك نخلطوا حتى العشرة واربعة فاندو فاندو اغمي خواخ. وذكركم مباراة كولومبيا وسويسرا بلاد بابلو ضد بلاد الروليكس نتيجة 0-0 62 دقيقة لعب. شكون اللي بيش يربح في المباراة هذه؟ شكون اللي بيش يتأهل للتور اللي بعده؟ هذا اللي بيش نعرفوه بعد لحظات. انتم على موزايك فيم، هذه ابي اور، مزينا بالجو، مزينا بالرموق، مزينا بالموسيقى، هاي نبدلوا لونيفير توت سويت وقايت سامبل كوم سامبل. سامبل كوم سامبل. سي لا برشا اشاك فوا نسمعكم دي مورسو اوريجينو ونشوفوا شكون خذا منهم، ولا نسمعكم الفيرسيون الجديده ونشوفوا منين خذاو منها. دونك نسمى السامبلينغ هذا تو سامبلومون تكنيك دو برودكسيون ميوزيكال اللي تتمثل في انو تاخو ان اكستري سونور فوا انسترومون ميلودي ولا ريتم من انجستريمون موجود ومن بعديك تعاود تستعملو ولا تعاود تانتيغريه في كومبوزيسيون جديده. كي تسمعوا الموسيقى هذه شنو يجي في بالكم؟

جي في بالنا فيلم لو بارون اللي كنا اكتشفناه في 1972 والموسيقى الكولت الباند اوريجينال نتاع الفيلم هذا. اما السؤال المطروح، الغنايه هذه الاصل نتاعها منين؟ هاي

الاوريجينال نتاع فيلم لو باران تخليت من الغنيه هذايا من عند موسو يرجابينا 1957 للكومبوزيتور ايطاليان نينو روتا وفرانكو فيرارا موسو نومي تيتولي. باش نسمعكم فيرسيون يا ولدي ما اقوى منها ما فماش. الفيرسيون التونسيه هي هذه.

سكر صغير بس امشي. اسمع الرجعة تو. هاي ذي الفرسيون ذي الفرسيون التونسية متاع الموسيقى متاع لو باران. هاي خلينا نمشي بيكم لونيفير نحبوا برشا لونيفير متاع لي جو فيديو ونرجع بيكم افيك ان جو ايكونيك اللي كبرنا عليه الناس الكل.

تقريبا من عند الجابوني تي سكوير والمقصو نتاعو السيستر ماريانا مقصول يرجع بينا ل 1984. هاي خلينا نمشيو لغنيه اخرى وموسيقى اخرى موجوده في لعبه سوبر ماريو.

مأخوذة من عند بيبرة من عند الكنديان. المخصو هذي مأخوذ المخصو اسمه Summer Breeze يرجع بينا من 1983. une autre partie plutôt un morceau واحد آخر كان موجود في لعبة Super Mario.

سامبينغ منين ماخوذ؟ ماخوذ من مورسو، جينا من الولايات المتحده الامريكيه وخرج عام 1979. جاليني دوباس تسمعوا فيه

0: friendship. المغسول اسمه let's not talk about it. المغسول يرجع بينا ل 1979. فرجي وقت اللي تلعب سوبر ماريو تعرف الموسيقى متاع الجو هذي مين ما ياخذها. والله فرحان به برشا, فرحان به برشا الريبريك هذي, خاطر تحليل موسيقي كاسح ما تلقاه في حتى اذاعه اخرى. مش يشكر في روحه جمله هاي كانت هذي سامبل كوم سامبل.
1: سامبل كوم سامبل هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بعد شوية تربح 500 دينار, بعد شوية تنجم تربح دعوة خير, بعد شوية تنجم تربح ديديكاس, بعد شوية تنجم تمشي لكاليبسو نهار الجمعة دي جوية سهرية كايرو, تنجم تمشي لكوانارو الكلوتور متاع فيسيفال جازا تبخكا, ولا ليالي العبدلية العرض الموسيقي تانجو العربي مع محمد علي كمون. أبعث ميساج على واتساب موزايك FM 23 513 في الغد لا شانس.

بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: كريسب يونيان عنده زيادة مرسو معروف به برشا من سوافي منتي لعشرة وسبعة طوال الموزيك فين بالإنرجية دي مزينة كما كل ليلة حتى نصف الليلة
1: غوب دو لا شانس
0: اسم الغود لا شانس يوميا مع العشرة نص نتاع الليل نجمتي تربح برشا كادويتش عنا في المنيو اليوم فما 500 دينار فما دعيوة خير فما ديديكاس فما بلان تيكي برشا ديتيكي برشا سهريات فما ديتيكي يقول ديتيكي دو تيكي اشاك فوا فما ديتيكي السهرية التانغو العربي في ليالي العبدلية بالمرسن هالخميس 9 جويله كان مجاوك خلي على جنب فما الكلوتور نتاع فيستيفال جازا تبركا مع اكوا نارو نهار 9 جويله نهار خميس نجمتي زيدة تمشي دو تيكي وفما زيدة مديباس السهرية في الكاليبسو حمامات نهار الجمعة فندردي 10 جوي مع كيرو نسواغي بنينا برشا للأمانة نشكون سعيد الحظ وسعيدة الحظ يسوفي تبعثونا شاك فوا مساج على واتساب سمعتها كاليت بقيت مساج على واتساب موزيكي كيفيم 23-513-1000 تصويرة ولا فيديو وسير تيغاج وصور وانتي تكون موجود معنا سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اليوم صديقنا حليم من جيبس 44 سنة مرحبا حليم
2: أهلا وسهلا
0: شعولك حليم
2: الحمد لله شعولك
0: سهلا بيس أمور طيبة
2: الحمد لله
0: الحمد لله بعثنا تصويرة تصويرة شعو فيها
2: والله أنا والبنيات في الكهرباء
0: أنت والبنيات في الكهرباء وين ماشيين
2: المدام تحضر في روحها بشغل جونيك لحويش البرية قلت لها لطو أنت تحضر روحك خنجد البنيات نعمل خيوة نتفادي شوية في البارتيكي تكمل كلامي ومجين هزك
0: باهي برشا نغرموهم بالكورة البارتي الكولومبيا وسويسرا نتيجة مازلت 0-0 قداش عمرهم شو اسمهم البنيات
2: والله صغرونا سيلين 5 سنين والكبيرة إيدين 9 سنين
0: باهي نسلموا عليهم برشا دوك عطيتك لكادو نتيتك لكادو بيان سور تويكا الحظ باش ندوروا مع بعضنا العجله اسكو باش تربح دي تيكي السهريه التانغو العربي ولا كلوتور نتاع جازا تبخكا ولا باش تمشي للكاليبسو انت والمدام ولا باش تربح نص مليون ولا باش تربح دعيوه خير والا ديديكاس مع بعضنا باش ندوروا العجله تحسب انت 3-2-1 ودور العجله هي عندك
2: 3-2-1
0: العجلة قاعدة تدور فما لان كادو اسكو شكون مزهر والى لي شو عطاتنا الغود لا شانس بالنسبة لليلة عطاتنا ديديكاس والله عطاتنا ديديكاس عطاتنا ديديكاس مزهر في العادة ولا
2: لا
0: ما هاك ساس كوفير ميلا لي فضلك تصلي يا ربي ديما مزهر اهلا شكون حبوا نعملوا ديديكاس اي
2: والله ديديكاس حبنا نعمل ساعة البنيات دي بحضايا حبنا نعمل ديديكاس المدام ربي خداري مخش عليها شوية إذا ما حدا وديديكاس الوالدة العزيزة وكل يعرف حاليًا كنت في جابس
0: بيه أنا شو شو أنا اسمع شو شبه واضحين بيه
2: أبربو قبل شخص على كلامك بالعسل أتوبك قالي قداش عمرك قلت له 44 أما أنا قعدت نعيش فيهم خاطر بالسامتين عيد ميلادي
0: سامتين عيد ميلادك باه
2: بلا خويا تعرف غلطت ولا صحيح
0: باه تعرفش باش نعملوا احنا ولا ليه
2: أيوا
0: باه خلينا نبداو بالعيد ميلاد نتاعك ساعة أوك عملنا لك عيد ميلاد ولا العيد ميلاد ولا ليه؟ باه ومن ديما صغار شو اسمهم؟
2: إيلين وسيلين
0: إيلين وسيلين هذه 100 دينار الإيلين وهذه 100 دينار السيلين
2: اوه عطاك هذا كيفكم يا
0: باه ولا ليه؟ متعارك انت والمدام قلت لي ولا ليه؟
2: متغش عليا شوي
0: باه يا خويا هاني باش ناسكم لتبارك باش نمشيو للكلوتور نتاع فيستيفال جازا تبركا باش نمشيو تحضروا على اكوا نارو اسمع نصحك نصيحه امشي الجازة تبركة قسما بالله راهو سنتيمونتال سبيكتاكل ايموسيونيل يا ودي ما عندكش فكرة اكوا نارو اختيست رهيبة جدا نحبها انا كان جيت نجم راني مشيت مبروك عليك دو تيكي جازة تبركة ليه جاوك بيه نمشي انا اموري متخماش عندي بانش نمشي جاوك بيه تمشي الجازة تبركة 200 دينار للصغيرات وسلموا برشا على المدام وعيد ميلادك خويا فرحنا بيك سلموا عليك برشا يا حليم ميرسي بوكو وعليك يا صديقي سلمنا على كيبس الميزان او خويا صلحنا الامور مع المدام فردنا صغيرات احتفلنا بيك في العيد ميلاد خالصين جاونا بيه. نسلم عليك برشا برشا حليم. شكرا ليك يا صديقي. انتم زيدا يومين تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم في الغود لاشونس مع العشاء نص نتاع ليل. مازال فمازال وفم برشا كادوات غدويك. خرجنا السنه 200 دينار من 500 صعيبه برشا العمليه الحسابيه. نزيدوهم غدوه 100 دينار وليو نلعبوا غدوه على 400 دينار. تنجم انت تجرب الحظ نتاعك. فما زيدا برشا كادوات اخرين. فما زيدا دي تيكي غدوه تو نشوفوا الكانيوتا شاو فيها. كل مره تتعب الكانيوتا اكثر واكثر. يسوفي تبعثوا مساج على واتساب وزي كيف ام 23 513 الف.
1: ايش خريطه لينا
3: غروب دو لا شانس هابي اور من الاثنين للجمعه من التسعه للنص الليل.
0: ما يعطينيش قلبي ديديكاس ويروح على روحه ليه تبدا فما فلوس المد فماش فلوس خويا تعمل ديديكاس وكاهو للامانه. ابو مسؤولي نحبوا برشا من عند مارون فايف ذيس لاف. ومازلنا نتابعوا في مباراه بلجيكا وسويسرا. رجع لنا لا انا بلجيكا كولومبيا رجع لنا بكولومبيا وسويسرا. ذيس لاف المارون فايف بعد شوي دي جي نيوز.

نتيجة مازالت 0-0 بين كولومبيا وسويسرا. نلعبوا في الدقيقة 86 من عمر المباراة، هكا هذولي ماشيين برونغاسيون لعشرة 45 دقيقة. توما لاموزايك فيم هيدي هابي اور، شانجمون دو ديكور، شانجمون دومبيونس. تو دسويت وقاي دي جي نيوز. دي جي نيوز هاي كيما العادة، نعملو طلع لاخر مخرج من اليونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك. اون ديمار افيك ريتم دهدي واحدة واحدة، ما نبداوش طول بالريتم تاعنا. نبداو افيك مورسو كون ديكوفير في 26 جويليا 2026 في لابيل ميك ذا جيرلز دانس. مورسو مي شومان بين الافرو هاوس واللاتين. نحكيو على الديو سانري جيمس اند راين مارتيانو، هذا المورسو البنين نتاعهم اللي اسمه كورسي لافي.

اسمع الصغار والبركوسيون كومبو رهيب جدا. دوز اونيفير حسيتو لونيفير نتاع اللاتينو زيد لونيفير نتاع الافرو زوز مع بعضهم حاجه بهينا برشا. نكملوا في نفس النهار 26 جوان كنا اكتشفنا موصوف لابيل ماجنيفيك ميوزك نحكيو ميلوديكال سان تكنو. هو اسمه انتوني كي جينا من المانيا ومحسوب بنين برشا للامانه نومي دريم.

عجبني برشا المقصو هذا كود كورم تاعي بالنسبه للسيليكسيون تاع الليله. هو المرسول من بعد وانا مانيش فرحان به برشا راهو، انما اوبليجي يلزمني نعدي خاطر في النوفوتي، وهي كولابوراسيون اناتوندو ما بين زوز عمالقه، بين كل من سكريليكس وسولومون. المرسول كنا اكتشفناه في لابيل نتاع دايناميك نتاع سولومون، كنا اكتشفناه ايمت التالي 1 جويلي. المرسول مي رونتا المرسول جونغ تيك هاوس، نخليكم انتم تحكموا.

عجبني برشا المورتو سنيت اكثر خاصه من سولومون وسكريليكس مات واكثر منه تحس اليونيفير نتاع سكريليكس كي دومينو اكثر من اليونيفير نتاع سولوم او كتقابلوا عملوا مورس وجاوهم به معناتها باش نديروا واضحين ايزون ماركي لو كو نتاع كولابوراسيون اناتوندو بار كونتر هو عمرو ما يخلينا في ديسيبسيون نحكيو على الليجندير والليجند جوين فولفت هذا المورسو اللي كان خرج في لابيل غولييف المورسو كان خرج ليه مديد اما شفنا اون اوتر فيرسيون مع كل من ميدوزا وجينيسي وقت اللي تقابلوا مع بعضهم يقترحوا علينا مقصود بنين برشا برشا برشا هزوه لونيفير تيك هاوس نحكيه على التيتر لا لا لاند.

بوليس الغربي في الاثنين كولومبيا وسويسرا ماشيين للبرولوجاسيون. هاي ندخل مكسو نرجع لونيفير ميلوديك هاوس انتكنو في جان في فيفري مارس ابريل ماي 29 ماي 2025 اكتشفنا كولابوراسيون بكل من جونو من المانيا وسام من بلجيكا مصوب من برشا نومي موراليا.

غلطتنا مرسوم تاع كامل فات وجوش جيجانتي مرسوم من سو جود اللي وصلنا حتى الموجز الاخبار مع صديقنا مراد الدريدي. مازال معاكم حتى لين وصولين، خليكم على البيبيتا ذي، راجعين بعد شويه.

0: واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي اليوم الثلاثاء بسجن المحامي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي مدة 18 سنة. كما شمل الحكم الصادر في القضية أطرافا أخرى مقربة منها، حيث قررت المحكمة إدانة سائقه الخاص والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الحكم بسجن كاتبته الخاصة مدة 2 عامين. وتأتي هذه الأحكام القضائية بعد مسار من الأبحاث الأمنية والقضائية المعمقة، وكان قاضي تحقيق قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع السجن في حق العبدلي من أجل تهم تتعلق بالأمن القومي. ووفقا لما ورد في ملف القضية ومجريات التحقيق، تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إليها بالتآمر على الأمن الدولة الداخلي والخارجي. استقرت الحصة من السوق للصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي في مستوى 0.53% في سنة 2025، وذلك للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من التحسن النسبي للصادرات التونسية المقاومة باليورو نحو هذه المنطقة، حيث فاقت نسبة نموها 2.8% بشكل طفيف نسبة نمو الواردات الأوروبية ب 2.4%، فأن هذا التحسن لم يكن كافيا لإحداث ارتفاع ملموس في حصة تونس داخل السوق الاتحاد الأوروبي. ويبرز تحليل الحصص السوقية للصادرات التونسية خلال سنة 2025 تطورات متباينة، فقد تم تسجيل زيادة هامة في مجموعة آلات ومعدات النقل، حيث تعززت حصتها في السوق بمقدار 4 نقاط أساسية لتصل إلى 0.7% في سنة 2025. وقد سجلت مبيعات تونس باليورو لهذه المجموعة من المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي انتعاشا ملحوظا يقدر ب 12.6% مقابل تراجع ب 0.9% في السنة السابقة، أي بوتيرة أسرع من تطور الواردات الأوروبية 5.8% في 2025 مقابل نسبة سلبية ب 2.8% في 2024. تم اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الإفريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، وبحضور مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات. وأكد رياض الدريدي في كلمته بالمناسبة على أهمية تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة وتنمية وعيهم بالتحديات التي تواجهها القارة، لا سيما في ظل التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم، من أجل تدعيم السلم والأمن وتحقيق التنمية في أفريقيا، وفق بلاغ نشرته المنصة الاتصالية والإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، وسائل الإعلام إيرانية تفيد الثلاثاء بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي البلاد بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيرانية. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال أطلسي الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع اجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الاولى في تونس هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى موزايك اف ام. Le mix.

0: ملا سليم وملا موزيكا بنينة وملا الجو يهزنا فيه كل يوم لهني الميكس باي سليم الكيتش باي سليم يكون موجود لهني ميرسي انفينيمون على الموزيكا البنينة لحديش 21 دقيقة توما لموزيكا كيفي مزينا نتابعو في مباراة كولومبيا وسويسرا دقيقة 107 برونغاسيون نلعبو نتيجة مازلت نفسها 0-0 نصورينا تروح هذي ما تفضها كان بيناتية باش نبداو واضحين اي شانجمون دو ديكور قلت برشا مرات شانجمون دو ديكور غير نبدلو الجو وي
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل
0: باش نهزكم لبيزا هاي نحبها ياسر بيزا للأمانة وباش نسمعكم دي مورسو اللي يوليو كولت كي تلعبوا في بيزا اللي يوليو من بعديك دي كلاسيك من لونيفير متاع الهاوس ميوزك واللي خلينا نقولوا ترعرع في بيزا باش نحاوس بكم افيك دي مورسو ليجندير من قبل نبداو بالعظيم دافيد موراليس نيدي نيو راجعين من بعد شوي ليستا طويلة ساليف كيتا سنة وزيدا ماسترز اتورك وليستا طويلة راجعين بعد شويه

Merci beaucoup. شكرا لكم اللي تبعتونا. Merci du fond du cœur. انا ما بقالي كما نقول لكم ردوبلكم على رواحكم. تخلوا ان شاء الله غدوة في نفس الرانديفو هابي اور من 9 حتى نصف الليل. ثلاثة سوايع كاملين اللي تلقاو فيهم ديما كان البون هومور، كان الموزيكا البنينة، كان الربح، كان الفلوس، كان الحكايات، كان الفازات. هذه الميسيون نتاعنا، هذا الهدف نتاعنا. يوميا نبدل لكم الجو وين ما كنتوا. ردوبلكم على رواحكم. On se quitte en musique avec un morceau من غادي من ليجندير كارل كوكس وقت اللي وفي الريزيدنس نتاعو في ايبيزا، بلو بريسيزيمون في السبيس ايبيزا، ان كلوب ليجندير ميتيك معروف برشا في الليل هذايا. اي با كان خرج بالمورسو هذا، القفله نتاعو او كلوتور نتاع السيت نتاعو كانت مع المورسو ليجندير ويش اي ديدنت ميس يو الانجي ستون. ليدكم زينه، هذوما باي باي.

0: Curiosité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تؤكد على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وإعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة مساء الثلاثاء أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. وبيّنت وكالة تقييم المخاطر أن سوء حفظ الأغذية أو التعامل معها بشكل غير سليم قد يؤدي إلى تكاثر الكائنات الدقيقة المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي، مضيفة أن الالتزام بالممارسات الجيدة يحمي صحة جميع أفراد الأسرة. وزارة التربية تعلن في بلاغ أن اليوم الأربعاء 8 جوليا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر الإرسال القصير SMS. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة بسبب تراكم مستحقاتها لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني لتأمين المرض الكنامة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يكشف أن صافي إحداث مواطن الشغل في تونس شهد ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 2024، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة، بما يعكس اندماجا أفضل للسكان في سن العمل داخل سوق الشغل. وفي المقابل تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى سنة 2025 مقابل 16.5% في نهاية سنة 2024. نتائج دراسة قطاعية حول حاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أنجزت بالتعاون مع المرصد التونسي للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية تكشف أن السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختصة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 2030. وسائل إعلام إيرانية تفيد فجر الأربعاء بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوب البلاد بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. وقالت وكالة فارس إيرانية إن دوي انفجارات سمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية. من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طاهوري التابعة لمدينة سيريك، بينما سمع دوي 6 انفجارات في أحد قرى جزيرة قشمة، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
1: طربيات طربيات من الصليل المالي ساعة مزيكا فام.